تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في ليبرونتين، ما زلنا معاكم حتى الماضي ساعتين. بعد شوية نعملوا اطلالة جديدة على اهداءاتكم اللي وصلتنا بالاسماس على 85 990. اما قبل خلينا كالعادة نسمعوا غنيتين ونشوفوا مدى التشابه اللي بيناتهم. نسمعوا شوية من غنية عمرو ذياب قلبي اختارك، الغنية اللي كانت خرجت عام 2000.

مرحبا، اهلا وسهلا من جديد في سهرة الليلة من ليبرونتين. نجدد تحية لكل مستمعات ومستمعي راديو جوهرة اف ام والفراس وشهاب اللي يسمعوا فينا في زغوان. تحية ايضا للمحسن اللي سلم على نجوى ويهدي لها اغنيات الليلة. ايناس تسلم على يثرب وضحى، ورؤوف يسلم على اشرف وجمال. لبنى تهدي اغنيات الليلة الوليد وتقول ربي يخليك ليا. وانتم ما كان عندكم اهداء او رسالة للغالي عليكم على ذمتكم، الاس ام اس ديما على 85 900 وتسعين.

لكن نصل معكم نهاية موعد ليلة من ليبرونتين، نتلقاو في مواعيد إذاعية قادمة. ديما على موجتها الجوهرة اف ام. تحياتنا وشكرا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة. ليلتكم زينة. سلامة.

0: على باج. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم لهذا الموعد الإخباري وبداية بالعناوين. وزير الشؤون الدينية يؤكد نجاح المرحلة الأولى من موسم الحج. وترامب يؤكد أن اليورانيوم عالي التخصيب سيتم إما تسليمه فورا إلينا لتدميره أو إتلافه في مكان بالتنسيق مع إيران. في تفاصيل أخبارنا، دعا كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية المكلف بالمياه حمادي الحبيب إلى توفير جميع الإمكانيات لضمان نجاح موسم الحصاد، وحث خلال انعقاد الندوة الدورية المخصصة لمتابعة المشاريع التنموية بولايتي أريانا وسيدي بوزيد على توفير كل الظروف الملائمة لإنجاح التعداد العام للفلاحة وتأمين انتظام التزويد بمياه الشرب خلال عيد الأضحى والصائف القادمة، وتقديم مؤشرات دقيقة حول نسق استهلاك الاعتمادات المخصصة لقطاع المياه وإبراز التقدم المحقق. كاتب الدولة أوصى بمزيد الحرص على تعمير لوحات القيادة الشهرية لمتابعة تقدم البرامج والمشاريع التنموية وتكثيف الجهود لمقاومة سوسة النخيل وبقية الآفات الزراعية بولاية سيدي بوزيدة. من جانبه طالب رئيس الديوان هيكل حشداف بإعداد دراسة حول إدارة الأضاحي والعمل منذ الآن على إعادة تكوين القطيع وترقيمه استعدادا للسنة القادمة، والعمل على التزويد المبكر بالبذور الممتازة لولاية سيدي بوزيد. المدير العام للخلية المركزية للحوكمة الرشيدة قدم بمناسبة مداخلة تناولت سبل تعزيز الحوكمة ونزاهة داخل الوزارة من خلال دعم منظومة التقييم والمتابعة وتكريس مدونة السلوك والأخلاقيات القطاعية وإرساء آليات التصرف في مخاطر الفساد، إلى جانب تطوير الكفاءات والقدرات البشرية بما يضمن ممارسات إدارية سليمة وشفافة. أعلنت مؤسسة فداء عن الترفيع في مبالغ الجرايات الشهرية التي تسندها لفائدة منظوريها تبعا لمراجعة الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجال الشغل. وفادت المؤسسة بأنه تم تنزيل جرايات شهر ماي متضمنة للزيادة بمفعول رجعي بداية من شهر جانفي الماضي، مبينة أن مقدار هذه الزيادة يتراوح بين 105 دنانير و 396 دينار حسب الفئة المنتفعة وشروط الاستحقاق. أكد وزير الشؤون الدينية ورئيس مكتب حجاج تونس أحمد البوهالي نجاح المرحلة الأولى من موسم الحج، وذلك خلال إشرافه بمكة المكرمة على اجتماع ضم كامل أعضاء مكتب حجاج تونس بحضور أعضاء البعثة الرسمية والرئيس المدير العام لشركة الخدمات والإقامات وممثلي البعثة الدبلوماسية التونسية بالسعودية. أشار إلى أن مكتب حجاج تونس أعد خططا محكمة ترتكز على تسهيل أداء المناسك والحفاظ على صحة الحجيجة اعتمادا على فتاوي وحلول فقهية مرنة تم إدراجها في دليل الحاجة الذي أعدته وزارة الشؤون الدينية تحت إشراف نخبة من المختصين وفق بلاغ نشرته أمس وزارة الشؤون الدينية. اكتمل وصول ضيوف الرحمن إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية وسط أجواء إيمانية وخدمات متكاملة وفرتها الجهات المعنية. وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن مداخل مشعر منى شهدت انسيابية كبيرة في حركة الحشود بمتابعة ميدانية من مختلف القطاعات الأمنية والصحية والخدماتية التي سخرت إمكانياتها لاستقبال الحجاج وتقديم الرعاية اللازمة لهم منذ وصولهم إلى المخيمات المخصصة. هذا يعد يوم التروية محطة رئيسية في مناسك الحج، حيث يتوافد الحجاج إلى مشعر منى للمبيت فيها اقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل التوجه فجر التاسع من ذي الحجة إلى صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم من الحج. أعلن كيان الاحتلال عن مهاجمة عشرات المقرات والبنى التحتية التابعة لحزب الله في لبنان، وأكد تصفية عدد من عناصره حسب تعبيره. ختاما، قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اليورانيوم عالي التخصيب سيتم إما تسليمه فورا إلينا لتدميره أو إتلافه في مكانه بالتنسيق مع إيران، مضيفا أن الخيار المفضل هو تدمير اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب بالتعاون والتنسيق مع طهران، كما أن تدمير اليورانيوم عالي التخصيب قد يتم داخل إيران أو في موقع آخر مقبول للطرفين بإشراف دولي. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawhara.fm.net Jawhara FM Music News.

بعد العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جورا اف ام تي في وسع

الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صادق الإسلام، طاهر القلب، أبوه رباح وأمه حمامة. بلال بن رباح كان من السابقين إلى الإسلام، وقد تعرض لجميع ألوان العذاب بسبب إيمانه بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وتمرده على سيده أمية. عرف بترديده لعبارة أحد أحد عندما كان أمية يعذبه في صحراء مكة.

وكان آخر أذان له أيام زار الشام أمير المؤمنين عمر، وتوسل إليه المسلمون ليؤذن، وصعد بلال وأذن، فبكى الصحابة الذين كانوا أدركوا رسول الله وبلال يؤذن له. توفي بلال بن رباح بدمشق سنة 20، ودفن عند الباب الصغير في مقبرة دمشق.

يا الفتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا ربي عليك معاملين. ستة متاع صباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله، الثلاثاء 9 ذو الحجة 1447 للهجرة، الموافق ل 26 ماي 2026. إن شاء الله في النهار الفضيل هدايا يقبل دعاكم الكل وصيامكم وقيامكم وفرحتكم بقدوم هذا اليوم الفضيل وأيضا بقدوم عيد الأضحى المبارك. إن شاء الله كل عام وانتم حيين مليون ألف خير، وإن شاء الله تروحوا وتعيدوا سالمين غانمين وترجعوا زادة لمقر العمل ولا الدراسة متاعكم في أحسن الظروف، مع الملاحظة اللي وصلت لي توا من عند لخيان كونه محطة باب سعدون، باب سعدون مروة باب سعدون اكتظاظ شديد وما فماش اللواجات. ان شاء الله ندخلوا بسرعه نعطيوا هالتعزيزات نتاع الحافلات اللي قلنا عليهم البارحه مع وزاره النقل لمحطه باب سعدون باش نجم تقلص من الاكتظاظ اللي موجود في هذه المحطه. واذا كان فما ملاحظات اخرى على ذمتكم كالعاده سواء من خلال صفحه الفيسبوك تكتبوا لنا ولا تتصلوا بنا على زوز ارقام موجوده على ذمه كل مستعملي الطريق وعلى ذمتكم انتوما اللي هما الوروتي على ذمتكم من خلال 36 300 ألف وإلا 73 275 800. نعود الرقم الثاني 73 275 800. العلامة البارزة زادة في طقس هذا الصباح تواصل الاستقرار نشأنا في العوامل الجوية، درجة حرارة صباحية مسحبة ومرتفعة 20 تقريبا الآن في العديد من الأماكن. بعد الظهر فما بعض السحب اللي تعطينا شوية نشاط متاع خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بعد ظهر بالمناطق الغربية، وثم راي تشمل محليا بعض الجهات الشرقية. مبدئيا نشوف الأمطار والخلايا الرعدية هذية موجودة على القصرين في فترة بعد الظهر على سيدي بوزيد وعلى قفصة، في حين بقية المناطق بشكون درجة حرارة مرتفعة مقارنة مع البارحة 33 درجة في جندوبة 32 في باجة بعد الظهر 28 بنزر 29 تونس الكبرى و28 في سوسة و27 في المستير 25 المهدية 28 صفاقس توصل لحدود 35 درجة في برج الخضرة. نرجع لهذا تطور الحالة الجوية بالتفصيل مع الإشارة أن درجة الحرارة الصباحية مسحبة خرق العادة استقرار حتى النسمة اللي موجودة تبعث عن النشاط والحيوية اللي يقوم بكري ما يندمش طقس من أروع ما يكون. هذا الكل تو نرجعوا له كما قلنا بالتفصيل ونعطيكم طقس اليوم وغدوة وزاد بعد غدوة نهار أول عيد ونهار ثاني عيد. لكن هات في البداية نبدأ في النهير الفضيل هذايا كما تعودنا بحسننا الحصين لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين اللي نقولوا لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة وراهو ما خيرش ما خيرش من رضاية الوالدين. نبدأ بهم مع بعضنا النهار المبارك هذايا رضاية الوالدين مو متفقين اللي هي حسن حصين وراهي زادة تحل كل البيبان وكان لزم شبابك المسكرين، وأروع وأهم حاجة راهي ترضي رب العالمين، ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين. نعاود ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. وكما تعودنا في متينالكم اللي تنطلق الآن لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية، البداية تكون بآيات بينات من الذكر الحكيم. اليوم نوصل مع بعضنا إلى الجزء الأول من سورة هود بصوت المقرأ الشيخ ماهر المعيقلي، وتكون متبوعة بمسمع من حسب اللطيف بصوت الشيخ أحمد جلمام، طالبين من ربي سبحانه وتعالى فالليامات الفضيلة هذه طالبين منه أنه يستر بلادنا ويحفظ وينجح وليداتنا وبنياتنا.

0: من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم بالدنيا وما فيها.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة، وإن شاء الله طريق السلامة بالنسبة إلى كل مستعملي الطريق. الآن الخليفة متاعنا يظل يعامل عامله في الكوليس صايم، هذاك علاش معناه إن شاء الله يتقبل منك ربي سبحانه وتعالى ويتقبل من كل الصايمين اليوم في هالنهار الفضيل هذا.
2: صباح الورد حاتم، الأستاذة مروة، الشباب في سوسة، كل المستمعات، كل المستمعين، وإن شاء الله ربي يتقبل من كل المسلمات والمسلمين، وإن شاء الله ربي يرحمنا.
1: أنا نعرف يصوموا اليوم، لكن البارحة مروة صايمة ما فهمتش.
2: يقولوا العشر أيام.
1: العشر أيام كاملين. لا صامت البارح فقط، ما صامتش العشر أيام، البارح فقط.
2: اليوم تصوم على الحديث به.
1: إن شاء الله يتقبل منك أنت، يتقبل مننا الأعمال
2: الصالحة. يوم عظيم ويوم عرف.
1: صحيح. باهي نبدأوه بالفلوس
2: إن شاء الله، زيدها معها هي باهي.
1: هاي
2: تمشي.
1: الحساب اللي جري للخزينة بتاريخ 22 مايو زاد، ولا عنا 1640 مليون دينار، وهذا جيد للغاية. أنا بعد ما خلصنا تقريبا الناس كل خالصة شهري متاح.
2: أي ورشرت وما وصلش معناه باهي. سبقنا توم جنس سبقني كي نوصلوا في الرصيد هذا تو هكا حاجة عظيمة.
1: الموجودات صافية من العملة الأجنبية بتاريخ 25 ماي عندنا 25572 مليون دينار، بأيام التوريد 105 يوم. الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في السوق بتاريخ 22 ماي عملنا رقم قياسي جديد لأول مرة نوصلوا له 29050 مليون دينار إسباس يحوص في السوق.
2: علوش العيد يا أخوي، هذا
1: كل علوش العيد
2: مربوط نال علوش العيد وقضيات وقضية العيد. نتصور
1: 29050 مليون دينار،
2: إذا كان بعد العيد تتراجع شوية لل 27 كما كانت، مؤكد العيد
1: زعما ترجع لل 27
2: إن شاء الله.
1: هي باش تكون إكيليبري يلزمها ترجع لل 25000 حسب الموجودات صافية من العملة الأجنبية.
2: لا صعيب، ما عندنا مدة
1: 25,500. بالنسبة للدولار في 2902 مليم فاصل 2 فقد يمكن مليم خسر مليم بارابور البارحة. اليورو في 3390 مليم فاصل 7 بالارونديسمون 3391 مليم، زاد هو خسر مليم ولا 2. هذه أمورنا المالية. عطينا شعلنا في المتينة
2: طبعا المتينة اللي احنا بشرافقوا الناس في العودة إلى الجهات والاحتفالات بالعيد، هذا على المستوى المحلي. بشكون معنا سي سهيل بن محمد بيطري متفقد بالهيئة الوطنية للسلامة الصحية المنتجات الغذائية. ديما على كل حال غدوة عيد، وبالتالي مجموعة النصائح الممكن تقدمها الهيئة الوطنية للسلامة الصحية المنتجات الغذائية حتى نتلافى كثير من مشاكل الجانب الصحية، وكيفاش يتعاملوا مع الأضحية أو مع اللحم، كل واحد كيفاش كل قدير وقدره، ولكن الزوز محتاجين لهذه النصائح. حاتم باش يكون معنا عضو مجلس النواب نائب عن رئيس لجنة الفلاحة، الجدل اللي صار حول تدوينة نائب في علاقة بمقتل اقترح إيطالي أنه يعطي حوالي مليون شات لتونس، تونس رفضت هذا. وقت صار الموضوع هذا عمل جدل كبير، وزارة الفلاحة ردت الفعل وأصدرت بيان. حاتم هذا زاد بشوفوه مع النائب خالد حكيم مبروكي. طقس العيد وما أدراك ما طقس العيد، ديما نحكيه فيه هذا معك أنت طبعا، نشوفوه كذلك في المتابعة الدائمة في الأحوال الجوية. حاتم متابعة المستوى الدولي طبعا، ديما إيران حاضرة من خلال المفاوضات والورقة الأمريكية، استئناس بنشرة
1: ماشيين
2: لاتفاقية ويوصلوا لحلول. أي يبدو هذا هو، وإن شاء الله ما ثماش حرب. احنا ديما نقولوا كالعادة نمشيوا لسوسة في الشأن العام والرياضة.
1: تو خلينا نمشيوا مباشرة،
2: نزل الطرود فارغ شوي قبل ما يتعب.
1: ليه ولا الحركة النشيطة حثتني مثلا على باب سعدون. اكتظاظ كبير للغاية وما فماش لواجات، ان شاء الله يهبط الدعم من

0: الله نهاركم زين. صحيح معك منال ومعنا اليوم هكا فما تغيير في التكتيك معني. معنا اليوم في الرياضة أنيس دوادي.
1: صباح الورد.
2: مرحبا.
1: صباح النور
2: دنيس.
1: صباح النور حاتم. صباح النور خليفة مروة منال. تحية لكم الكل.
2: منال ومنال ريت محلا بيان عطوري. منال على اليمين منال على اليسار. شو
1: دوبل منال.
2: شكون كيفك؟ منال بنت خيل تعدي في الامتحانات اليوم راحة عاد منال الحمد لله هكا ولا لا؟
0: راحة
2: ترجع نهار الجمعة؟
0: نهار الجمعة
2: إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لصغيراتنا الكل. هذوما ابتدائي أو كواحد العملية
3: قلناه البارح راهو غدوة مرتاحين
2: واضح. بهي قبل ما نمشيو للسبور نبداو كالعادة باللايون متاع نشرة أخبار السابعة صباحا مع منال جبل.
0: نبدأ بلقاء رئيس الجمهورية البارح مع وزير الداخلية وين تم تناول عدة مواضيع من بينها مسألة تفكيك شبكات المضاربة والاحتكار. وأكد الرئيس أنه هذه العمليات يعني عملية تفكيك شبكات المضاربة والاحتكار هي سياسة ثابتة للدولة وستتواصل دون تردد إلى حين القضاء نهائيا على الارتفاع الجنوني الإجرامي للأسعار. أيضا من أخبارنا رئيس الجمهورية أصدر عفو رئاسي يفضي إلى الإفراج عن 1187 سجين بمناسبة عيد الأضحى. في سوسة جلسة عمل حول استعدادات للجهوية لضمان استمرارية التزود بالماء الصالح للشرب والتيار الكهربائي خلال صيف 2026 وأيضا بمناسبة عيد الأضحى. في نابل تم العثور على 10 خرفان نافقة متحللة على سواحل مدينة سليمان. على المستوى الدولي اليوم الحجاج يتوافدوا إلى صعيد عرفة لأداء ركن الحج الأعظم. ونختم بما يحدث بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. الجيش الأمريكي أعلن استهداف مواقع لإطلاق صواريخ في إيران. هذه تقريبا أبرز العناوين أكيد تفاصيلها وأيضا أخبار أخرى بتكون في نشرة السبعة.
3: طبعا نهاية الأسبوع تقريبا يبدأ الأعداد للدور النهائي كولاني.
1: بالفعل باش يبدا الاعداد للدور النهائي لمسابقه كاس تونس اللي باش تكون نهار الاحد رسميا الاربعاء نتاع العشيه المقابله بين ترجي جرجيس والترجي الرياضي التونسي. طبعا نرجع على كل التفاصيل خاصه عدد التيكيات وتيكيات الكل اللي باش تكون اون ليني ما فماش تيكيات في الجيشيات. تقريبا باش تكون بحضور 23,000 متفرج باش تكون مناصف باش يتم
2: من معناها من زوز فرق
1: تقريبا 23,000 تيكي دونك كل فريق باش ياخذ 11,500 تيكي. وكما قلت الفونت باش تكون اون ليني. نحكيوا ايضا على المنتخب الوطني التونسي اللي وصل تحضيرات تو نحكيوا على موعد السفر الى فيينا بما انه باش نلعبوا مقابله وديه اولى باش تكون في النمسا ومن بعد نعملوا ديبلاسمون لبلجيكا نلعبوا مقابله وديه ثانيه في بروكسل ضد المنتخب البلجيكي. هذا اخر زوز مقابلات وديه قبل المونديال. وتو نحكيوا زاد حتى على مستوى الافكتيف برشا كلام تقال على حازم المستوري لكن المستوري موجود في تونس باش يكون على ذمة المنتخب الوطني التونسي. كيف نحكيه على النجم الرياضي الساحلي البارح غلق باب الترشحات ما فما حتى ليستا مترشحة لانتخابات النجم الرياضي الساحلي. بعد شوية نسمعه الأستاذ حافظ البريقي رئيس اللجنة المستقلة المشرف على انتخابات الإتوال شنو قالوا كيفاش كانت الوضعية البارح في آخر الساعات وأيضا شنو باش يصير في الأيامات القادمة في النجم الرياضي الساحلي خاصة الدعوة إلى جلسة عامة انتخابية تكون في أجل 60 يوم. نحكيه على البراج بما أنه عرفنا البارح زوز فرق رسميين بشي يلعبوا الفينال متاع البراج اللي هما كل من نادي حمام لمف والملعب الجبسي بشي يلعبوا مقابلة في سوسة نهار 30 أو نهار 29 ماي مش كل فينال متاع الرابطة الثانية تحديد البطل ما بين حمام سوسة تقدم سقيت الدير اللي ديجا طلعوا ونهار 30 ماي مش نعرفوا الفريق الثالث اللي بش يرافقهم. كيف نحكيه باسكيت ومغادرة النادي الافريقي مسابقة البال وأيضا على المستوى الأوروبي آخر الأخبار.
2: هذا كله بعد قليل بطبيعة الحال في جوهرة سبور في حدود 7:30 متاع الصباح. حتى الآن احنا نمشي لنونشينمون مطول نبدأوه كالعادة بصوتها ونخليكم في بدايته مع رائعة من روائعها وانا متمنى عليكم ونقولكم ان شاء الله صباحكم فيروزي طريق سلامة للجميع وابقوا معنا راجعين.

0: الو غوتيي، انت في الكياس وقلقتك حاجه؟ كلمنا على 36 300 الف ولا 73 275 800.
1: صباح الورد، صباح الورد.

0: تسمعون في تونس الكبرى على 97 جوهرة FM.
1: Listen up.
0: الدنيا وما فيها.

0: بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على النايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جوهرة اف ام تي في واسمعنا بعينيك.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبلة،
2: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة الصباح، والبداية بالعناوين. رئيس الدولة يؤكد مواصلة تفكيك شبكات المضاربة والاحتكار حتى القضاء نهائيا على الارتفاع الجنوني للأسعار. الحجاج يتوافدون إلى صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم. وواشنطن تهاجم طهران مجددا، وروبيو يلمح لاتفاق وشيك. وفي تفاصيل أخبارنا، رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد أن العمليات التي قامت بها قوات الأمن بعدد من جهات الجمهورية لتفكيك شبكات المضاربة والاحتكار التي تعمدت الترفيع في الأسعار في مسعى للإضرار بالمنتجين والمستهلكين على حد السواء، يؤكد أنها تمثل سياسة ثابتة للدولة ستتواصل دون تردد إلى حين القضاء نهائيا على هذا الارتفاع الجنوني الإجرامي للأسعار وفق بلاغ للرئاسة. هذا وتناول رئيس الدولة خلال اللقاء الذي جمعه أمس بوزير الداخلية خالد النوري وكاتب الدولة المكلف بالأمن الوطني سفيان بالصادق سير العمليات الأمنية التي نفذت بتونس الكبرى، والتي أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من المنحرفين الصادرة في شأنهم برقيات تفتيش من أجل جرائم حق عام، وخاصة منها المتعلقة بترويج المخدرات. بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد عفوا رئاسيا يفضي إلى الإفراج عن 1187 سجينا، كما أسدى تعليماته وفق بلاغ للرئاسة بتمتيع 187 سجينا إضافيا بالسراح الشرطي. خلال جلسة عمل بولاية سوسة، والي الجهة سفيان التنفوري يؤكد أن الجلسة تنعقد في إطار تقييم جاهزية الجهة لمجابعة الضغط المرتقب على شبكات التزود بالماء الصالح للشرب والتيار الكهربائي خلال الصائفة الحالية وبمناسبة عيد الأضحى، وضمان حسن السير العادي لهذه المرافق العمومية ومتابعة تقدم إنجاز المشاريع ذات الصلة، داعيا إلى مواصلة التنسيق بين مختلف الهياكل الجهوية والمركزية وتكثيف حملات التحسيس بترشيد استهلاك الماء والطاقة ودعم فرق التدخل بالإمكانيات البشرية واللوجستية اللازمة، بالإضافة إلى المتابعة اليومية لمؤشرات الاستهلاك والتدخل الاستباقي عند الحاجة وأعداد خلية جهوية لليقظة والمتابعة خلال كامل الموسم الصيفي. ومن جهته، أكد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع واستغلال المياه أن الشركة قامت بالاستعدادات اللازمة لتأمين فترة الذروة لصائفة 26 و2000، مع التأكيد أن المصالح الفنية للشركة تتعهد بالتدخل الفوري والحيني لمتابعة وضعية التزود وإصلاح مختلف الأعطاب عند الاقتضاء. على شاطئ مدينة سليمان من ولاية نابل، ظهرت أمس 10 خرفان نافقة ومتحللة لفظتها أمواج البحر على سواحل المدينة وفق ما ذكره ناشط بالمجتمع المدني لمراسلتنا في الجهة، مضيفا أن الوضع استوجب تدخل السلطة المحلية من معتمديات وبلدية ومختلف الأطراف المعنية الذين تحولوا على عين المكان لمعاينة الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما رجح مصدر أمني من الحرس البحري أن يكون قد تم إلقاء هذه الخرفان النافقة من أحدى السفن في عرض البحر منذ أكثر من أسبوعين باعتبار أنها تحللت في الماء. منذ بزوغ صباح اليوم 9 من ذي الحجة، يتوافد الحجاج إلى صعيد عرفات، حيث يقف ضيوف الرحمن على أرض عرفة من طلوع الشمس حتى غروبها، مكثرين من التلبية والذكر والدعاء في أعظم مناسك الحج. ومع دخول وقت الظهر تلقى خطبة يوم عرفة التي تتناول التوجيه والإرشاد والتذكير بفضائل هذا اليوم، ثم يؤدي الحجاج صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا اقتداء بسنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ومع غروب شمس هذا اليوم تبدأ جموع الحجيج بالتوجه إلى مشعر مزدلفة، حيث يؤدون صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تنفيذ ضربات على منصات إطلاق صواريخ وزوارق حاولت زرع ألغام في جنوب إيران أمس، قائلة إن العمليات جاءت دفاعية لحماية قواتها من تهديدات إيرانية. وفي الأثناء، أكد وزير الخارجية الأمريكي

0: ماركو روبيو اليوم أن التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يزال ممكنا، مشيرا إلى استمرار النقاشات حول نقاط محددة في الوثيقة الأولية وأن الأمر سيستغرق بضعة أيام. ختاما، الضاحية الجنوبية لبيروت شهدت في وقت متأخر من مساء الاثنين حركة نزوح بعد تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي قال فيها إنه وجه بزيادة الضغط على لبنان وتنفيذ ضربات قوية ضد حزب الله.
1: للمزيد من الأخبار، خذوا www.jawhara.fm.net.

0: 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة بالنسبة لكل مستعملي الطريق الآن، والحركة نشيط جدا سواء من خلال وسائل النقل العمومية وإلا أيضا الخاصة لواجات وغيره، باعتبار العودة في ذروتها. اليوم نوصلوا للبيك إن شاء الله، روحوا سالمين غانمين ونرجعوا زادة للعاصمة نهارة الجمعة. الناس الكل ترجع تخدم على الرواحة وتقرأ على الرواحة، فما الامتحانات إن شاء الله عودة ميمونة لكل مستمعينا ومشاهدينا اللي نكونوا دائما وبدنا سعداء بمرافقتهم على الطريق، كما يقولوا هما إذاعة جوهرة إذاعة لوتروت، احنا هذا شرف لنا احنا. وبالنسبة لكم انتم على ذمتكم الأرقام متاع لوروتي اللي نذكر بها، اللي هي 36 300 ألف، 36 300 ألف، وعندكم 73 275 800 73 275 800. مرحبا بكل مستعملي الطريق، ملاحظاتهم إشاراتهم أي حاجة يدعوها في الطريق احنا معاهم باش نوصلوا صوتهم ونعالجوا ونعملوا تدخل السريع ما نقدروا نعالجوه بطبيعة الحال. نرحب بالخليفة متاعنا صباح الورد.
2: صباح الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية، تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والآسيوية، مواقع التواصل في التلفزة، اللي فكرها ان شاء الله يوصلوا سالمين، اللي حضروا فرحهم ان شاء الله موافقين، الله ورضيت الوالدين، وكما قلت ان شاء الله الناس كل في الطريق سالمين
1: ان شاء الله يا رب.
2: هذا هو سيسر، واحنا الناس كلها توصل لخدمها وتوصل لديارها وتمشي لعائلاتها وتمشي تعيد، الناس كل توصل، لما ديما السرعه عدو للطريق،
1: حب وفرح
2: هذا ان شاء الله تكون فرحة العيد للناس كل
1: الناس ان شاء الله
2: ان شاء الله.
1: نمشي للأعياد الميلاد وللفرحة ونهنيه كل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم في النهار الفضيل هذا 26 مايو، نقولوا له كل عام وتحية مليون ألف خير. ونمشي وزادة نستقبلوا المكالمات الهاتفية اللي وقع ترشيحها من طرف العزيز عليهم،
2: وعايد مونجالا
1: قالوا لنا دونك بعثوا لنا اس ام اس على 85 990، كتبوا لنا اسم العزيز عليهم ورقم التليفون وقالوا لنا عايدوا له هكا بمقالة كما قلت سيدي خليفة. يلا نعايد له بهديتنا المقالة الرائعة من سيتي واتش.
3: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: الانطلاقة مع العارم التيمومي، نقولك صباح الورد يا عارم.
4: صباح الورد.
2: كل عام وانت حي بخير. يلا
4: عايشك عايشك بالأمثل عايشك
2: صحة لباس إن شاء الله ديما
4: الحمد لله.
2: منين تكلم فينا العارف؟
4: القروان.
2: مرحبا بكل مستمعينا في القروان.
1: بيت معك في الدار الداخل العلوش؟ بيت معك في الدار العلوش الداخل؟
4: في المنشر
1: الشبيك وهو يصيح
4: قريب
1: معنا. شالك كل عام وانت حي مليون الف خير.
4: عايشك
2: ربي فضلك. ربي فضلك يا العالم. قديش عملت اليوم يا العالم؟
4: عمري 62.
1: ان شاء الله في المية والصحة عايش. قوية وهي هي إن شاء الله.
4: عايش
1: إن شاء الله يعطيك صحة البدن وطول العمر.
4: عايش ربي يخليكم. عايش
2: هاي العالم. عطينا شكون بعث لنا وقال هنيوها بعيد ميلاد؟
4: والله أول مرة هنوها بعيد ميلاد، ما عنديش فكرة.
2: أول مرة؟
4: أول مرة.
1: يلا احنا سعداء جدا باش نكونوا الطرف اللي وصل لك المعايده هذه لاول مره بعيد ميلادك، لكن نحبوا نسالوك قلبك لشكون يمشي زعما هكا، شكون
2: تتوقع
1: صاحب المبادره اللي بعث لي سمس وشد صحيح وقال هنيونا عارم التيمومي العزيزه الغاليه بعيد ميلادها 62؟
4: والله قلبي يمشي لولدي. ما
1: شو اسمه ولدك؟
4: حمدي.
1: حمدي
4: ما تصورش ومش هنا برا في اسبانيا.
1: في اسبانيا.
2: في اسبانيا تبع فينا
1: باينه جميع سمعنا وشاهدنا في اسبانيا. مش مشكله
4: والله ان شاء الله قلبي يمشي
2: ان شاء الله. ربي يعينه ان شاء الله ديما في الخير. يلا اللي بعث لنا هي بنتك مروة وأولادها ميار وميران.
4: ربي فضل.
2: مروة.
1: ربي فضل لك مروة والأحفاد متاعك، ربي فرحك بيهم.
4: عايشك ربي يخليهم.
1: وربي أيضا يحفظ لك ولدك. شو عندك وليدات أنت يا عارف؟
4: عندي زوج بنيات وليد.
1: ربي يفضلهم،
2: يفضلهم
1: تفرح بيهم وبنورات نوراتهم ان شاء الله. ربي يحفظهم ان شاء الله كل عام وانت حيا مليون الف خير. ربي يخليك يا عارم يا باهي.
2: نمشيو لسي محمد علي بوسي، نقول لك صباح الورد سيد محمد.
5: صباح الخير.
2: كل عام وانت حي بخير.
5: يعيشك يعيشك
2: بارك
5: الله فيكم.
2: يعطيكم الصحة. شنو امورك سي محمد؟
5: والله الحمد لله.
2: منين تكلم فينا؟
1: من القلعة.
5: من القلعة الكبيرة.
1: اي واضح. محمد علي مزيد من القلعة الكبيرة. احنا نكونوا سعداء راهو تقريبا يوميا عندنا حد من القلعة، وهذا شرف وفرحة لينا باش نهنيو لوخيان من القلعة سواء الكبيرة ولا صغيرة. انت هي منهم هي الكبيرة ولا صغيرة؟
2: الكبيرة.
5: الكبيرة.
1: يا مرحبا. يا مرحبا.
2: اي سي محمد علي.
1: بلا كبرت لي في العمر. محمد علي بوزيد الصغير في العمر من القلعة الكبيرة في القدر.
2: اي محمد حمك عايتولك. انت اكبر واحد في العائلة، ربي فضلك ان شاء الله.
5: يعيش
2: كداش شكون تتوقع اللي بعثنا لسمستر؟
1: هي هي
5: الوالدة مونيا.
1: وبقول في مونيا فماش مشروع هكا؟
2: فماش هي
1: هاي فماش مشروع في الأفق هكا؟
5: كيفاش مشروع؟
1: تنجيو الغادي نفتحوا لك وناكلوا كعيبة بقلاوة وكعيبة كعك ورقة وهكا فماش؟
5: مرحبا مرحبا في كل وقت.
1: هي فما ولا فماش؟
5: شو اللي
2: فهم؟ هو يحب يفهم حكاية المشروع. ما تصب فلوس في البنك وتمشي.
1: انت متزوج ولا ماكش متزوج؟
5: متزوج
1: من الاتي هو موجود عاد. انا مصدي عني الاتي عاد سيء عاد. اي معناها ما تنجمش كون المدام هي اللي بعثت لك.
5: كيفاش؟
1: المدام هي اللي بعثت لك، بعثت لها سميس.
2: اي سيدي اللي بعث هو السيد الوالد سي محسن،
1: ربي يحفظه،
2: والوالده منيا،
1: ربي يفضلها،
2: واخواتك وسيم وسوسن وخاصه اختك ايناس،
5: ربي يخليهم، ربي يفضلهم ان شاء الله.
1: بوس لي سيدي محسن والمنيا من جبينهم، بوسهم لي من جبينهم، بذوكم الخير والبركه. وخي خويا العزيز ربي يفضلهم لك، وان شاء الله ديما فرحانين بيك وديما يداو لك بالخير.
5: عايشك.
1: والمدام راهي عملت لك سوربريز تو تفرح بيك من بعد، سوربريز في الدار اليوم وكادوات وجو كبير.
5: ان
1: شاء الله
2: ان شاء الله ان شاء الله. نمشيو للمنقلحات
1: مباشره. اي لا مروه رقم واحد
2: العارم التيمومي
1: القيروان. من القيروان هي تحصل على المنقله راهي عام من اهداء سيتي واتش. احنا لحظات وراجعين مع الخليفه بن سالم. إيش يحكي؟ يحكي في حكاية خلنا نعرفوا حقيقتها. خرجت مدارت عند التوانسة قالك أشقانا أصحابنا الإيطاليين حبيباتنا أعطونا أندون غيبة مليون رأس
2: غنم
1: خروف هكا خرفان
2: يعني
1: علالش
2: ونعاج واحد
1: علالش ونعاج
2: ثروة كاملة
1: مليون رأس احنا كان خذيناهم وهكا وشتلوا وجابوا ودرا شنو راهو عندها 3 مليون ولا 4 مليون هذا الباري قلنا لا
2: قالت وزارة الفلاحة لا هذا اللي هذا اللي
1: صحيح من الغالط نشوفه مع خليفة بن سالم في لاريير بلان خاصة في ظل ما يعرفه العلوش من صعود جنوني في الأسعار متاعه في الرحبات ولا حتى اللي مشى خذا لحم من 80 دينار فما فوق الكيلو. به نشوفوه في الاريير بلون بعد لحظات من الان.
6: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
7: pour les coulisses, l'ambiance en direct. Hashtag Jawara FM sur Instagram. Hashtag Jawara FM. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك، اسمع جوهر اف ام. جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. جوهر
8: اف ام. بوبليسيتي. كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سين 0W20 ذو تشالنج مالا شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربيوران نستناوكم من 18 مايل 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين اني اي سين 0W20 ذو تشالنج فيزي لا بيرفورمانس
7: جوهر اف ام
8: بوبليسيتي
0: من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: اللي قالوا هنا قالوا لنا القطيع ناقص هذاك علاش والفلاح ما عادش يربي ولا تربية العلوش غالية هذاك علاش ناقص العلوش في العيد وهذاك علاش غلاء ولي الناس ما في أسوام نتاع من 1500 دينار
2: وانت طالع
1: فماش تحت منه يدول لي
2: صعيب قليلة الحالات اي هذا هو حاتم وثم أزمة تقريبا تمس القطيع ككل وأزمة اللحوم الحمراء مستمرة معنا ري ما جاتش كان بمناسبة عيد الأضحى المبارك ولكنها عندها مدة احنا
1: صحيح.
2: نحكيه في الموضوع هذا واضح مجلس نواب الشعب كذلك يضع منصل باهتماماته الموضوع هذا في مستوى لجنة الفلاح
1: احنا
2: بالبرلمان
1: اللي همنا قالوا إيطاليا جهة النهو أندون هيبة فيها مليون رأس
2: يقول مليون رأس غنم عن عرض إيطالي عن جهة سردينيا
1: هيبة
2: يعني هيبة
1: بلاش
2: كادو بلغتنا احنا وجاء هذا في تدوينة النائب المحترم الطاهر بن منصور واللي قال هذا في نقاش مع مجمع المهني للفلاحة تبع الكونكت يقول هذا تم من قبل إيطاليا ويقول أنه المجمع يبدو قال الدولة التونسية رفضت هذا وزارة الفلاحة وزارة الفلاحة أصدرت بيان معناها تكذب في الموضوع هذا وتعتبره أنه مش صحيح ما لم يعرض هذا
1: ما يقبلوش العقل معناها جيك هيبة فيه وانت عندك نقص في القطيع مليون
2: أيه.
1: وإحنا نقولوا لا
2: وإحنا أخذنا هيبات في مسائل أخرى كثيرة هذا موجود من 2011 وغير شو قاع بالضبطك علاش إحنا باش نمشيه لمجلس نواب الشعب مرة أخرى ونمشيه لمقرر مساعد لرئيس لجنة نواب الشعب سي خالد حكيم اللي باش يعطينا بالضبط شو قاع بين اللجنة وممثل كونكت وسيد النائب الحقيقة مما قيل بشأن هذه الهيبة ورد وزارة الفلاح
1: نعم يلا لاريير بلو
9: أغيير بلو
10: أغيير بلو
2: سيد النائب صباح الورد
11: صباح الفل مرحبا بك ومرحبا بكافة مستفيني كجورة أفهم
1: سيد النائب أول حاجة شريط علوش
11: بطبيعة احنا سيدي بوزيد ما نجموش ما نعيدوش راهو على العلوش نربوه بحدنا احنا ما نشلوش
1: راهو الله مصلي على النبي قداش يمشي غادي في سيدي بوزيد سيد النايب
11: والله بالنسبة للبارح معناها طاحت الأسعار شوي في ما بين 150 حتى 300 دينار في السوم العلوش لأنه كما تعرف للغلاء الموجود الكبير برشا عزوف كبير من على السوق بالنسبة للوكيل التونسي وللأهالي اللي حبوا يعيدوا على منها في العيد
1: كيف نقص بين 150 و 300 دينار شو ولا المعدل متاع علوش تضحي عليه عائلة معناها علوش متاع ضحي قديش
11: موجود حتى ب 800 دينار موجود معناها العلوش الباهي معناها الباهي نقولوا نحن معدل متاع 15 كيلو معناها ما أكثرش من 11 مياه 11 مياه 50
1: باهي برشا معناها لهنا نحس بهذا التراجع كيف تقول لي هكا. نمشيو الموضوع ساعة مع خليفة. هذه الهبة واللي احنا قلنا لا
11: هي هو راهو هذه الموضوع في رئيس جلسة الأسبوع الفارط معناها كانت لجنة الفاحة عندها جلسة مع كونيكت اللي هي معناها المجمع المهني فيما يخص الفلاحة. حبينا معناها كلجنة فلاحة معناها نقيم الوضع كامل وشنو شنو معناها فيما يخص شنو معناها اللي سمعات في إطار السمعات لي معناها إنجاز تقرير كامل مفصل على ما شنو اللي نجموا قدموه لتحسين وضعية الفلاح ولتحسين وضعية الفلاح. هذه بالنسبة للهيبة هما على ما قال معناها أعضاء كونيكت اللي حاضرين في المجلس أنه صارت ما نعرفش مقترح هيبة قرض. أما هما يقولوا أن هيبة من سردينيا الإيطالية في بعد الثورة في سنة 2016. ما نعرف سي حاتم أنه يا معناها كانت معناها هيبة في إطار تبادل تجاري في إطار منها ما نجمش نحكي لك أنا ما نعرفش الوضعية بالضبط. هم هذه أثرها منها منظمة كونيكت اللي هي صار هذه الموضوع هذا. وفيما يخص معناها منها التدخل متاع زميننا في إطار بن منصور على حسب ما أعتقد أنه معناها يمكن يكون غلط في التاريخ ممكن ما سمعش بالجا ممكن من هذا هو حسب ما ذكرش حتى التاريخ في التصريح نتاعو ما ذكرش لا تو ولا قبل. قال راهو سما هيبة متاع مليون نعجة صارت ما بين الدولة التونسية والدولة الإيطالية.
1: مليون نعجة معناها مليون نعجة
11: مليون نعجة مليون نعجة
1: اللي هي مهمة جدا
11: هو لربما ما سماش شكون اللي قال موجود. احنا ما نقولوش حتى الدولة معناها الوزارة قبل وزارة فلاحة ولا الدولة التونسية سابقا أنا تعرف عليها هذه ما عندناش حاجة ملموسة ولا عندنا حاجة موجودة مكتوبة ولا عندنا حاجة وثيقة معناها موجودة.
2: هي من ثم ما حقق وقع النقاش والجدل وقيل ما قيل يعني قال الممثل عن المجمع المهني متاع الفلاحة التابع كونيكت أنه الدولة التونسية دخلت في مشاورات بشأن هيبة. ما تبعتوش ما ثبتوش في الموضوع كيف يشتم
11: احنا ما تبع معنا مش ما تبعناش كيفاش
2: انا هو قال كلمه هو وتعدى قال والسيد النائب هبط تدوينه من علاش هبط فيه التدوينه من الاصل.
11: والله هذه معناها ممكن هو معناها حس معناها اني يشوف الضغط اللي صاير معناها في نقص هذه معناها الاضاحي ونقص تربيه الاغنام والمشاكل اللي قاعده يصير معناها عند الفلاح ممكن حبي معناها تأثر كيفاش تجينا هيبة مثلا بمليون نعجة ونرفضوها ولا حاجة كيماكا. أنا نعرف زميلي وصديقي سي طار أنا معناها نبعد عليه كل الشبهات لأنه معناها إنسان متزن وإنسان معناها ما عنده معنى وزنه في المجلس. نعرفه أنه إنسان
2: إحنا مش نقصه في شخص النائب
1: مش نقصه في شخصه هو إحنا نثبته هل موجودة الهيبة هذه اقترحت ولا لا
2: وقتاش اقترحت
1: وقتاش تم اقتراحها والسؤال مطروح علاش رفضناها
2: هاي
1: لو بوركوا معناها اذا كان موجوده اذا كان موجوده بطبيعه الحال لانه فما وزاره الفلاحه تقول ما تقول ما فماش وزاره اي
11: هذا ما قالتش رايهم ما احنا وقت الجلسه عملناها مع اتحاد الفلاحين وبعد عملنا جلسه ثانيه مع كونيكت في نفس اليوم في نفس الجلسه هذه معناها اتحاد الفلاحين ما ذكرش موجود. بالنسبه للمؤسسه هذه المنظمه كونيكت هي اللي قالت راهو ثم مثال هيبه بألف مليون نعجة معناها بعد الثورة في حوالي في سنة 2016 أنه معناها كانت هيبة من سردينيا ما نعرف شنو في إطار اتفاقية تشاركية مع الدولة التونسية. شكون اللي قال موجودة ما شفناش وثيقة رسمية ما شفناش شنو الموجود هذا كانش ما نجمش نجزم لك أنه موجودة الاتفاقية هذه ولا الهيبة هذه. هذه تنجم تزيد سي حاتم تنجم تسأل حتى كونيكت معناها تنجم تاخذ بعين جيت ثبت معه
1: ثبتوا معك كونيكت بتبيع حالنا بقاون ثبتوا لكن نحبوا ثبتوا معك انت توا القطيع قديش عندكم شي فكره على القطيع متاعنا العدد متاعو كنواب في مجلس النواب كاعضاء في لجنه الفلاحه
11: القطيع اقل من مليون ناس معناها معروف هذايا لانه تعرف احنا عندنا الناجه تجيب معناها حد بالمعدل السنوي 0.75 علوش معنا انت احسب الاجمالي معنا متاع النازع توطيقها احنا عنا توسنا حوالي معنا تقديرات ما ثماش تقديرات صحيحة لانه ما ثماش اسس صحيحة اللي تتقام عليها معناها احتساب القطيع اللي عنا معناش حاجة تدل عنا هو الوحيد السبل الوحيد هو البيطري في التلقيح وينجم كما قلت اخر جلسة حضرت معكم انه التلقية هذه ينجم يجي القطيع هذا منه ويجي معناها في العمادة الأخرى نفس القطيع باش حتى يأخذوا
2: كل هي من مقترحاتكم أنتم كلجنة فلاحة لإنقاذ القطيع بصفة عامة المنظومة في
1: رو أمر غريب 2026 نحن ما نجموش نحسبوا القطيع متاعنا شو عندنا رو أمر غريب رو معناه نخدموا همكي هكاك ما نحسبوش ما نعرفوش لا اتحاد الفلاحة يعرف لا لا لا لا لا ما نعرفش للفلاحين
11: قلت لك يا سي حاتم السبيل الوحيد اللي عندنا كيفاش نحتسب القطيع هو تلقيح البيطري وانا مجزز انه ما نعطيكش معناه نقولكش راهو صحيح 100% مستحيل لانه زلنا بارش عليه اولا اللي معناها كما تعرف الفلاحة ولا القشارة يحبوا ياخذوا كالبونوات نتاع العلف معناها يصير قطيع قلت لك ما بين العماده والعماده هذه يتلقى حتى مرتين يصير عديد اللي معناها ثم اللي ما يتلقاش ثم اللي ما يوصلوش للبيطري ثم لانه يعملوا بلاصه نتاع تجمع اللي ينجم الفلاح الصغير والفلاح اي فلاح ما ينجمش يمشي زوز كيلومتر وثلاثه كيلومتر بالنسبه للبيطري وين التجميع
2: التقيق لا قالوا حاتم راه معقول ممكن يفلتوا من حساباتنا 100,000 150,000 لكن احنا كقطيع كبلاد بيمكننا نحصيه ما قلناش الكل نعرف
11: فلاح بعيد تزبل ولا لما نجمو نعرفوا تقديرات
2: ما لحد الان ولا واحد جاوب قداش عدنا هالقطيع هذي
1: ربي هذا التنائب خالد حاكم مبروكي معناه قديش حسب رايكم انتم القطيع نتاعنا الان قديش
11: احنا ما نجمش نعطيك انا من مش دوري اني باش نحسب ما نجمش نعطيك بالضبط اما نعطيك حسب التقريب معناها حسب معناها مش حتى حسب معناها تعداد الفلاحه لانه ما عنديش الفلاحه تعدادها اما نقول لك عندنا اكثر من 500,000 ممكن اما الخاطر عليه ما نجمش انا الفلاحه نعرف مادام ما عطتنيش رقم رسمي احنا في ماي في افريل عيطنا الفلاحه كما تعرفوا التجاره في اطار معناها الوقوف على الاضاحي وكيفاش التحذيرات الاوليه وكيفاش كل شيء اقترحنا على وزاره الفلاحه انه تعطينا الترقيم معناها الارقام الصحيحه اللي موجوده عندها يقول لك ما زلنا تو ما عندناش ارقام
1: ان شاء الله تولي عنا الارقام المعلومه ثابته واللي قدمها لنا خالد حكيم مبروك نائب رئيس لجنه الفلاحه والامن الغذائي والمائي والصيد البحري بمسنوه بالشعب هو انخفاض ملحوظ خاصه في سيدي بوزيد بين 150 دينار واكثر
2: و
1: 300 دينار بطبيعه الحال في سعر العلوش في النهارات هذوما باعتبار انه التونسي قاطع وكان فما عزوف كبير على شراء العلوش السابعه والنصف هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله.

0: Jawhar Sport. Avec l'équipe Sport sur Jawhar FM.
1: برعاية مع أريدو في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير ألعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اليان ليجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة
0: أريدو طور

0: محضر في هذا الشأن. وبطبيعة الحال المفروض أنه تطبيق الأحكام القانون الأساسي يقع الدعوة إلى جلسة عامة انتخابية أخرى في أجل تجاوز 60 يوما من تاريخ تحرير هذا المحضر. يعني لازم تكون فما جلسة عامة انتخابية في أجل من فوق 60 يوم بمقتضى أحكام القانون الأساسي، يرفعوا إلى الكاتب العام باعتبار أنه هو المؤسسة الإدارية الموجودة حاليا، باعتبار أنه يعني هذا كان نص يقول. ويقع الدعوة بطبيعة الحال جلسة عامة كما قلنا، يقع الدعوة لجلسة عامة إن شاء الله من هنا الغادي يتحركوا أبناء ورجال النجم وتكون فما قائمة وفما هيئة مديرة منتخبة.
1: المنتخب الوطني التونسي لواصل ترابسه في مدينة تبرقة 22 ملاعب على ذمة المدرب صبري اللموشي، اللي هما كل من ثلاث حراس مرمى مهيب الشامخ بن حسن دحمان بن حميدة شوات الحاج محمود هيكل الشيخاوي اسماعيل الغربي مرتضى بن الناس ادم عروس ايضا ديلان برون خليل العياري ام فاليري بالاضافة الى الياس العاشوري راني خذيرة منتصر الطالبي انيس بن سليمان الياس سعد الياس الصخيري عمر رقيق معتز النفاتي وسيباستيان تونيكتي. اربع ملاعبية مازالوا ما وصلوش اللي هم علي العبدي حازم المستوري حنبال المجبري وريان اللومي. برشا كلام تقال على حازم المستوري لكن المنتظر يكون حاضر في الستاج هذا ونفال إصابة متاعه. مذكر تونس باش تلعب زوز مقابلات ودية قبل المونديال، 1 جوان ضد النمسا في فيينا و6 جوان ضد المنتخب البلجيكي في بروكسل، وموعد السفر إلى فيينا لخوض المقابلة الأولى ضد النمسا باش يكون نهار 30 ماي الجاري في طيارة خاصة من مطار تبرقة مباشرة في اتجاه العاصمة النمساوية فيينا. نحكيو على فينال الكوب بين الترجي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي. رسميا المقابلة باش تلعب نهار الأحد 31 ماي الجاري في ملعب حماد العقربي براس انطلاقا من الأربعة نتاع العشية. ترجي الجرجيس بعد الاجتماع الفني اللي صار في مقر الجامعة التونسية لكرة القدم باش يكون هو الفريق المضيف، فالترجي الرياضي التونسي هو الفريق الضيف. 23000 تيكي باش تكون على ذمة الجماهير نتاع الزوز فرق، 11500 تيكي لكل فريق، والتذاكر باش يتم بيعها إلكترونيا. رسميا عماد بن يونس يغادر فريق نجم المتلوي، هو المدرب الجديد للمستقبل الرياضي بالمرسى خلفا لعامر دربل. نجم المتلوي أصدر بيان شديد اللهجة أكد من خلاله أنه النادي مر بأخطر وأدق أزمة في تاريخه جراء الأزمة المالية الخانقة ومفتعلة حسب ما يقول النادي، ويقول أثقلت كاهل النادي بالديون ووجع أصابع الاتهام وجهها للشركة الممولة، اللي يقول نجم المتلوي أنها تأخرت في صرف المنح المخصصة للنادي 8 شهور كاملة ودعت سلطة الإشراف للتدخل الفوري. نحكيو على مقابلتي برج الصعود للرابطة المحترفة الأولى. البارح كان الموعد مع الزوز مقابلات في استاد حمام لام في نادي حمام لام، فربح مستقبل القاسرين هدف مقابل صفر، وفي ملعب جيبس الملعب الجيبسي فاز على اتحاد تطاوين هدفين مقابل صفر. هكا الفينال متاع البراج باش يجمع نادي حمام لام في الملعب الجيبسي، مقابلة باش تلعب نهار السبت 30 مارس في الملعب أو 30 ماي في الملعب الأولمبي بسوسة. باش نتعرفوا من خلال المقابلة هذه شكون باش يرافق أمل حمام سوسة وتقدم سقيت الدير للرابطة الأولى، إما حمام لنف أو الملعب الجيبسي. ومادام حكينا على الرابطة الثانية نذكر المقابلة الفاصلة لتحديد بطل الرابطة الثانية بين حمام سوسة وتقدم سقيت الدير باش تلعب نهار الجمعة 29 ماي الأربعة متاع العشية في استاد مصطفى بن جنات بالمونستير. بالباسكيت النادي الافريقي رسميا يودع البال من الدور ربع النهائي بعد ما خسر البارح الجيم 2 ضد اهلي بن غازي الليبي في كيغالي الروانديه بنتيجه 98 مقابل 80. كان خسر الجيم 1 88 مقابل 87، وهكا الافريقي يغادر المسابقه والفريق الليبي هو اللي تاهل للمربع الذهبي. مدرب المنتخب الإسباني لويس دي لا فوينتي أعلن على القائمة المدعوة للمونديال، مفاجآت بالجملة لأول مرة في التاريخ، غياب جميع ملاعبي ريال مدريد عن الليستة بتاع المونديال، ما فما حتى ملاعبي من الريال في الليستة بتاع المنتخب الإسباني، 8 ملاعبية من برشلونة واستدعاء بعض الوجوه الجديدة منها بارك بوبيل لاعب أتلتيكو مدريد، إريك غارسيا لاعب برشلونة، بينو لاعب كريستال بالاس، وباش يقود الهجوم كل من لامين يامال وويليامز. الليلة باش يكون الموعد مع ذهاب البراج في فرنسا انطلاقا من 8 غربا، سانت إتيان من أجل الصعود للدرجة الأولى تواجه نيس فريق علي العبدي ليسعى إلى ضمان البقاء. دونك الليلة مباراة الذهاب والإياب باش يكون نهار 29 ماي في استاد نيس. كانت هذه أولى نشراتنا الرياضية لليوم، قدمكم نيس الذوادي. النشرات هذه وخل الأخبار موجودة على السيت متاعنا جارة في بوانيت وأيضا على الباج متاعنا.

0: Sport, j'arrive à me charger comme ça de l'air.
1: C'était Jour Sport. Jour Sport avec l'équipe Sport. Jour Sport. Téléchargez notre application Jour FM sur App Store et Google Play. L'application Jour FM dit maman dans l'App Store ou le Google Play.
2: صور صحنك نهار العيد مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة وتربح 500 دينار. إن شاء الله عيدكم بنا على بنا مع مايونيز جديدة.
3: أنا هنا يا أصدقاء، وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق، جيت بحذاكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة.
4: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط، غلاس منعش وبنين وبطعم شوينغوم. وزيد ألعب مع باتريك، أجمع عويد وختاويد غلاس أولا، هزهم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.
5: مع توبنات كل تروح كورة الدار تولي ستاد، تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة. مع فيبر توبنات لا قسام لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردومون بلاش ولا ابجريد الديبي متاعك باش تدخل في التيراج او سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية، ادخل على توبنات.ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت، عيش جو الكورة من الدار.
6: توب نت very fiber people.
7: جوهرة
6: publicité.
8: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: الوارد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق الآن. ونعرفوا ذروة باش نوصلوا لها اليوم، الحركة متاع المرورية اللي باش نعيشوها اليوم، وخاصة زادة في المرواح من بعده، فضرورة الانتباه والمحافظة على سلامتكم. واليوم فقرتنا اللي هي كل يوم تكرم لي ميور كوندكتور لي سوبر كوندكتور دو جات اسيورونس، راهي تعطينا فكرة كونه النجم راهو ناس اجتهدت وحاولت ونجحت، ربي معاها لطف بها، وقعدت سنوات من 5 سنوات هي الاختيار يتم عليهم لي سوبر كوندكتور دو جات اسيورونس إلى حدود الانفيني يا سيدي، وعنا حتى 54 سنة ما تسبب في حتى حادث. اليوم باش نرجعوا للمرأة التونسية، مرأة تونسية تعمل الكيف، زادة عندها 5 سنوات أو أكثر ما تسبب في حتى حادث، نكرموها كلا سوبر كوندكتوريس دو جات اسيورونس اليوم.
2: جات اسيورونس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير.
1: مدام لطيفة منورتنا لله.
3: مع السلامة.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بك، وهذا شرف لينا احنا، وياكد لنا كونه انسانه يعملوا الكيف في السياقه، يعملوا الكيف في كل شيء، هم تبارك الله عليهم، تحطهم على اللطف عليكم على الجرح يبرى، لكن في السياقه بشكل خاص، رغم اللي البعض منا بين ظفرين وسامحوني يبدا ينبر عليها، تمشي واحده مراه تقفل الفروج في الجون هذيك، انت ما مراه اللي تسوق، هي تسوق خير منك وتحترم في الطريق وانت تنبر عليها، هكا انسانه يعرفوا يسوقوا، هذه الملاحظه العامه اللي عندنا، وهذا ياكد لي اختنا لطيفه اللي باش نتعرف عليها الان. لطيفه، اش اللقب نتاعك ومن وين انت بالضبط؟
3: من القلعه رجيبه.
1: لطيفه رجيبه من القلعه الصغيره، هكا ولا لا؟
3: وي
1: باه. اسوري في اجونس في سوسه، جات اسورونس سوسه، سي عماد شنيتي ولا انا غلط؟
3: اي صحيح، عماد شنيتي.
1: قداش عندك اسوري غادي؟
3: يمكن 26 ولا اكثر شوي.
1: اللهم صل على النبي، تبارك الله لله. به قداش عندك من اللي خذيت البرمي لطيف؟
3: من 97.
1: من 97 3 يولي 2000 هكاك، 97 و3 اي 2000 هكاك،
3: 29 سنه.
1: 29 سنة من اللي خديت البرمي. قداش عندك انت ما تسببت، انت ما تسببت في حتى حادث؟
3: 29.
1: اللهم صلي على النبي، ان شاء الله 29 اخري، وان شاء الله 50 اخرين يا لطيفة.
3: عايش.
1: ان شاء الله ديما هك. باهي، تبارك الله عليك لطيفة، تبارك الله على اختي. قل لي لطيفة العزيزة، شنو اللي تعمل بالضبط؟ شنو السر في هذا؟
3: أنا نسوق بحضر، مثلا ماشي الخدمة نمشي قبل بربع ساعة.
1: ها؟ أنت وين الخدمة؟ بعيدة شوية الخدمة؟
3: كنت نقري في سيدي بوعلي.
1: ها؟
3: ومن بعد وليت في القلعة.
1: دونك أنت أستاذة؟ وهذاك علاش تتحرك بسيارتك، لاني كنت من القلعه سيدي بوعلي توليت في القلعه باهي قروب. السياقه داخل مواطن العمران صعيبه زاده، راهي ماهي سهله.
3: اي ما نحترم بشويه.
1: والسر انه نخرجوا احنا ندخلوا 8 نخرجوا 7:15 7
3: اي فوالا،
1: ولا 4 ساعة باش نوصل.
3: اي فوالا.
1: الجري تجري؟
3: لا ما نجريش
1: داخل مواد العمران وفي الوتروت زاد. في الوتروت لوين توصل؟
3: نعم.
1: قداش توصل في الوتروت؟
3: 90.
1: خارق العادة، 90 في الوتروت خارق العادة، أقل من 110 اللي محددة. أيوة كأعلى سرعة. من اللطيفة يقولي حتى مرة ما ضربك رادار أنت؟
3: لا
1: الحمد لله. الحمد لله، تبارك الله عليك، تبارك الله عليك. لطيفة رجيبة من القلعة من سوسة، القلعة الصغرى سوسة، واللي أبوني ما أبوني أسمع اللي هي السوري عند صحيح أبوني السوري بابوني يعطيك الصحة. 29 سنة عشرة وليت بيناتكم عند سي عماد شنيتي جات اسيرون سوسة. اليوم نكرموك ونبوسوك من جبينك ونقولوا لك ربي يفضلك وان شاء الله ديما هكا وربي يحفظك لينا. وايضا فما كادو بور لي سوبر كوندكتور دو جات اسيرون، عندك فكرة عليه ولا نقول لك انا؟
3: لا ما نعرفش.
1: ما عندكش فكرة؟
3: لا لا.
1: به انا باش نبدا نقترح عليك وانت تختار. هاو نبداو بنسق تنازلي المرة هذه، معناها باش ناخذ تنازليا 500 دينار، 400 دينار، 300 دينار، 200 دينار، 100 دينار، اللي تختاروا ليك انت يا لطيفة الكادو.
3: 500.
1: نمشيو ل 500.
3: ايه
1: شادة صحيح في 500.
3: ايه ميسيرشكهو
1: اي يكهو وكهو يلا ديفا اللي كتب 500 دينار، كارت كاربورون اجيليس متاع عجيل انرجي من اهداء جات اسيرونس للرائعة لطيفة رجيبة نوتر ميور كوندكتريس دو جور. للا فيليسيتاسيون. بهينا
3: بهين بهين عايش.
1: للا شرفتني شرفتنا ونورتنا وربي يحفظك وربي بق عليك الستر وإن شاء الله 50 سنة أخرين وأكثر ما تسبب في حتى حادث. وراي المرأة التونسية مبدعة مبدعة في كل المجالات كما قلت لكم وناجحة جدا حتى في السياقة، رغم للبعض منا ينبر شوية على سياقة المرأة التونسية، لكن هي الأرسن وهي الأحسن وهي الأفضل وحتى الاستاتيستيك يعطيونا هذا. شكرا لك لطيفة رجيبة.

0: الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: ان شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضايه والدين، وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهده، وان شاء الله طريق السلامه بالنسبه لكل مستعملي طريق الان. تعرفوا جيدا التونسي ما يتذكر الحاجه كان في اخر وقت، اي هكا قبل بنهير بنهيرين تي مازال بكري تي يا من عاش تي لين يتخسر. اذا كنت تحب تربح راحت بالك اولا، ثانيا الكاليتي الشواء تختار على كيف كيفك، ثم تربح زادة في الفلوس. لورلي بوكينج هذا اللي نحكي لكم عليه يربحك الى حدود 30% تخفيضات. لكن كيفاش وشنو هاللورلي بوكينج؟ هي سهلة برشا العملية، انك تريزيرفي على بكري، تقول لي الوقتاش على بكري الى حدود نهار 31 مي، زالولك 5 أيام كاملين، 31 مي داخل في الحسبة. إلى حدود 31 مي نجم تربح في الشواء الاختيار، واثنين نجم تربح في الفلوس. أبقى معايا نعطيك البون بلون دو جور اللي شاد صحيح باش يوصل لكم وتتمتعوا به، لأنه بعد وقت الذروة راهو تقريبا مش تربح 30% باش تزيد أموا 50% كان مش أكثر في سعر النزل اللي باش تختاروا على ليلة ولا ليلتين ولا حتى على 3 ليالي وأكثر. أبقوا معايا لبون بلون دو جور مع برا أفواياج.
2: الصيف ضيف وما تخليش ضيفك يجي ويمشي وانتي ما خرجتش وما عملتش فيه تفرهيقة. صيف السنة مع براءة، برمج صيفك على بكري وخلي الباقي علينا. الوتلة على كيفك ولا الشامبغ على كيفك ولا السوام على كيف كيفك. بسامبل كليك على www.baraavoyage.com تبرمج صيفك على كيفك. براءة فواياج votre partenaire de confiance.
1: هي الكلمة برمج صيفك على كيفك وعلى كيف كيفك صحيح، لأنه في آخر وقت تولي هات اللي يجي إش فما إش عندك، والسوم ما يهمش يعطيني برك للأولاد والمدام عاملة فيها والعائلة يزمهم يخرجوا يتفردوا، في حين أنه في الوقيت هذايا في اللورلي بوكينج أنه اللي سهل لك العملية ويخلي لك لا ريزيرفاسيون توا تعملها وتبرمج العطلة متاعك وقت اللي تحب أنت. وفما حويجة راهي صحيحة قالوها الناس بكري، خوذ بايك على بكري، وما يكذبوش ناس بكري، خوذ بايك على بكري خاصة مع كثرة الطلب. تعرفوا البيك، البيك هي في كشهر جويلية وقوت بشكل خاص، وذلك علاش الأسعار تغلى وقتها ومعاش تلقى البيت اللي على كيف كيفك. وديما واحد كيف يمشي بكري باش يعمل الاختيار ينجم يدلل وينجم يناقش وينجم ياخو أحسن وأقل سوم. هذا في حجوزات الفنادق نسميوه بطبيعة الحال كما قلت لكم من البارحة، قلت البارح لورلي بوكينج يعني راهو تريزيرفي وتيلك من توا قبل ما يتعبى وتوفى البيوت وقبل ما يولي السوم مرة وشطر على أقل تقدير كان مش أكثر. هذاك علاش اللي ناوي يصيف في السنة في وتيل من الوتلة ويفرهد الصغيرات ويريزيرفي أحسن سوم في تونس معليه كان يدخل للسيت متاع برا أفواياج توا توا www.baraavoyage.com نعاود www.baraavoyage.com وإلا يكلمهم على الأرقام التالية 70-550-020 نعاود 70-550-020 وعندك 21-881-882 نعود لكم 21-881-882 وإلا 21-882-881 نعود 21-882-881 السيت متاع براءة فواياج فيه تقريبا 99.99% من الفنادق اللي عندنا والنزل اللي عندنا في تونس. هاي ليستة طويلة عريضة وتعمل الكيف وكل قدير وقدر وش تحبوا انتم من 3 نجوم لـ 4 نجوم لـ 5 نجوم معناها 5 إتوال دولوكس على ذمتكم اللي تحبوا انتم. حتى الإقامات اللي موجودة في النزل راهي بعض النزل اللي تتميز بالإقامة موجود هذا الكل، تنجم تدخل وتختار على كيف كيفك وتريزرفي من توا إلى حدود 31 مي وتتمتع بتخفيضات راهي توصل الى حدود 30% اي 30% دو ريدكسيون تريزيرفي من توا وتمشي وقت اللي تحب. المهم تضمن بلاستك على بكري ومع براءة فواياج تعرفوا جيدا براءة فواياج فوتر بارتنير دو كونفيونس.
0: خاطر كل يوم عندك ما تقول كما تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تعبر تشكر ولا تنقد عندك ميكرو جوهرة.

0: 74 24 3000. 29 100 والا 73 24 3000.
1: الوكالة العقارية الصناعية تعلم عن بيع قطع أرض صناعية بالمزاد العلني أيام 9 و10 و11 جوان. اللي يحب يشارك من بيع في المشاريع الصناعية، المهن الصغرى والخدمات، يتوجه المقر الوكالة الكائن بناء شط مريم عدد 9 و13 مونبليزير 1002 تونس، ويسحب كراس الشروط المتعلقة بالمقسم اللي يحب يشريه للتعريف بالأمضة وإرجاعه للوكالة في أجل 48 ساعة قبل موعد البتة. المناطق المعروضة للبيع بالمزاد العلني مهيئة فيها كل المرافق اللازمة وموزعة على الشريط الساحلي، نذكر منها تونس الكبرى على غرار العقبة، رادس ومجرين وشطرانة وقلعة لندلس، من ولاية أريانا، ولاية بنزرت، وتحديدا في المنطقة الصناعية أوتيك وولاية نابل اللي نلقاو فيها المناطق الصناعية متاع سليمان وقربة وولاية سوسة والمستير، كما نلقاو مناطق تنمية جهوية كما ولاية زغوان، المهدية، القيروان، بيجة وسليانة وتوزر. المشاركة مفتوحة للبعثين الكل، واللي باش يبعث مشروع جديد باش تاخذوا أكثر معلومات كلمونا على الأرقام 71 124 242، وإلا 71 124 260، وإلا زوروا موقع الويب afe.net.tn. على الموفق للجميع.
2: شارك واربح مع مايونيز جديدة. باش تدخل في القرعة أبوني جديدة، صور البلا بخيفيري متاعك مايونيز جديدة، وبرتاجي تصويرة في كومنتير ولا ستوري على فيسبوك وإنستغرام جديدة، واربح 500 دينار. جديدة بن على بن. كانك تحب لي ديفي، عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي. اني اي سي 0W20 ذا تشالنج، مي لا شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربورون. نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك، وكونوا من الرابحين. اني اي سي 0W20 ذا تشالنج، فيزي لا بيرفورمانس.
1: صيف السنه كالعاده رجعت لكم جو ماي كود بسامر اكاديمي، كي كل عام اللي توفر لكم دي زوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون، اي اي جينيراتيف، ديفلوبمون جو فيديو، ديفلوبمون ويب، سيبر سيكوريتي اي سوشيال ميديا. في ثلاثه جمعات كاو ما تفوتش اول سيسيون اللي تبدا لو 8 جوان. تلقاونا في جو ماي كود سهل وسوسة، ولا كلمونا على 39 143 900. اكثر معلومات.
3: Il y a ceux qui suivent la route et ceux qui décident où elle les mène. Pour vous, Chery réinvente l'hybride avec sa nouvelle technologie Chery Super Hybrid. Vous voulez encore plus de technologie, encore plus d'espace? Laissez-vous surprendre par les nouvelles Chery Tiggo 7 et Tiggo 8 hybrides rechargeables. La nouvelle technologie CSH by Chery, l'hybride qu'il vous faut.
4: في مونوبري لي زوفر امباتابل، وحتى ال 31 ماي تجيكم اوفر الدوار صوص ستيفاني الجيريان ولا ديناميت 230 مليلتر ب 7 دينارات و590 اكاو، ومعاها الثانية بلاش. يلا ما تفلتوش الفرصة.
5: مونوبري ديما معك.
6: عشيري يحب المامو، دوب ما يسمع حس كروكة ماي بيت يجي يشري فرحان. وين متاني عليه وعلى صحته، خاطر اخترت له احسن ما فما كروكيت ماي بيتس اليمون بريميوم بور شاي شيان. ماي بيتس المامو العشيري.
7: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. اسمع واتمتع.
8: ميتيو على جوهر اف ام.
9: إن شاء الله صباحكم كله فل وياسمين ورضاية والدين، وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. نمشوا مع بعضنا لتطورات الحالة الجوية. بالنسبة لطقسنا اليوم الثلاثاء 26 مايو 2026، وغدوة زادة أول أيام العيد وثاني أيام العيد، تاخذوا فكرة بالتفصيل على الطقس، خاصة الناس تحب تذبح البرة هكا في الجنينة وغير ذلك، فيقول لك بلك شفاما أمطار وما نجموش. أبقاوا معنا باش نعطيكم كل التفاصيل متاع ثلاثة أيام هذوما. طقسنا اليوم ساعة نبدأ طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق، مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط. ونشوف وين بالضبط. الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، ثم راهي تتقوى نسبيا بالجنوب بعد الظهر. البحر اليوم قليل الاضطراب، وتتراوح الحرارة قصوى بين 24 و 29 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات، وبين 29 و 33 درجة ببقية الجهات. نشوفوا مع بعضنا الخريطة اللي باش تعطينا اش عندنا في الفترة الصباحية. حالة عادية، ما عندنا حتى شيء يذكر باستثناء سحب قليلة إلى سحب عابرة، ودرجات حرارة تتراوح بين 23 و 24، 23 في مثلا الكاف وفي سليانة، 24 بنزرت، 26 في تونس الكبرى هي ونابل وزغوان، 24 سوسة، 23 المستير والمهدية، 25 صفاقس أعلى الدرجات، 28 في توزر و 29 في برج الخضرة، واستقرار في كل العوامل الجوية. بعد الظهر فما شوية أمطار وفما الريح، ومش تكون موجودة ساعة الأمطار، مش تكون موجودة على ولاية القصرين، خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. سيدي بوزيد بعد الظهر زادة تعرف خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، وعنا قصة باش تعرف خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. الرياح باش تكون قوية على إقبلي، في حين درجة الحرارة باش تكون أقل الدرجات على الساحل التونسي، معناها نقى 24 درجة في المهدية، 25 في المستير، 26 في سوسة ونابل، 29 نقاو في تونس الكبرى، 27 بنزرت، في حين توصل ل 32 درجة في بيجا وجندوبة، 30 في الكاف وفي سليانة بعد الظهر، 32 في توزر، 31 في قبلي، وأعلى الدرجات اليوم في برج الخضرة 34 درجة بعد الظهر. في الليل هل تتواصل هذه الأمطار ولا لا؟ لا، ما عندناش لا أمطار لا رياح، إلا رياح قوية في برج الخضرة، ودرجة حرارة عشرينية الأغلبية متاحة. أقل درجات هي 19 درجة في المهدية، مرورا بعشرين في تونس الكبرى، في نابل، في زغوان، في سليانة، في سوسة، في المستير، وأقصى درجات 25 درجة في توزر و 26 في برج الخضرة. هذه درجة الحرارة الليلية. به نمشي لنهارة العيد. يقول القائل نهار العيد نجم ونذبح في الجنينة هكا ولا البرة من الدار. أي تنجم، مش يكون تقص يعمل الكيف، سحب قليلة في كل أنحاء الجمهورية، حتى الرياح ماشي موجودة، درجة حرارة مستحبة زادة عشرينية إلى ثلاثينية، واستقرار في كل العوامل الجوية. بعد الظهر تكون ثلاثينية أغلب درجات الحرارة هذه باستثناء نابل 29 درجة، والمستير غدوة 29 درجة، والمهدية 28، في حين بقية المناطق معهم زاد القصرين 28، بقية المناطق من 33، من 30 بنزرت، 31 تونس الكبرى، 32 نقاوة في زغوان، نوصلوا إلى حدود 34 أقصى درجات في توزر. هذا بعد ظهر غدا اليوم الأول في العيد. زاد تقصنا في الليل يعمل الكيف، الإشارة الوحيدة رياح قوية في برج الخضرة، لكن بقية الولايات في الليلة الفاصلة بين الأربعاء والخميس، معنا بين نهار الأول العيد ونهار الثاني عيد، طقس رائع للغاية. نهار الخميس يتواصل هذا الاستقرار ودرجات حرارة، باش تعرف ارتفاع نسبي مع طقس يتميز بسحب قليلة في أغلب المناطق باستثناء بعض المناطق في الجنوب، مغيم جزئيا كيما قبلي ومدنين وأيضا تطاوين، وفما أمطار. أما وين الأمطار؟ في برج الخضر اللي سجلوا فيها 35 درجة وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. بقية ولايات الجمهورية الكل ما عندناش فيهم أمطار، طقس يعرف استقرار وارتفاع في درجات الحرارة، وكيف نقول ثلاثينية تقريبا كل الولايات باستثناء ولاية برك هي جابس مش عارف 29 درجة، كل الولايات فوق 30 درجة، 31 سوسة، 30 المستير والمهدية، 32 تونس الكبرى، 31 بنزرت، 33 في نابل وفي زغوان وفي بيجة وفي جندوبة، 32 في الكاف، 31 في سليانة نهار الثاني عيد، كلها درجات ثلاثينية. أقصى درجات هي 35 درجة في توزر وأيضا في برج الخضرة اللي قلت لكم فيها أمطار. هكا نكون وعطيناكم الطقس متاع اليوم، تاع أول أيام العيد، و ثاني ايام العيد. نهار ثاني عيد وقت باش نتقابلوا في حصه خاصه بعيد الاضحى المبارك عاده الله وعليكم باليمن والبركه، نعطيكم التفاصيل نتاع الويكاند كامله، لانه في الويكاند معناها بدايه من نهار الجمعه إمكانية واردة جدا لوجود تقلبات وأمطار في نهاية هذا الأسبوع. أيامات العيد لا ما عندناش الأمطار نهار الأول ونهار الثاني، بل عنا ارتفاع في درجات الحرارة واستقرار في العوامل الجوية. كانت هذه إذن الميتيو، خذيناها من المعهد الوطني للرصد الجوي، واللي محاضر روحه باش يذبح في الجنينة والبرة يواصل، وإن شاء الله دائما وأبدا في الأفراح ودائما وأبدا العائلة ملمومة في هذه المناسبات الدينية العزيزة على قلوب كل المسلمين والمسلمات. كل عام وانتم حيين، مليون ألف خير.

0: تاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. ما نعرفش قداش العدد ولكن حسب المعطيات اللي متوفرة عندي خليفة انه هاك تشات في الصور صور أسامة بن عايشة اللي هو واكب هذه العملية وعمل تحقيق صحفي كان اول من نشره على الفيسبوك البارحة حوالي 10 جو بونس خرفان يلقاهم نافقين في وسط البحر وخرجهم البحر كيفاش؟ علاش؟
2: هي فعلا طاحوا من البحر كانوا فلوكة حرقيين جايبينهم من بلاد أخرى
1: فما حتى نفوق معهم راه في سلحفات تو نشوفوها الحكاية هذه
2: صور على كل حال محزنة الحقيقة ومؤلمة
1: كيفاش؟
2: نفوق الحيوانات في الظرف جات مع تقريب الحديث عن الخرفان وعلوس العيد وهلا
1: خلينا نشوف شنو هي الحكايه خاصه
2: احنا طول مده الطقس هذا ما ثماش امطار يمكن صحيح. تجرفها متهزم البحر وتعاود هما تم نفوقهم وغيرها
1: هكا هو فما واد كبير يصب غاديك هل ينجم يكون
2: هالواد في الواد مثلا في جهه من الجهات ثم هزم البحر
1: ودخلوا البحر وعاودوا خرجوا بعد رميهم ولاو جثث قلت معناها ولات حاجه خفت معناها تولي سهله خروجها هذا كله نشوفوه في المتابعات مع زميلنا الصحفي الميداني اسامه بن عايشة
0: متابعات
1: أسامة شكرا لك على تلبية الدعوة مرحبا بك
3: شكرا لك زميلي حاتم بن عمارة وهذا مش غريب عليك مرحبا بكم ومرحبا بكل مستمعي جوهرة اف ام
1: نقاط على الحروف أنت اللي عملت هذا التحقيق وأول ما اكتشف هذه الواقع أعطينا حسب المتابعة متاعك الميدانية وما سمعت وما شفت علاش وجدوا في البحر شنو اللي يلزهم من البحر العلالش هذوما وقداش العدد متاعهم بالضبط وسب
3: أولا هو مشهد غريب أول مرة تصير في شط سليمان لانه نفوق سلحفات كما قلت عادي جدا تصير ديما في الوقت هذا نفوق اسماك عادي فهمت خاطر البحر ديما الوقت هذا يشهد ظاهره غريبه هو تلوث تغير مياه اللون نتاعو معناها هذا مستانسين به في سليمان نعملوا شكايات نتحركوا كمجتمع مدني كصحفيين باش نشوفوا شنو صار لكن نفوق خلفين عددهم 10
1: 10 علالش
3: 10 علالش غريب جدا علاش لانه النفوق هذايا معناها في عرض البحر معناها كيما تشوفوا الفيديو اللي بعثته لكم معناها خلفين في عرض البحر الداخل
1: وخليف
3: خليفه
1: كان عندك من هذا ربي مروه نشوف
3: الفيديو عندكم الفيديو في عرض البحر معناها خلفين معناها كيفاش تعوم معناها هذاك الفيديو حاسي بعثته لكم اللي يشدك في الانتباه قلتوا فما واد صحيح فما واد وتم التقلص منهم هما اللي شدك في الامر فما باليت جولد معاهم يعني ما همش وحدهم يعني
1: هيك باليت موجوده في البحر
2: معناها هذوما يطلعوش كانوا في فلوكه ولا حاجه
3: هذا كان يشدك والله تم التخلص منهم جاو يعوموا شفنا مثلا فما ظاهره غريبه كل واحد يهز معاه علوش ويعوم بيه طقس سخون وحنا نعرفوا على ايمان زاد بدات الدنيا تسخن في السمان
2: يمشون بعشرة
1: عشرة عليلي
2: عشرة هذا فلاح
3: هذا كان صحيت هذو ما دم نحكيه على قطيع دون قطيع عشرة عليلي شو ما عادش واحد عشرة عليلي
2: هو باش الكل
3: هم من الحجم الكبير من الحجم الكبير
2: ولا نعاش
3: ليه خلفين كبار اكبير
2: خلفين بتاع
1: نحب نسألك الواد شنو اللي يربط مع البحر غاديك الواد اللي موجود عندكم في سليمان هذاك
3: عنا واد البي وعنا واد سلتان بون هذوما ابعاد عليهم باش نكونوا واضحين خاطر من صارت العملية بين المرجة بين منطقة المرجة والميساء فهمت البلاصة اللي صار فيها
1: هذيك القربص سيدي الرئيس معناها المريسة ماشي سيدي الرئيس قربص معناها بعيد على المكان
2: وفي المنطقة هذيك ما ثماش سوق نتاع علالش ولا رحبة ولا
3: لا لا فما هو هي منطقة فلاحية المرجة
1: اما صعيب مش على البحر لا مش على البحر موش على البحر.
3: لما يسعى على البحر. لما يسعى على البحر.
1: موش على البحر.
3: لما يسعى على البحر. موجود. على البحر.
1: موجود.
2: ثماش احتمال كانوا في فلوكة.
3: هذا هذا السلطة المعنية بتبيعة بعد ما انشرت اتصلوا بي معناها مشكورين معناها الحقيقة معناها بعد ما انشرت الصور هذيك والفيديو كلموني قالوا لي صار هم باهتين معناها سامشني الحكاية معناها اسكو مفدلك ما فماش منها لا قلت لهم موجودة وبراو وتحركوا فهمت وتحركوا دونك الحرس البحري معتمد سليمان البلدية زادة خاطر باش يتم رفعها هذوكم ويتم التخلص منها فهمت بطريقة معناها كما جاي به العمل وتم رفعها أخذ عينات وهنا نستناو في النتيجة إن شاء الله زاد ما يخبيوناش عين الحقيقة خاطر المجتمع المدني
1: لا لا لا لا لا
2: تقديرك
1: لا بالعكس الحقيقة تو يخرجوها تحقيق يقوموا به ويخرجوا الحقيقة
2: أسامة في تقديرك معناها هما كانوا في البحر عندهم مدة كبيرة ولا الجثث معناها متحللة
3: أي فما منهم متحلل أي فما منهم متحللين أي فما منهم متحللين الخرفان هذوما
1: غاديين يكونوا من
3: هم غادي من قالوا مش مزوز ملايين يعمل معنا كمش نبيعوا
1: واضح ان مش يكونوا من مكان اخر والطيارات المائية هي اللي جابتهم الشط سليمان زعمة
3: هذا يا اخويا حسب الاختصاص قالوا تم التخلص منهم حسب معنا كما نقولوا مبدئيا قالك تم التخلص منهم لانه عندهم مدة فهمت ممكن موزو ممكن من عشمات وممكن فما حكاية خطر اللي شدك الانتباه هو موجود كبارات القرد
1: شو هذاك الغريب تخلص اي تخلص منهم وحطوا لهم القرد في البحر
3: في البحر اي فما
1: معناها بوان دانتيروغاسيون بوان دانتيروغاسيون كبيرة ان شاء الله تظهر ان شاء الله تظهر العمليه باش يقول فيضانات ما فماش فيضانات تو وما فيضانات قديمه قداش عندها معناها مروه تقول فيضانات لا قداش عندها قديمه برشا
2: كبيره شنو عندها اشهر
1: على الاقل مشتات اي معناها لا صعيب شويه باش يكونوا مشتات بالشكل هذا اسامه يعطيك الصحه ونقولوا راهو اسامه ناشط ميداني في المجال الصحفي وينشر في التحقيقات نتاعو واقل واجب نقوموا به ديك انت انه نذكروا المرصد اللي معناها المصدر عفوا اللي هو زميلنا الصحفي اسامه بن عائشه اللي موجود في الكابون بشكل عام ولكن بشكل خاص يخدم على الامور المحليه في سليمان. ميرسي اسامه شكرا ليك يعطيك الف صحه كانت هذه متابعه اللي نقعدوا بهتين وان شاء الله نعرفوا شنو اللي صار بالضبط شو ما تكررش هذه العمليات يقول لك غالين كان 10
2: وحوالي 10 الفترة هذه
1: 20 مليون وعلى قد يعني قصوا في حاجه اللي نشوفوها شنو هي الحكايه اكيد نتبعوها مع اسامه ولا مع السلطه المحليه والسلطه المختصه يلا فاصل ونتواصل ابقوا معنا رجعينا
4: Cool fan de notre page officielle Facebook Jawara FM. Et soyez à l'affût de toute l'actualité. Jawara FM.
5: Publicité.
6: أنا قهوتي في الدار برافا الشيكوري بالنار واليوم برافا عملت أحسن فان جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبخطيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وصومة أقل من بالنار ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة أون بودغ إي سوليوب نعملوا قهوة Brava.
7: À toi maman, à qui j'ai vidé ton flacon de parfum préféré, ton pot de crème hors de prix ou cassé ton rouge à lèvres de luxe. Je fais la promesse de tout remplacer pour ta fête. Surtout que Fatal m'offre un chèque cadeau de 50 dinars pour chaque 200 dinars d'achat. Fatal, la beauté révélée.
8: القشرة مازال تتقلقك الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة الفرق يبان والبال مرتاح هيد اند شولدرز القشرة مش باش ترجع بالكل
9: مع توبنات كل طرح كورة الدار تولي ستاد تشجيع امبيونس وكل اكسيون تعيشها لحظه بلحظه مع فيبر توب نت. لا قسام لا لاك باش الماتشات الكل تعمل عليهم جو كاينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردمون بلاش ولا ابجريد الديبي نتاعك باش تدخل في التيراج سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جاريه، ادخل على topnet.tn ولا امشي لاقرب اجنس ليك ودخل فيبر توب نت للدار. عيش كل بونت وكل فرحه مع توب نت. عيش جو الكوره من الدار.
10: توب نت Very fiber people.
11: في مونوبري جاونا بروموات وفي العيد الكبير نودوكم بأحسن التخفيضات حتى الـ 31 ماي دي غوميز اكسبسيونيل على مستلزمات العيد الكل من الباربيكيو للفحم لماكينة الحم وحتى مواد التنظيف والإلكترو زادة. هذا وأكثر تلقاوه في الكتالوج الجديد وهكا جاوكم يولي كيما جاونا عيادي والكل بروموات.
12: مونوبري ديما معك.
13: أنا هنا يا أصدقاء وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق، جيت بعداكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة.
14: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط، غلاس منعش وبنين وبطعم شوينغوم. وزيد ألعب مع باتريك أجمع عواد وخطاوات غلاس أولا، هزهم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.
15: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: ان شاء الله صباحكم زين وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. احديث التوانسة الان الساعات الاخيرة قبل انه باش نسميه بسم الله ونذبحوا
2: الاضحيه
1: بعد ما يذبح الامام بطبيعه الحال هكا ولا لا سيدي خليفه؟
2: هذا هو تقريبا هذا هو.
1: لكن ساعات نتفاجئ بعض المفاجئات ونقول شنو اللي نعمل كيف نرى لون غير طبيعي موجود في الاحشاء ولا موجود في اللحم ولا موجود شي زلنا نعمل
2: صحيح.
1: لهنا باش نسهلوا عليكم العملية باش تاخذوا كل صغيرة وكبيرة وش يلزمكم تعملوا من خلال تعاوننا مع الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية اللي مشكورة وضعت على ذمتكم الدكتور سهيل بن محمد بيطري متفقد باش يكون معانا كضيف الدنيا وما فيها ويعطينا كل التفاصيل على ما يجب القيام به عند الشك في حاجة معينة.
3: ضيف الدنيا وما فيها.
1: دكتور سهيل بن محمد شكرا لك على تلبية الدعوة. مرحبا بك.
4: مرحبا بكم. مرحبا بك سي حاتم. شكرا على الدعوة. شكرا على الاستضافة. شكرا سي خليفة. احنا كل ما تتوجه لنا الدعوة في الهيئة الوطنية للسلامة الصحية المنتجات الغذائية نلبيو الدعوة ونقدموا المعلومة اللي تكون لفائدة المواطن. نحاولوا نبسطوا المعلومة
1: أكيد.
4: ولكن المعلومة يلزمها تكون والمعطيات يلزمها تكون معطيات أصيلة صحيحة مبنية على قواعد علمية ومهنية
1: الناس المختصة
4: مبنية على خبرة وتراكم سنوات
1: أكيد.
4: في ميدان الطب البيطري وفي ميدان سلامة وجودة الأغذية بصفة عامة.
1: واضح. أنا قبل ما نمشي لموضوع الأضحية بعد ذبيحة نتفاجأ بحاجة فما كبدة وقع حزها في يسوسة بكميات كبيرة ويقولوا لو كان هذه مشيت في السوق كانت تعمل كوارث في صحة الإنسان. شنو حكايتها بالضبط؟
4: هو ساعة
1: مجمدة قالوا
4: لي كما تعرفوا أن الهيئة المهمة الأساسية متاحة هي مهمة رقابية رقابية أو الحاجة تنجم تكون استباقية قبلية وكذلك بعدية يعني الرقابة تكون رقابة متواصلة على السوق ولكن فما دوتر مايون اللي او نيفو دو لامبورتاسيون والرقابه وقت اللي نحن
1: التوريد نجيبو من برا فما راهو نراقبوا ما تعداوش هكاك
4: بالضبط. وفي الاطار هذايا الحقيقه القانون 25 الى جوتي لا لوا ا جوتي لي باز نتاع الكونترول اوفيسيال دو لا شين اليمونتير المراقبه الرسميه على جميع سلسلة الغذائية وكيقولوا سلسلة الغذائية بما يعني عند التوريد عند التصدير عند الوضع بالسوق. يعني الهيئة مطالبة بالقانون رغم اللي توا مازال عدد المختصين بها مش عدد كبير ولكن نحن
1: مجهود كبير منك.
4: ولكن بإذن الله فما مجهود كبير
1: ومجهود أنا منحسوش إحنا تولي نتابعوا اللي عندكم نقص قاعدين تخدموا في خدمة الكل الميدانية برافو عليكم في كل المناسبات
4: نقولوه الحقيقة وهذه مناسبة باش نزيدوا نوضحوه أنه الهيئة في مرحلة البناء القانوني في مرحلة التركيز في مرحلة إيجاد الموارد البشرية المختصة نحاولوا اونيسي دو كومبلي لو فيدال.
1: برافو ناجحين في هذه العمليه وانا في مرحله الان البحث على اجابه حول الكبده هذه مفجوعه تطلعش تسربت لنا خويا والبعض
4: لا
1: منها
4: لا لا لا, لا ان شاء الله نطمنوا المستهلكين ونطمنوا هذاك علاش انا عرجت على النقطه نتاع اليقظه وهذاك علاش حبيت ناثر اطار عام باش نحضر الجواب نتاعي انه راهي فما رقابه رغم الامكانيات الناقصه على مستوى الموارد البشريه المختصه ولكن اليقظة تخلينا يعني نفيقوا بأي تقريبا تجاوز
1: برافو عليكم تجاوز كانت يقظة تامة وفقتوا
4: وهذا
1: وشديتوا هل عطينا شنو هي الحكاية معناها ببساطة وهل
4: هي كبدة امبورتي هي كبدة امبورتي
1: مجمدة ولا شنو
4: مجمدة مجودة مجمدة استباقا لأيام

0: دخلت من البورد، جات من البورد. وكميات قداش، كبيرة صغيرة متوسطة؟
1: فما كمية. لا فما كمية. لا فما كمية.
0: قبل ما تتباع
1: طبعا
0: وقع الحظ
1: طبعا، على كل العملية الاستباقية تمت والحمد لله، النتيجة موجود، النتيجة موجود.
0: لا قدر الله. لا قدر الله. الكبدة هذه اللي مش مبردة معناها فازة بين ظفرين، فاز
1: نجم تتسبب في مشاكل من بعد. من بعد تولي لا، اذا كان استهلكوها التوانسه الهيئه قاعده تخدم في مراحل زاد كذلك متقدمه، انه ساعات وذي حاجه من حب نحبذوهاش تصير ديتوكسي انفيكسيون اليمونتير. علاش انا قلت لك العمل استباقي؟ اي ملا علاش قلت لك العمل رقابي استباقي قبلي وبعدي؟ يعني لو يفوتك في القبلي يزمك تراترابي، ويزمك تتواجد زاد كذلك على مستوى السلسلة الغذائية الكل، وتقوم بالانفستيجاسيون المطلوبة كما
0: كما يجب. ضرورية وكما يجب. دكتور سيد بن محمد مع خليفة مثلا، ما يخليف
2: العيد والغدوة دكتور. توا العلوش متاع المواطن كيمشي يذبح العلوش قبل ما يبدأ يذبح، ثم علامات تقول هذا ماهوش في وضعية صحية طيبة؟
1: طبعا. شكرا سي خليفة على السؤال، وهذا سؤال الحقيقة مطروح، الناس كل تطرح السؤال هذا والإجابة متاعه بالمعقول. يعني يقول أنا إذا كان حيوان مريض عنده علامات متاع مرض، الإفرازات اللي هي مش تكون قلوا نحن جوتاج مثلا، إفرازات على مستوى الأنف، الإفرازات على مستوى العيون، تكون العيون ماهيش صافية، العيون فيها شوية إصفرار، فيها شوية حمورية، خاطر لازم يكون العين تبدا شويه روز صافيه لون طبيعي كما نعرفوا الناس الكل. لازم الانسان المواطن العادي ما تستحقش الحقيقه اختصاص طبيب بيطري، لا، الموضوع من اول الدنيا راهو المواطن يشري في العلوش نتاعو ماهيش بدعه جديده. بقينا كي نوضحوا نحن شويه ونقولوا هذه الحاجات اللي يلزم المواطن عند اقتناء الاضحيه ينتبه لها، هي في مرحله اولى من في الباب الاولاني. الحيوان اللي لبس عليه تبدا ما عندوش افرازات من ليزوريفيس ناتوريل هذوما، الصوف نتاعو يبدا صافي، كي تعدي يدك على الصوف معناها الصوف صافي، تشوفه صافي، ما فماش جرب. اما راه تنجم تلقى بعض حالات نتاع جرب، راهو حاجه قليله. احنا على كل
0: ما يضحيش
1: يلزم نحن نحكي الغايه نتاعنا ونعاون المواطن باش يشري اضحيه سليمه.
0: كيفاش تعاونوا؟ كيفاش تهبطوا على الميدان في الرحلة؟
1: احنا سناء ومنذ بعض السنوات تقريبا منذ سنة 2023، احنا سناء 2026، ثلاثة سنوات انطلقت الهيئة في وضع حجر الأساس متاع حملة وطنية لمراقبة سلامة الأضاحي. وكل عام اونفاي لو تيغان ونزيدوا نتواجدوا اكثر واكثر، واداراتنا الجهويه
0: معناها راقبتوا الرحبات،
1: هبطنا هبطنا لسوق الدواب وللرحابي كما تقول انت ونقاط البعيه هذيك المنظمه وغير المنظمه. وين يتواجد المواطن باش يشري الاضحيه نتاعو؟ عندنا أطباء بياترة موجودين عدد معين في الجهات، في الإدارات الجهوية، عملوا برنامج وتنقلوا لنقاط هذية، وكذلك أخصائي حفظ الصحة فريق تابع الهيئة، وكذلك في كثير من الأحيان وهذا يلزم نثمنوه بالتنسيق مع الهياكل الجهوية الأخرى المختصة.
0: شلقيتوا
1: الحمد لله الوضع الصحي، النجم بكل بساطة الوضع الصحي طيب وممتاز للغاية.
0: واضح.
1: ما عناش عنوان واضح وصريح، أنا بدي هبطت ومشيت العديد المناطق جمعة كاملة ونحن ندوره من بلاصة لبلاصة، قبلات، باجة، تيبار، الفحص، زغوان، عديد المناطق، نبر الكاف الحمد لله. القطاع نظرة الطبيب البيطري يقول لك القطاع سليم.
0: فما حاجة برك اللي ما نعرفش شفتوها ولا لا، كيف تحط يدك على العلوش يضربك الكوره،
1: هذاك موضوع الاسوام والاسعار.
0: كورون اخويا 220 ولا 360
1: هذاك الوضع الحالي نتاع القطيع الشبتال نتاعنا.
0: لاحظتوه هذايا؟
1: لاحظناه واضح، واضح المواطن التونسي الكل لاحظوا. ما تستحقش لعين المختص في القطاع باش نعرفوا نعينوا الحاجه دي.
0: احنا قبل ما نرجع للخليفه ومعنا الدكتور سهيل بن محمد بيطري متفقد بالهيئه الوطنيه للسلامه الصحيه للمنتوجات الغذائيه، نذكركم بربي على الباج فيسبوك نجموا تسألونا، إذا كان فما أسئلة عندكم نجموا تسألوا والدكتورنا الدكتور سويد

0: بن محمد يجاوبكم.
1: ذبحنا العلوش الملاحظات الأولية كيفاش تعملوا معه؟
2: شوف أنا اللي نأكد عليه ساعة أنه يلزمني سيني كومبليت إغابيت بمادة حادة بسكينة حادة
1: نقوله بالتونس
2: ما فيها سكينة ما نعذبوش الحيوان أو الحاج. وثاني حاجة لسينيش معناه كومبليت يلزم يخرج الدم او ماكسيموم وباش يخرج الدم او ماكسيموم يلزمني تقريبا 5 دقائق نخلي الحيوان متاعي الأضحية متاعي تنزف يخرج. أما قبل فما فما فما فاكتور مهم ياسر ليلة العيد وذي توا نحن موغد وعيد إن شاء الله إن شاء الله مبروك على التونس الكل بحول الله رغم كل شيء. ليلة العيد فما حاجة يزم يعملها التونسي وقاعدين نقولوا فيها نحن الناس كلها طبي بياطرة الحقيقة أنا فرحان بخروج العديد من الأخصائيين في الأعلام لتوضيح برشا نقاط حول عيد الأضحى حاجة بيس. وعلاش نقول فيه الحديث ذي على خاطر ترسيخ ثقافة في حفظ الصحة وحس والمعلومات هذه زي ما تترسخ حتى ولو تتقال وتعود تتعود بطرق مختلفة. ليلة العيد لديت إدريك بالعربية الحمية المائي شنو معنى؟
0: بما معنى
1: شمعنى؟
2: توا أنا ما عندي أضحية
0: نحيل القرد والنحيل وده شو نحتيك الماء؟
2: كان الماء 12 ساعة 18 ساعة من المغرب نحيل وكان نخليل وكان الماء فقط ونحاول نوصل يوم النحر صبيحة النحر معت فرغة أقصى ما يمكن ما يباتش يعلف ويبات
0: من المغرب متاع الليلة
2: من المغرب قاعدة أساسية
0: من المغرب نعطيه كان الماء نخرج القرد ونخرج الخبز ونخرج اللي يعطيته كل شيء
2: لا ما نعطيهوش الخبز وما نعطيهوش حتى وكان حب ربي ما نعطيهوش الخبز حتى في النهارين والثلاثة اللي تعداو ونهارين والثلاثة اللي تعداو نعطي كان القرد والتبن هذه صايد رسخت عند التواز كي نعطي الماء فقط ما وين علاش ربطت عملت عملية الربط عملية النزيف اللي مش يخرج الدم قد ما يبدأ هو شارب ماء فقط قد ما النزيف يبدأ أسرع ويخرج برشا دم يلزم الأضحية يلزم الأضحية تخرج أقصى ما يمكن من الدماء وهذا سيتان فاكتور نسميه نحن فافوريزون يعاون دونك التوانس نحبه نعطيهم القواعد الصحية ونفسروا لهم علاش باش ينصاروا فك الحكاية ذي ويعملوها مقتنعين به نزيدك إضافة على ديالي السلخ
0: هذه باش تزيدها لي السلخ بعد الفاصل مباشرة. دكتور سهيل بن محمد بيطري متفقد بالهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية يكون على ذمتكم ويفسر لكم العملية اللي يلزمها تصير. بدينا بحويجة أنه نحطوه من المغرب متاع اليوم قبل العيد بطبيعة الحال نظام مائي ما يشرب كان الماء كها والنحي والقرط والتبن والنحي وكل شيء وغدوة عملية السلخ وصلنا لها يجاوبنا عليها كيفاش تتم بطريقة علمية واللي تسهل علينا اللي قدر حتى ما نلقاه حتى إشكال في الأضحية متاعنا. بقوا معنا بعد الفاصل راجعين وأسألتكم ناخذوها على الباش فيسبوك زادة مرحبا بها.
3: حب روحك الباش تحب تفهم العلة وبنت العلة تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة تحب تسمع وتسمع صوتك اسمع جوهر اف ام جوهر اف ام الدنيا وما فيها. جوهر اف ام
4: بيبليسيتي. صور صحنك نهار العيد مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة وتربح 500 دينار إن شاء الله عيدكم بنا على بنا مع مايونيز جديدة.
5: جوهرة أفهم بيبليسيتي.
3: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة أفهم تي في.
0: صباح الورد وزين بارتي في حوارنا مع الدكتور سهيل بن محمد البيطري المتفقد بالهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية وركزوا معنا وإذا كان فما أسئلة ابعثوهم لنا اكتبوهم لنا على الباج فيسبوك تحت الفيديو الخاص بالدوزيام بارتي متاع الانترفيو. سي دكتور سهيل بن محمد البيطري باش يقول لنا الآن على عملية السلخ وصلنا له بعد ما عرفنا أنه ليلة هذية يكون ريجيم مائي يا سيدي ماء كهو غدوة السلخ
2: دياتي دريك تعاون كذلك على السلخ يكون أسرع ويكون صحي، خاطر نسميوه السلخ الصحي، يلزم يقوم به انسان متمرس حتى ولو ما يكونش جزار، يلزم يكون انسان متمرس. القاعده الاساسيه هي السرعه في عمليه السلخ في جميع العمليات نتاع الذبيحه الكل من دو ا ا زد. دونك السرعه المهارة مطلوبين. السلخ يلزم وقت اللي يقوم نقوم بعملية السلخ يلزم خطر الصوف مسخ، هو مسخ ما يلزمش يرجع على السقيطة. القاعدة تقول يلزم السقيطة هذيك السي لا بارتي نوبل نتاعنا السي لا فيونت، مش تولي اللحوم، يلزمنا ما نلوثوهاش بأي طريقة كانت، أخذ الإجراءات الوقائية الكل باش السقيطة متاعي ما تلوثش، كل سواء بالصوف وإلا بعد في مرحلة قادمة وقت ليفيسيراسيون، وقت نزع الأحشاء. اللي الأحشاء ما هو نحن وصينا قلنا لازم تكون فارغة قدر الإمكان، ولكن لو كونتوني ديجيستيف هذاك فيه عدد كبير ياسر من البكتيريا، خاطر كما نعرفوا اللي المشترات هما حيوانات الديجيستيون متاعها عملية الهضم متاعهم بكتيريا. دونك عدد كبير من البكتيريات هذوك فيهم اللي نافع وفيهم اللي مضر. شوف يكون الداخل عنده مهمة متاع هضم، إذا كان مش يرجع البكتيريات هذاك لو كونتينيو ديجستيف يرجع على سقيطة وقت ليفيسيراسيون مش يكون une source de contamination. Donc il faut éviter la contamination مصوف بالصوف، il faut éviter la contamination والا هل ميغراسيون نتاع البكتيريات من الاحشاء الى اللحوم،
0: والا تتحول البكتيريات من الاحشاء الى اللحوم.
1: يعني كي يحاول باش ينحي الاحشاء ذوكم بلغتنا الدوار نتاع ما يلزمش يقع معها
0: الكونتاكت، معناها مع
1: بقيت الحمل
2: بالضبط.
1: قلنا يلزم الدم يخرج اكثر ما يمكن، هذا طبعاً اللي فهمناه مهم جدا. قلنا ما يلزمش يكون ثم اتصال بين الجلد نتاع العلوش ومعنى الاحشاء نتاعو باللحوم. ساعات ثم ناس يقول لك الريه فيها ليطاش، هكا يشوف ثم ليطاش وقتاش يفيق انا مخترين ولا وقتاش يعتقد انا
2: شفت الحيوان من برا ينجم يكون ظاهريا لاباس عليه. انت لداخل تلقى على مستوى الكبد كيما الانسان على مستوى الكبد ولا على مستوى الاعضاء ولا على مستوى الابدومين من داخل ولا على مستوى الرئه، يلقى بعض الاشياء اللي تجلب الانتباه. المواطن مش بالضرورة صاحب اختصاص هو، لكن كل يوم، لكن في العياد الكل نلقاه في الحاجة هذه. والله العظيم الحل الأمثل اللي وضعته الهيئة واللي ارتأته الهيئة الحقيقة أنه كل ما حالات اشتباه يتصل بالأطباء البياطرة اللي على أرقامهم الخاصة.
0: فما قائمة راهي في كل أنحاء الجمهورية من أقصى الشمال لأقصى الجنوب تلقى أرقام البياطرة اللي على ذمتك.
2: أنا نأكد لك الزملاء الأطباء البياطرة في الهيئة يقعدوا على طول النهار براتيكمون، يقول لك أنا ينجموا يعايدوا ما يعايدوش، سي با إيفيدون، خاطر أنت يجيك مثلا 20 تليفون في النهار كل وقلنا لهم معناها ينجموا يعاونونا باش نعطيوهم فكرة كيفاش يتصرفوا في الموضوع، تبعثك الليزيون هذيك أكيد التصوير هذيك تبعثها على الواتساب،
0: تصورها وتبعثها على الواتساب
2: ونتفاعلوا نحن
0: البيطري يقول لك. لكن أهم الحاجات اللي يلزمنا ما نجتهدوش فيها كيف نراو شنو الحاجات اللي نجمو نلقاوها.
2: كيست إيداتيك، الحاجة اللي معروفة الكيست إيداتيك، ما تحت الضغط كيست وما تحت الضغط ساعة
0: كيست معبي بالماء
2: بالماء وتحت الضغط يبدأ عدد واحد اثنين ثلاثة كذا مش تلقاه يا أخويا ساعة. أول حاجة ما تمسوش، ماكش في وضع متاع تجربة أنت ما تمسوش بالكل فهمت. شوف الكيس المائي هذاك راهو يلزم سيزي متاع الكبدة، حاجز الكبدة والرية خاطر مربوطين ببعضها باش نبدأ واضحين.
0: شو معناها حاز؟
2: ما يدخلوش، ما نستكلهم، ما نكلوهمش ما نكلوهمش،
0: نطيشوهم
2: ويلزم كيفاش نطيشوهم. وهنا حتى جا نقول لك العيد راهو مناسبة كبيرة باش البيئة متاعنا تتلوث برشا برشا برشا برشا ومناسبة كبيرة ياسر باش الكيست الإيداتيك ينتشر،
0: الكيس المائي
2: باش ينتشر دافونتاج، خاطر إذا كان قبل الأباتاج يصير في أباتوار وتحت رقابة بيطرية في وضع الحال اللي هو عيد الأضحى يعني سيبنى العملية لعامة المواطنين. هذاك علاش نحن الجانب التحسيسي الرؤوم مهم ياسر في الوقاية من المرض هذا. تقريبا 2000-1800 حالة دو شيروجي في الكيس ديداتيك، تقريبا 2% ولا اكثر شوي عند الانسان نحكي.
0: شو معناها شو بيجي شو
2: بيان سور ليداتيدوز الحالة هذه
0: خطر. قريت في فرنسا دكتور.
2: آه.
0: قريت في فرنسا.
2: قرينا في ليكول فيتيرينير الحقيقة.
0: لا في تونس. أي في. ما نحكي لي بالتونسي من يكون.
2: أي جارة. أي أي المرض ذا كيس المائي عند الإنسان.
0: جاي من
2: الحيوان. ما هو دورة حياتية هو سيكل ما هو سيكل. فيه الإنسان وفيه الحيوان لي رومينو فيه الغنم وفيه الكلب لو شيان فما هذاك او ديفينيتيف وهذاك او انترميديير فما العائل النهائي وفما العائل اللي في الوسط كما نقولوا نحن الكيست هذا عند الإنسان يضرب الكبد كذلك وما في قشبه
1: خلينا نبداو
2: ما انا تو العمليه نتاعي يلزمني شنو وقائي يلزمني نقص السيكل نقص السيكل راهو الانسان كي ياكل الكبده في الكيست العلم يقول ما
1: ايوه شوف هي الكيست موجود
2: يسير ما يمرضش يمرض الانسان يمرض من كي ياكل خضر ملوثه الكلب بالطفيلي هذا فهمتني اما نحن يلزمنا نكون حريصين على انه السيكل هذا يتقص كيفاش نقصه انه المواطن يكون يتعامل بمسؤوليه مع الموضوع هذا انه الكبده هذيك والريه اللي فيها كيس مائي يلزم يردمها تحت الارض باش ما يوصلهاش حشاكم الكلب وتحط عليها الجير وإلا كذلك يغليها مدة 10 أيام 10 دقائق 10 دقائق يغليها 10 دقائق
0: وبعد
2: اي فوالا
0: يحفر لها
2: وبعد يحفر لها ويحط لها الجير
0: نواصلوا نخدموا
2: هذه حاجه مهمه ياسر
0: واضح
2: اي
1: نخدموا اكلها مش ممكن
2: لا اكلها مش ممكن
1: باهي والمراره وين ديما نشوف ثم ناس يعلقوها ولا شنو كيفاش
2: سيت اون تراديسيون وكهو ما عندهاش علاقه
1: بالتقاليد ما تدفن ولا تطيش ولا كيفاش
2: تحب تطيشها تدفنها
1: يعني ما في حتى شيء نتعاملوا معها بالردم
2: ولا ماهيش مرضيه هي ماهيش مرضيه الكونتوني ديجستيف مثلا المحتوى الجهاز الهضمي باللي فيه انت مش من مخلفات من المخلفات
1: وذلك يلزم عندنا حسن الشويان
2: على التصرف في المخلفات
1: شويان اللحم على الفحم مش به يقول ثم ناس دكتور
2: والله هي ما يلزمش تحرق برشا خاطر المادة السوداء هذيك الحقيقة فيها شوية مشاكل يعني
0: من الفحم يتعدى مباشرة للحم هذيك تخاف يقول لك لازمك تحجوا ولا ترتحوا شنو الحكاية
2: هذيك سي لو فينومين دو ماتوراسيون نتاع اللحم اللي هي حاجة محبذة كيفاش يصير هو يلزم القاعدة تقول يلزمك تبرد توت سويت اللحم نتاعك خاطر نحن قادمين على السخانه غدوه يظهر لي 30 درجه يمكن اذا كان انت سقيطه نتاعك مش تخليها للشمس وهو في بالك مش شايحها اذا كان يفوت الوقت وتقعد للشمس نجم تصير تعفنات نحن عملنا حل ساعتين ثلاثه ما اكثرش في بلاصه مهويه وظل هذه اتفقنا بار كونفونسيون التوانسه الكل معناها باش ما نمشيوش في حكايات اخرى اما يلزمها تشيح هو الماتوراسيون تبدا غدوه تبدا بعد 24 ساعه لكن ما نجموش نقوموا بالعمليه هذه بعد ما شيحت ساعتين ثلاثة يلزم اللحم يدخل في الجدار ولا البارتي اللي أنا ناوي كان جلها مانيش باش ناكلها توت سويت عندي برنامج بعد جمعة وبعد 10 أيام وبعد الشهر هذه كان جلها نحطها في دي بورسيون معينين نمدهم وقت الحاجة سينو أقل من 3 أيام النجم اللحم متاعي نحطه أبلوس 4 ونحاولوا ما نكدسوش اللحم على بعض نرجع للي سالتني على الماتوراسيون في الفريجيدير ما يلزمش تكدس على بعض وعلى بعض مش تقعد لك هي بلس 4 مش يسخن الفريجيدير
0: نعرف الوالده
2: الفريجيدير
0: التوا تفرغ الفريجيدير للتلاي تخليها كان العلوش باش نجمو نحطو
2: هذاك كل حسن تصرف كل حاجه تيخ وحسن
0: ما جاوبتنيش على الشويان وقتاش
2: الشويان شفت انا اذا كان نحن مش نشويو اللحم مباشره رانا ما تحصلناش على كاليتي جوستاتيف المطلوبة خاطر الماتوراسيون ما صارتش بعد ما يشيح بعد بساعتين ثلاثة نجم نبدأ نشوي
0: الشويان مش على الفحم ينجم يكون
2: مش تود سويت مش
0: بعد ساعتين ثلاثة باش نشوي مش على الفحم
2: خليه نجم نشوي على الفحم طبعا
0: كيفاش نعمل
2: اي ما نقربش برشا للفحم
0: ما يمشش الفحم
2: اي طبعا ما يمشش شيء
1: ما يحطوهش على الفحم
2: يعني اي يتحط هكا افيك ان اسباس افيك ان اسباس هذه يمكن القواعد الاساسيه ردوا بيننا وكا هو ان شاء الله عيد مبروك على التونس الكل ان شاء الله.
0: شكرا ليك، يعطيك الصحة الدكتور سهيل بن محمد بيطري متفقد بالهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، ونبقاو احنا على ذمتكم في اي حاجة تروها غريبة غدو نربطوا بينكم بين البياطرة بينكم بين الهيئة الوطنية، وإن شاء الله كل عام وانتم حيين مليون ألف خير.

الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

هيا نمشيو مع بعضنا البون بلون للايامات هذوما. هاي العيد السنة مش كيف كل عام، السنة لم العائلة وخلي الباقي على المرادي، وتيل المرادي يستدعاكم باش تعدي وأجواء العيد في فرحة للصغار والكبار. عيادي في المرادي يعني مشوي بارتي في الهواء الطلق نهارة العيد، ثم بوفي سبيسيال فيه بنة العيد اللي تحبوها الكل. دونك مشوي بارتي في الهواء الطلق ومع بوفي سبيسيال فيه بنة العيد اللي تحبوها الكل. ما ننساوش صغيراتنا جو وألعاب، بروغرام دانيماسيون سبيسيال باش هما يشيخوا وانتوما ترتاحوا وتستمتعوا بالبحر والبيسين. للمزيد من المعلومات كلموا توا باش تخلطوا على هالسوربريز هذية اللي عملتها المرادي للتوانسة الكل. 70 105 720، الرقم الهاتفي 70 105 720. نعود لكم 70 105 720، وإلا ادخلوا الموقع الرسمي متاع المرادي اللي هو www.المرادي.com www.المرادي.com. ما تخممش برش، السنة عيادي في المرادي بي لو بون بلون هدايا اللي نقترحوه عليكم جميعا. نوصلوا إلى ختمة اللقاء، إن شاء الله عيدكم مبروك، نتلقاو بإذن الله ثاني أيام العيد من 6 لـ11 متاع الصباح في حصة خاصة بكل التونسيين والتونسيات. نكونوا معكم على الطرقات في الطرود في أي مكان انتم موجودين فيه من 6 لـ11 متاع الصباح نهار الثاني عيد، معناها نهار الخميس. باي وتحية تونس. جونا FM، جونا ما يكون كنهكا.

0: música.
1: جوهرة FM.
2: Publicité.
3: أنا قهوتي في الدار برافا الشيكوري بالنار واليوم برافا عملت أحسن أفار جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبخطيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وصومها أقل من بالنار ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة أون بودغ إي سوليوب نعملوا قهوة برافا
4: عشيري يحب المامو دوب ما يسمع حس كروكيت ماي بيت يجي يجي فرحان وين متهني عليه وعلى صحته خاطر اخترت له احسن ما فما كروكيت ماي بيتس اليمون بريميوم بور شاي شيان ماي بيتس المامو العشيري
5: حتى ال 31 ماي باربيكيو العيد ب 37 دينار و 790 مليم اكاو وهكا جوكم يولي كيما جونا عيدي والكل بروموات
6: مونوبري ديما معك
1: جوهره
2: Publicité.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. منال جبل،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد أن العمليات التي قامت بها قوات الأمن بعدد من جهات الجمهورية لتفكيك شبكات المضاربة والاحتكار التي تعمدت الترفيع في الأسعار تمثل سياسة ثابتة للدولة ستتواصل دون تردد إلى حين القضاء نهائيا على هذا الارتفاع الجنوني الإجرامي للأسعار وفق بلاغ للرئاسة. هذا وتناول رئيس الدولة خلال اللقاء الذي جمعه أمس بقصر قرطاج بوزير الداخلية خالد النوري وكاتب الدولة المكلف بالأمن الوطني سفيان بالصادق سير العمليات الأمنية التي نفذت بتونس الكبرى والتي أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من المنحرفين الصادرة في شأنهم برقيات تفتيش من أجل جرائم حق عام وخاصة منها المتعلقة بترويج المخدرات. رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي يؤكد أن أي هجمات على القوات المسلحة الإيرانية ستقابل برد حاسم وساحق، وجاءت هذه التصريحات بعدما شنت الولايات المتحدة ضربات على أهداف في جنوب إيران وصفها مسؤولون عسكريون أمريكيون بأنها ضربات دفاعية. الزعيم الأعلى الإيراني آية الله مجتبى خامنئي يقول في رسالة عبر قناته على تطبيق تليجرام اليوم إن القوى الإقليمية لن تكون بعد الآن درعا للقواعد الأمريكية ولن يكون للولايات المتحدة ملاذ آمن في المنطقة. وتأتي تعليقاته في الوقت الذي تعمل فيه طهران وواشنطن على التوصل لإطار لإنهاء الحرب التي بدأت قبل 3 أشهر. ختاما، هيئة البث الصهيونية تقول إن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ بتعبئة جنوده بهدف تكثيف عملياته في لبنان، مشيرة إلى أن الجيش طلب من الجنود الذين سرحوا في الأيام الأخيرة الالتحاق بالخدمة الاحتياطية فورا.
0: للمزيد من الأخبار،

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: شكي ترفع لكن هي واقعية كما فتح ربي في العلاء شو قالك نستنى في العيد وقتاش مش نربح من الناس الكوليكة كما كل واحد عند الموسم تاعه يعملك علوش تعملين ومئتين بيعه بزوز منين مليون تسعمية بالآخر يودي في طولك في عرضك الشيء قال يودي خلي زور يعملك يبيع لك طب من ربي بعد صورك صفير ديت ومشي قالك عندك الزيتون مش نعطي قضية باش نطلع له شات ملكية واحدة كل مش المحامي يلقى المحامي شيء ما عنده العلوش مش هذا مليون ومئتين بحوالي بزوز منين ايش قضية انت زوز منين اعطيني 3 مليون قلت كيفاش خلي زوز منين قلت لك المره لا انت ما رحمنيش في العلوش انا ما رحمكش في القضيه عندي البنيه مش قراها زاده مش ينزل فوي هاش قاعده في الفوي يبقى صاحب الفوي مش تسكن فيه بنته قالوا علوش دي وقتها الراجل جد فيه قالوا طيح له قالوا لا قالوا ايش شهر مش 250 ب 400 البنتك يا ودي كيفاش قلت له 250 لا انت شفت ما رحمتنيش في العلوش لذا احنا بكلنا ناكلوا في بعضنا كل واحد عنده موسم يضرب فيه يضرب فيه ضربته
2: بلاي باش نحكي على موضوع العيد والقدره الشرائيه للمواطن اللي ما عادش ينجم يشكبش وما عادش ينجم يشري معناتها كبش العيد معناتها يقول صحيح هو كما يقول بعض الخبراء معناتها يقول لك ما عادش فما قطيع معناتها كافي في تونس وكل نقص كبير في القطيع وبرشا ناس ما عادش تربي معناتها الحيوانات وكل يعني باش نعطي رايي كمواطنه معناها باش نقول احنا قبل نتفكر في اواخر الثمانينات بدايه التسعينات كان كما نقول جار وجار والناس كل تبدا مربيه العلاش ويصلحهم الشعبية معناتها تلقى عنده دار مثلا دار عربي تلقى عنده حشاكم يقولوا زريبة كما يقولوا في الساحل معناتها يربي فيها معناتها شوية شيء وكي الجار ياخذ معاه الجار ومعناتها بشوية بشوية مثلا بالصبر ولا يخلي عنده كي العلوش وكل مرة شوية الأسوام تاع العلاش كانت رخيصة مش كيما تو معناتها غالية برشا وكانوا الناس معناتها أنا متزنزية ياخذوا كما يقولوا معند الناس هذوكما معند الفلاح هذوكما جيرانهم والكل تو في وقتنا تو برشا الناس ما عادش يحبوا الروايح حشاكم هذيك نتاع الشيخ يقول لك لا روايح كريهه عندنا جارنا كانت عنده معناتها بقعه بحد داره هو في منطقه سكنيه مشاو عملوا به تقرير البلديه هاك الراجل

0: مسكين اضطر باعك الشيه هذوك ما قال ما حاجتيش. انا مش نقعد كل مره واني في الشرطه البلديه وحالتي تكرم. عمل لك شيخ رجل الخارج
1: خلي هذا علوش دور يجي شو معناته هو مراه يعني تسمى الافريكا تصبحهم تونس وتصبحهم ليبيا شو معناته علوش دور يجي خلي زمان وكذا 100 و200 وكذا 100 و500 يا معلم رانا تونس منافقين
2: ربي نداء المراقبين الأشعار وينكم المراقبين تشوفوا في دي بوعلي محمد قدام زوالي عاد شخارت حتى على شيء ربي فين المسؤولين وين زوالي لقالت على خضرة على غلة على الحمد غير الحمد شموه شمان كل عام وشوفوا شو من 55 الفوق وصلت 75 ربي كيفاش العيش
3: عبر وزيد عبر تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 وإلى 29 ما تخليهاش في قلبك تسمعوا دوريمي كل يوم من 9 للعشرة متاع الصباح بالدنيا وما فيها

0: عادل الموجة نسمع جولة فح. في المسير والمهدي على 89 أربعة.
1: مع توبنات كل طرح كرة الدارت والإستاد تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات. لا قسام لا لاك بش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخيد راكوردمون بلاش ولا ابغريد الديبي متاعك باش تدخل في التيراج وصور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية ادخل على توبنات.ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت. عيش جو الكورة من الدار.
2: توب نت very fiber people.
3: جوهرة FM publicity.

0: Cadeau de 50 dinars pour chaque 200 dinars d'achat. Fatal, la beauté révélée.
1: صور صحنك نهار العيد مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة وتربح 500 دينار. إن شاء الله عيدكم بنا على بنا مع مايونيز جديدة.
2: جوهرة FM. Publicité.

0: كون فان دو نوتر باج اوفيسيال فيسبوك جوهر اف ام جوهر اف ام
1: كما كل عيد حنا مع البارك عنوان اللمه الفرحه الجو والتفريد عروض تنشيطيه جو كونكور اي دي برومو كادو وعيد سناك كما كل عيد حنا مع البارك مفتوح كامل ايام العيد تابعونا على لي ريزو سوسيو حنا مع البارك حنا مع البارك جمع الصغار ومتعه الكبار
2: شارك واربح مع مايونيز جديده باش تدخل في القرعه ابوني جديده صور البلا بريفيري نتاعك مايونيز جديده وبارطاجي تصويره في كومونتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديده واربح 500 دينار جديدة بن على بن
3: عشيري يحب المامو دوب ما يسمع حس كروكيت ماي بيت يجي يجي فرحان وين متهني عليه وعلى صحته خاطر اخترت له أحسن ما فما كروكيت ماي بيت أليمون بريميوم بور شاي شيان ماي بيت المامو العشيري
4: جوهرة
5: بوبليسيتي
6: Business News. Business
7: News. مرحبا بكم معنا في أخبارنا الاقتصادية. المشاريع التونسية الجزائرية الاستراتيجية المشتركة خاصة مشروع إنجاز محطة إنتاج الكهرباء بنظام الدورة المزدوجة على الأراضي التونسية مثلت محور لقاء المدير العام لشركة تونسية الكهرباء والغاز فيصل طريفة بالجزائر مع وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة الجزائري مراد عجيل وتناول اللقاء كذلك حسب بلاغ صادر عن الشركة الربط الكهربائي الثلاثي بين الجزائر وتونس وليبيا إلى جانب فرص التعاون في مجال إنتاج الكهرباء وأسدى الوزير الجزائري جملة من التعليمات إلى مسؤولي مجمع سونغاز برفع مستوى التنسيق مع شركة تونسية الكهرباء والغاز ومرافقتها فيما يتعلق بمختلف احتياجاتها الطاقية. من جهة أخرى خصص اللقاء ليجمع المدير العام لشركة تونسية الكهرباء بالمدير العام لمجمع سونالغاز الجزائري بالنيابة لتقديم واقع التعاون القائم بين المؤسستين وبحث أفاق دعمه وتوسيعه بما يستجيب لتحديات الطاقية الراهنة خاصة خلال فترة الذروة لصيف 2026 وأكدت ريفة حرص تونس على الاستفادة الكاملة من الخبرة الجزائرية في قطاع الطاقة والدعوة إلى مزيد تعميق وتنويع هذا التعاون وفي ختام الزيارة جدد الجانبين إرادتهم المشتركة في تكثيف التنسيق والتشاور وتوسيع مجالات التعاون الاستراتيجي بما يواكب التحولات الطاقية ويدعم استقرار وأمن المنظومة الطاقية وجهود التنمية الاقتصادية في البلدين. كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه حمادي الحبيب دعا إلى توفير جميع الإمكانيات لضمان نجاح موسم الحصاد وحث خلال انعقاد الندوة الدورية المخصصة لمتابعة المشاريع التنموية بولايتي أريانا وسيدي بوزيد حث على توفير كل الظروف الملائمة لإنجاح التعداد العام للفلاحة وتأمين انتظام التزويد بمياه الشرب خلال عيد الأضحى وصيف 2026 وتقديم مؤشرات دقيقة حول نسق استهلاك الاعتمادات المخصصة لقطاع المياه وإبراز التقدم المحقق فيها. من جانب طالب رئيس الديوان هيكل حشليف بإعداد دراسة حول إدارة الأضاحي والعمل منذ الآن على إعادة تكوين القطيع وترقيم واستعدادا للسنة القادمة والعمل على التزويد المبكر بالبذور الممتازة لولاية سيدي بوزيد وشدد حشليف على مزيد تكثيف الزراعات السقوية باعتبار انطلاق الموسم الزراعي فيها قبل بقية الولايات إلى جانب تكثيف المراقبة الصحية على مراكز تربية الدواجن بولاية سيدي بوزيد وعمليات نقلها. أيضا أكد كاتب الدولة أهمية مزيد التعريف بالمنصة الرقمية الخاصة بمطالب حفر الأبار باعتبارها آلية حديثة لتبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين جودة الخدمات وتعزيز الشفافية والحوكمة في معالجة الملفات ومتابعة مختلف مراحل إسناد التراخيص حسب بلاغ صادر عن الوزارة. تم توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة التشغيل والتكوين المهني والغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة تهدف إلى مزيد تحسين تشغيلية الشباب وتحقيق التوازن بين التكوين المهني وحاجيات المؤسسات الاقتصادية وتتمحور هذه الشراكة حول عدة مجالات تشمل تطوير منظومة التدريب المهني لتحسين المهارات التطبيقية للمتدربين داخل المؤسسات الاقتصادية والمساهمة في تحديد حاجيات القطاعات الاقتصادية من الكفاءات عبر التعاون مع المؤسسات المنخرطة بالغرفة ودعم مبادرات الوزارة المتعلقة بالتنقل المهني الدولي وتثمين الشهادات والكفاءة التونسية بالخارج، فضلا عن تنفيذ برامج إعادة التأهيل المهني وتطوير المهارات خاصة في القطاعات الواعدة ذات القدرة التشغيلية في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة عموما. كذلك تشمل محاور الاتفاقية تنظيم أنشطة مشتركة تهدف إلى تسهيل إدماج الشباب في سوق الشغل وربط حاجيات المؤسسات بالكفاءات المطلوبة وتطوير الشراكات بين مراكز التكوين المهني والمؤسسات الاقتصادية الفرنسية لإنجاز مشاريع مشتركة وتبادل الخبرات والتجارب وإنجاز دراسات مشتركة حول المهن الجديدة والتحولات الاقتصادية حسب ما جاء في بلاغ لوزارة التشغيل. الحساب الجاري للخزينة التونسية بتاريخ 22 مايو ارتفع إلى حدود 1640 مليون دينار حسب آخر المؤشرات النقدية والمالية المنشورة حاليا على موقع البنك المركزي التونسي، وكان الحساب هذا بتاريخ 21 مايو في حدود 660 مليون دينار. وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 25 مايو فارتفعت إلى حدود 25572 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 105 أيام، وكانت الموجودات هذه بتاريخ 22 مايو في حدود 25493 مليون دينار، أي ما يعادل كذلك بأيام التوريد 105 أيام. دوليا العقود الأجلة لخام برنت ارتفعت بنحو 2% في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم بعد ما شن الجيش الأمريكي هجمات في جنوب إيران ووصفها بأنها عمليات دفاعية، مما أبقى الأسواق في حالة ترقب في ظل تعثر الجانبين في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب. وارتفعت العقود الأجلة لخام برنت ب 1.40 دولار أو 1.5% إلى 97.56 دولار للبرميل بعد انخفاضها 7% عند التسوية في الجلسة السابقة. أسعار الذهب تراجعت اليوم بعد ما دفعت هجمات أمريكية جديدة في إيران أسعار النفط إلى الارتفاع، مما زاد المخاوف بشأن التضخم وبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% إلى حدود 4537.54 دولار للأوقية. وكالعادة نختم بسوق الصرف، الأورو 3 دينارات و390 مليم، الدولار الأمريكي دينارين و902 مليمات، الدينار الليبي 459 مليم، و100 دينار جزائرية دينارين و203 مليمات.
0: بزنس نيوز
5: جوهر اف ام، توندونس توندونس
8: برعاية
9: أحلى بونوس لأحلى ناس
8: مع لفخة جديدة أحلى بونوس. أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
10: أريدو طور عالمك.
11: أهلا وسهلا بكم مستمعينا، وإنما كنتوا تتابعوا فينا على راديو جوهرة كالعادة، هذا هو الموعد اليومي اللي جمعنا معكم في فقرة توندونس. تعرفوا اللي كونوا حكينا العديد والعديد من المرات على ارتفاعات في أسعار ذاكرة الوصول العشوائي يعني ليرة، أما توا نجموا نقولوا اللي كونوا السوق يتجه أخيرا نحو الانفراج، والسبب المرة هذه هي الصين بالطبيعة، يا كو الصين اللي تنجم تمنع العالم من إشكاليات كيما هكا. علاش؟ على خاطر فما توسع صيني سريع في إنتاج لرام خلال الفترة اللي تعدت، برشة شركات كبرى كما سامسونج كما إسكا هاينيكس كما مايكرون تكنولوجي ركزوا على تصنيع لرام من نوع الهاش بي ام واللي هي مخصصة للي سيرفر ولتقنيات الذكاء الاصطناعي، الشيء اللي تسبب في تقليل إنتاج لرام من نوع الدي دي ار 5 اللي هما التقليدية، وهكا الأسعار متاعها ارتفعت بشكل كبير حول العالم. آخر التقارير تقول اللي كونوا الشركات الصينية توا بدأت تعطي في كميات ضخمة من شرائح الذاكرة في السوق، شيء اللي باش يرجع التوازن للأسعار خلال الفترة المقبلة. نحكيو على شركة جانكسين ميموري تكنولوجيز اللي تتصدر المشهد بعد ما نشهد في تقديم ذواكر من نوع DDR5 مع توسع كبير في خطوط الإنتاج. يقولوا خبراء الصناعة اللي كون الصين عندها القدرة التصنيعية الكافية باش تغرق السوق بكميات ضخمة من شرائح الذاكرة، شيء اللي باش أدي إنفيني إلى انخفاض الأسعار تدريجيا، باش يكون هذا مش السنة لكن بداية من 2027. دونك هذا شنو اللي عنا اليوم في توندونس، إن شاء الله بقيت متابعة طيبة لكل برامجنا.

العشرة واحدة دقيقة. صباح النور، صباح الفل الكل مستمعي الدنيا ما فيها. رونديفو جديد كالعادة من كابوتشينو بنت الصبحية، تاريخ 26 ماي 2026، الموافق ل 9 ذو الحجة 1447 هجري. إن شاء الله نهيكم سعيد مبارك، إن شاء الله بالأعمال الصالحة. برشا اليوم صايمين، إن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم الأعمال الصالحة. يوم عرفة، أكيد الأنظار الكل متجهة لمناسك الحج والحجاج متاعنا، إن شاء الله يكونوا سالمين غانمين ويتموا المناسك هذيا في أحسن الظروف. أكيد المتابعة ديما تلقاوها على موقعنا جهرفم.net من خلال البلاغات، من خلال التحيينات، وكما قلنا من خلال زادة هكا الفيديوهات اللي نشوفوها على مواقع التواصل الاجتماعي. محلها من البارح لليوم الصباح، الأدعية، الأذكار، الكلام الحلو هكا، العبادات، الصلاة، الحقيقة طاقة عالية روحانية إن شاء الله يا ربي ما يحرم منها حتى مسلم. وكما قلنا احنا نكونوا معاكم باش نعيشوا معاكم كل الأجواء ونعيشوكم زادة كل الأجواء دي مع موجات الدنيا وما فيها في كابوتشينو بنت الصبحية اللي تتواصل معاكم حتى الماضي ساعة. خليني نسلم على الإكيب الكل، نقول صباح النور، صباح الفل الجيجي، جي الحومة في الإخراج، أهلا وسهلا ومرحبا جيجي. صباح الفل والياسمين، النرجوس، النرجس قليلة في ديجيتال، تأمل لكم للايف متاعنا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهر فيم. تحياتنا الجميل بقديدة في التنسيق العام، نقول صباح الفل والياسمين. وهيبة لوسيف معاكم من قدام ميكرو الدنيا وما فيها في الأعداد والتقديم. موزيكتنا زادة تمشي مع المود اليوم، مود أوف ذا داي، ما يبعدش عليه هكا الكلام والأذكار وتمنياتنا بهكا المناسك اللي تكون طيبة والصحة العافية لحجاجنا. ذاك علاش مودنا كما قلنا باش يكون مع زين الحديد وتسويت. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. Mood of the day.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك عيد ميلاده في قوم عيدك اليوم انفيقو انفرحو سيربريز تعمل الكيف باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم. ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990، اس ام اس على 85 990. سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
1: أنا قهوتي في الدار برافا شيكوري بالنار، واليوم برافا عملت أحسن فار، جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبختيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وصومها أقل من بالنار. ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة أون بودر إي سوليوب. نعملوا قهوة برافا.
2: جوهرة أفهم بوبليسيتي.
0: كابوتشينو بنة الصبحية، قفة الصبحية.
3: العشرة وتسعة وعشرين دقيقة على موجتنا قفة الصبحية بوجت الأسعار. دوليشتنا في المرشي اللي متهزنا إلى المنستير، أسواق مركزية بالمنستير مع زميلنا وليد الجزيري. قولوا صباح النور. صباح الفلسي وليد.
4: صباح النور هيبة، ناس كل اللي يخدموا معك اليوم، ناس كل اللي يسمعوا فينا عيدكم مبروك وكل عام وانتم حيين بخير.
3: سنين دائمة
4: كنا في السوق المركزية بالمنستير، شفنا الحمل العلوش ب65.
3: اي
4: الو الحمل العلوش ب50.
3: الو عند شكون هذا 50؟
4: مشينا نجري واحنا توا في المعرض المنستير الدولي. من نقطة من المنتج للمستهلك. كيلو العلوش 50 دينار.
3: اي
4: ما نجمش نقرب بالزحمه بصراحه. نعمل بلونجو ما تسالش.
3: وانا نعرف امور بلونجونيت راهو.
4: تصور انت معناتها 15 دينار بين التاجر وتاجر فرق. معناتها كي توا تجي مثلا توا العشرة وخمسة تجي دورك تقريبا نص النهار
3: باش تخلط دورك. المهم التونسي يلقى ظالته ويلقى الامور شوى.
4: احنا هات نبدأ بالزحمة الأولى. كما قلت موجودين في نقطة البيع من المنتج المستهلك في قصر المعرض بالمنستير. نبدأ بالخضر، البطاطا 1700، وتنجم تقارن البطاطا اللي في المرشي ولا حتى البارح مع زميلتنا شيراز، واليوم الشعباني 2200، الطماطم 2500، خليناها الطماطم ب3 دينارات و3 دينارات و500 ب2500، سعر على البصل.
3: كيفاش؟
4: 1500 البصل، لأني يعني خليته تقريبا ب2000 البصل. اللوبيا الخضراء 6 دينارات، القرع ب2000، السلطة 2000، البتراف 2500، السلق المعدنوس قداش؟ 500. حسب السلق ب 500، المعدنوس 500. الصف هذا على شنو يا هبة؟
3: كيفاش
4: سمعتني؟ الصف هذا على شنو؟ حبيت باهي فقوس 3000. هذا على الفرينة والسكر، على الفرينة والسكر.
3: فما صفته وزحمة على الفرينة والسكر.
4: زحمة وبالصف. بالصف الفرينة والسكر.
3: وفرينة والسكر بون.
4: هذا على الفرينة والسكر. على الفرينة والسكر.
3: انتي توا وين متوش بالضبط؟ خليني نفهم.
4: اني توا في نقطة من البيع من المنتج للمستهلك. الثوم 7 دينارات و500، انا في المباشر نشوف في الاسعار. الخوخ 3 دينارات. والله ممتاز الخوخ 3 دينارات، يعني خليته 4 دينارات. الفريز قداش الفريز؟ 5 دينارات و500 الفريز. المشمش عسل 4 دينارات، الفقوس 3 دينارات، الزحمة اخرى على القهوة هذه هبة.
3: جو اليوم بالزحمة. القهوة دنيا زحمة.
4: قهوة عربي صافية 19 دينار و800. قهوة عربي صافية 19 دينار و800. الفلتر ما نعرفش الفلتر بقدر. عنده فلتر قديش؟
3: وليد يقضي في المباشر حلو.
4: 19 و8. البن ولا 19 و8. باه. شنو اخر؟
3: باهي شوف لنا زحمه اخرى. شوف لنا زحمه اخرى.
4: باهي الدوراد اللي 18 دينار و900. والله ممتاز جدا، لانه في المرشي 23 دينار و22 دينار الدوراد.
3: الله يفتح لي في اسعار باهيه.
4: اي الكاروس، الكاروس والله ممتاز 23 دينار و500، معناتها هو 26 دينار و27 دينار البرة 23 دينار و500 تيس عليا تو اللي باش نتعدى به. بقري هبره 40 دينار
3: باه،
4: علوش 50 دينار،
3: اي
4: كرومه وكتلات بقري 37 دينار،
3: اي
4: بقري بقري جنب 35 دينار، لحم راس 20 دينار، كبدة بقري 40 دينار، وكرشة بقري 5 دينارات. والله ممتاز جدا.
3: انت شرحتنا توا باش نمشيو نتبضعوا الحقيقة معناها باش تعطينا اللوكاليزاسيون للي جايين من تونس ومن ناب ومن كل تركينا وحتى من الجنوب يمشيوا ذهالي اليوم لنقطة البيع المنتجة في المنستير. اي
4: اي هذا هو باش نرجع، نحب نرجع للصلق المعتوس لأنه زحمة كبيرة كما قلت، 500 حسبة الصلق، 500 حسبة المعتوس. الفلفل ما شاء الله كميات كبيرة، راهو معناتها كي نقول دوا راهو في صحيح زحمة هيبة، لكن راهو اللي حتى اللي باش يجي ماضي ساعة ماضي ساعتين موجود
3: بيه؟
4: كل شيء موجود معناتها به. هريسة هذه هريسة حمراء، قديش هريسة حمراء؟
3: 1500
4: جرام، هاي 1500 جرام. زيتون قديش؟ دينار.
3: دينار
4: زيتون دينار، والله ممتاز جدا
3: الأسعار، عجبتني
4: جدا.
3: صراحة عجبتني الأسعار،
4: هاي هاي أسعار ممتازة جدا. نمشوا للفحات لأنه شيراز امبارح تكلمت على الفحات،
3: اي تكلمت على الفحات،
4: كلمة على الصحات البارح. قديش الهروس؟ 3500 الهروس، 3000 هذا للدوارة غضبة للدوارة 3 دينارات و500. أعطيك شنو عنا أبه هريسة عربي كما قلت 1500، فلفل أكحل 5 دينارات ل100 جرام. شنو آخر ثم الملوخية 2500 ل100 جرام
3: بيه
4: باهي، فلفل زينة حلو 3 دينارات.
3: الكروية
4: هاي معناتها فما تقريبا فما زاد القفاف العربي، فما الكسكسي المطور، فما كل شيء ما شاء الله. معناتها هي اليوم آخر نهار هبة، اليوم آخر آخر اليوم آخر نهار، فما الحلويات زادة، فما أدوات التنظيف ما شاء الله كل شيء. البارح راني توا السبعة متاع العشية، البارح تقريبا الستة متاع العشية جيت، حتى الدوارة موجودة راهو البارح معناتها
3: توا
4: يعني ما تنجمش تشوف، لكن بصراحة الزحمة زحمة خاصة على لحم العلوش. صراحة أي مواطن
3: كميات متوفرة، وليد
4: كميات متوفرة، كميات متوفرة لأنه يعني كما جاش كميات متوفرة راهو مروح، اللي شاد الصفرة هو روح.
3: يعني اليوم اللي يسمع فينا مثلا نكمل الشيفت نتاعو وخدم الصباح ينجم يقول لك نعمل هكا تنقيزة نمشي
4: هي.
3: نلقى اللحم
4: اي
3: باه
4: لا موجود موجود كما قلت هبة، اي مواطن تقول له ب 65 وب 50 باش يجيك باش معناتها باش يمشي ب 50 صراحه، معناتها ب 50 هذا تقريبا شفناها قبل رمضان.
3: صحيح صحيح،
4: ولا اي قبل رمضان ب 50 دينار، برافو راهو للتاجر هذا اللي يبيع ب 50 دينار يعطيه صحه. مازال هو تو باش نشوف مازال
3: تسعيره وليد هكا ولا
4: اي تسعيره هو معلقها زاد، برافو عليه راهو مش بالكلام ولا في الكاسه معلقها. البقري هبره 40 وعلوش 50،
3: راهو حتى الاسعار مهمره
4: اشهار الاسعار راهو اللي تبدا ب 40 دينار معناتها ما شاء الله ما شاء الله دايرين فيه الناس كل معناتها باهي. وهات نشوف الكميات ما شاء الله موجوده، الكميات موجوده
3: باهي،
4: الكميات موجوده والناس وتشري في الحوت. كي تسال عليه تشري في الحوت يقول لك بعد العيد بنهارين ثلاثه لازم باش ندوروا حوت يزم العلوش. ما شاء الله هودي يقولوا لي تو كميات متوفره نتاع اللحوم مازالت موجوده. الاشكاليه هيبه فقط كيفاش تعرف شكون هذا جاي الاول والثاني، لانه توا حتى فما شكون من هوني كان لاهي بنعرف، قلت له كان جات الحديدات وكل واحد يعرف الدور نتاعه ولا بالتيكي، قال لي معناتها المساحه صغيره هيك علاش ما نجموش نعملوا كل حديد وكل واحد وراه معناتها كل مواطن وراه مواطن هيك علاش توا معناتها في هذا الكل كان تعب خاصه على التاجر اللي قاعد يقص باش يعرف شكون الاول وشكون الثاني.
3: ان شاء الله زي المواطنين يكون عندهم قدر من الوعي اللي جاي قبل صاحبه كيستنى دوره
4: اول صف اخر على القهوه توا.
3: لا انت
4: اليوم سمعوني زعما
3: سمعوك على القهوه
4: دونك اخر على القهوه
3: البوان هذه وين موجوده بالضبط خلي الناس تسمع فينا
4: كل قصر المعرض بالمنسير من المنتج الى المستهلك
3: من المنتج الى المستهلك هذه بوشت الاسعار والحقيقه اسعار في المتناول خضره غله كل ما يحتاجه المواطن وقفه المواطن
4: وهيبه راهو فما الباركينج معناتها فما باركينج ما شاء الله تحط الكرهبه بتاعك الباركينج ما شاء الله فهمت مع تلقى وكل شيء موجود تو المشماش باربع دينارات موجود الخوخ ثلاثة دينارات وخمسة دينارات موجود لأنه غضبة بتبيع الغلة يجب أن تكون موجودة البساطة بكمية كبيرة معناتها راهو كي نتول عشرة ونص متاع الصباح باش تسمع فينا حتى بعد الخدمة في الراحة بالخدمة ما بين ماضي ساعة ماضي ساعتين تجي تقني تلقى موجود كل شيء موجود
3: يا وليد كان يجي العبيد وما تلقاش يا وليد نقول لهم يمشيوا لوليد الجزيرة نبعثه مش النقطة البيع من مش المعرض
4: هي توا هي أني باي سمحني أني من جوبة تخلت مثل ما يصف على القهوة هاو توا ولا صف على القهوة
3: ما شاء الله ما شاء الله جليب ما شاء الله
4: باي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 شادين الصف
3: باهي باهي تمشي البلاصة ويدخل الخير معناه أنت إنسان طيب باهي باهي حاجة
4: تفرق الفرينة والسكر هنا بالصف زادة بحب تشري الفرينة والسكر بالصف
3: باهي توا احنا المعرض وشفنا هاو الأسعار والناس اللي قاعدة تشري في الحم الأضحية الأسعار متاحة انخفضت لأنه فهم برشا ناس عندها عقلية ناخو آخر نهار آخر نهار توا تشيح الأسعار
4: هيبة
3: اي
4: سالين به اللي تو يسمع فينا الحم يجي بعد ساعة ساعتين يلقى ولا ما يلقاش
5: تو عنا بالنسبة لتو الحم موجود وبعد موجود فهمتني وإحنا تو عنا 8 أيام الحم قاعد يخدمه شفت انت بعينيك بخمسين دينار العلوش
4: اللي تقوله ما يصدقش هو شوف ما تعينيك
5: هذا انت هو بشيت بعينيك شوف وكما وشفت الزحمة انت ولا وبالنسبة للبقري راهو اسمعني تعليمات خاصة من سيد الوالي ومشرف عليه يوميا سيد الوالي المونسير وسيد المعتمد على الحم وعلى جميع الخضر والغلال وكتوف ان من نهار الاول كما حلينا كما اليوم
4: هو ربي يبارك له التاجر هذا بصراحه يعطيه
5: وكتوف الحم كيف انه
3: شو اسمه التاجر خلي لي يمشي يمشي له بالزهر
5: العلوش اليوم خاصنا نمشي اليوم ركزنا على العلوش لان لقفة
4: اللي ما شفتش الدواره عنده موجود
5: موجود الدواره موجود كل شيء وصف الامن معناتها خاصة الحمد لله الأمن الموجود معنا
4: امبارح للستة متاع العشية ولستة متاع العشية شفناهم
5: هاك تشوف
4: كميات كبيرة متاع خضر راه باش يجي ماضي ساعة كميات كبيرة متاع خضر راه باش يجي ماضي ساعة ماضي ساعتين
5: احنا بالنسبة لنا احنا رانا متواجدين ورانا الخضرة

0: الباركينج موجود اللي باش يحط كرهبته واللي باش يجي موجود. ما فهمتش فكره تخلت ما فماش زحمه توا ما شاء الله الزحمه.
1: ما قلت لك عاد انت حرقوبك جلاب تحب هكا تسمع حرقوبك اخضر يا خويا.
0: وخاصه راهو حتى اللي شري اللحم باش يبدل بعد نهارين ثلاثه الحوت راهو موجود الدورات 18 دينار و900 والقاروس 23 دينار و500.
1: تري بيان. باه نرجع لسؤالي بالنسبه للناس اللي تقول لك ناخذ الاضحيه اخر نهار، العقليه ذي ما زالت عند التونسي حسب انت؟
0: لا شوف ولات عاده جديده في المستير يقضي وقبل الاضحيه قبل جمعه وجمعتين ويخليوها عند الفلاح
1: داك.
0: ما يخوش عليهم معناتها يقول لك هذا النهار بدينار وب2000 ما شفتش، لانه الفلاح اللي قاعد يبيع في المساحات اللي على الطريق لازم عنده الفيرما نتاعو وعنده الجراج نتاعو، ماهوش معناتها ماهوش باش يخسر حتى شيء. علاش الناس قضات قبل 10 ايام وقبل جمعتين؟ معناتها يعطيك تيكي فيها النمر نتاع يحطها في وزنه معناتها هكيا، ولا يعطيك لصقه وبعد معناتها النهار هو بعد ساعات نسمع فيهم واني تقريبا يوميا هيك نمشي يقول لك حتى صباح العيد نجيبوا لك للدار.
1: خيبيان.
0: مش باش يبات عندك اي صباح العيد.
1: باهي ان شاء الله عيد مبروك على التوانسه الكل، وان شاء الله اللي باش يشري الاضحيه ان شاء الله هكا يكون في معلمه الحباب والاصحاب والعائله، واللي ما يقدرش هكا اللحم متوفر بالاسعار المناسبه، اللي ما ينجمش المهم كما قلنا تكون الناس بخير، تقول الكلمه الطيبه، تحب الخير للغير، اللي عنده يعاون اللي ما عندوش، هذا هو الهدف من الاعياد والمناسبات. يعطيك الصحه وليد الجزيري، احنا نقولوا لك ان شاء الله عيدك مبروك، سنين دائمه ليك وللعائله الكل والكل مراسلينا اللي قدمونا هكا اجواء وكنقطة خارجية اليوم عشنا فيها لحظة بلحظة. اليوم بوشت الأسعار وكفي المباشر مع وليد الجزيري دونك في معرض المنستير، الباركينج متوفر، الأسعار في المتناول، امشيوا أقضيوا تلقوا ضلتكم. وقفيفتكم اليوم قفة بزو ومعني. يلا سيدي 10-36 دقيقة الغونديفو متواصل حتى الماضي ساعة.
2: كبش يدور كبش يدور وكلون ونطاحة يا شسار يا عمار اذبحوا بالراحة يا عطار يا فواح اعطينا فيحة غلمية يا خضار يا خضار اعطينا الخضرة الشتوية يا فحام يا فحام اعطينا فحيمة ذروية في هاك الدار في هاك الدار ريحة المشوي فواحة يا طراح يا طراح هزنا الخبزة للكوشة هاي حضرة عصبح بالجلجلان مغشوشة فيسع فيسع نهراح وجيبها لنا كالتفاح يا مبروكة
3: أنعم سيدة أنعم سيدة
2: ازرب ازرب حضرنا القلاية توا توا يلزم تركب منها فطوري منها عشايا وهات قرب لي صحن الكبدة واعطيني الملاحة والمسلي الشاي لله بيه سهل وابعث يا كريم والبطاطا تونس فيه والعاشق بالسيف يهيم العيد الكبير الله يبقيه ما أظلم صباحه

0: 42 دقيقة لموجتنا أجواء العيد إن شاء الله كل عام وحنا حين بألف ألف خير. هو كان هير تحذيرات على قدم وساق. دريشتنا كانت في المرشي مع وليد الجزيري، خذينا كل الخضرة وخذينا الغلة والحويتة والحملي بخمسين دينار. دونك شنو رأيكم نعطيكم عادات زمنية؟ نعرفوا أنه بدينا من هير الجمعة نحكي مثلا على عادات في نابل، حكينا كيف كيف على القيروان، شنو رأيكم نحكيوا على المرأة الساحلية؟ نعم اللي عندها هكا ديزاستوس يكونوا خاصين بها. هذا كل باش نحكيوا فيه تو سويت في فقرة ملا بنا
1: ملا بنا ملا بنا.
0: والعادات والتقاليد متاعنا هي اللي تزيد شارم لكل المناسبات، لأنه عنا جونا، عنا طقوسنا، عنا هكا لمتنا، عنا كلامنا الحلو، عنا زينتنا، عنا فيحتنا. نحكيو على العادات والتقاليد، نحكيو على أجواء تحضيرات للعيد الكبير عند المرأة التونسية اون جينيرال وعند المرأة الساحلية. هي اللي تجينا من بقالتها الحقيقة، ومش بتحكي فقط على بقالتها، مش تحكي على المرأة الساحلية الزمنية المجدية اللي تبدأ قبل مدة تحضر في الفحات متاحة وتحضر فك القاعدة وكل أجواء الكل ليلة العيد. مدام لميا زويتر غريب نقولها صباح النور، صباح الفل من قاع الخابية. شنو باش تحكي لنا يا للا؟ أهلا وسهلا.
2: صباح النور، صباح النور أعزائي المستمعين، إن شاء الله نهاركم زين. اليوم باش نحكيو على ديزاستوس في الكوجينة، في المطبخ الساحلي التونسي اون جينيرال.
0: نودو انا بجيت بقالتا
2: اي بقالتا يعني اون جينيرال بقلوطيه.
0: اي نتشرفوا لله تحيه للبقالتا الكل.
2: عايشك بارك الله فيك. ولايه المستير بقالتا، ولايه المستير
0: اي،
2: وتو نسكن في سوسه
0: اي.
2: دونك تو باش نعطيو لي زاستوس نتاع كيما نقولوا الفحات وتشغيل الكانون وشو مال لي زاستوس والقلايه والخبز.
0: انا في القيروان البارح الشيف قال لي عندنا لكبي، وفي الحمام في نابل فما المشلوت،
2: اي احنا القلي.
0: اي احكي لي توا كيفاش تبدا التحضيرات؟
2: نبداو ناخذوا اللحم نقصوه، كل واحد وكيفاش معناها يحط القليه نتاعو. احنا نحطوا ماء يغلي شويه اللحم، نطلعوه من الماء نصفيوه، بعد ناخذوا طنجره اخرى فيها شويه زيت زيتونه ما تصفى الماء، نحطوا كل الحمى ذاك في الزيت يتقلى يبدا معاك مقلي شويه شويه، فلفل اكحل شويه ملح شويه كركم وبيان سور كرويه مهرسه جديده.
0: لازمها مهرسه جديد.
2: اي ماهيش بارده، كرويه مهرسه جديده كيما نقولوا احنا مدبكه معناها مهرسة شوية شوية.
0: مشكلة عطيني عطيني اسمع الكلام نحبو زمني زي ما قال نحبها مدبكة.
2: ايه مدبكة فوالا. ونخليوها تغلي تغلي لين توقف على زيتها. اللي يحب يقلي معها بريجيت بطاطا معها جرينيت فلفل شوية بصل ومعدنوس
0: باه هذي نهارلو
2: نهارلو، ونعملو زادة سطة مشوية على الكانون مهرسة بالمهريس
0: باه،
2: معناها المهريس متاعنا مش مرحية معناها. دونك نحطو لها سوم وكروية وكيف كيف شويه زيت زيتونه وزيت وصحيه زيت زيتونه اخر
0: زيت على جنب
2: على جنب بيان سور وشويه خبز نتاعنا الجيري زيده ولا طابون ولا كاري. احنا في بقالتا معروفين بالطابون
0: باه. نعطيو فما استوس خاصه
2: للخبز
0: للخبز اي فما
2: للخبز بيان سور. اللي يحب يعمل الخبز نتاع في الكوشه يحط سميد كيلتين سميد كيلا فارينه كيما نقولوا كيلتين سوا ديزون زوز صحاف والا اللي هو كيلتين بكيلة نحطوا معها ناخذوا صحفه اخرى فيها مغرفه نتاع خميره تخبز معها مغرفه نتاع شاي ونحطوا ماء دافي ونحطوا الفيح نتاعنا نتاع الخبز جلجلان سينوج حبه حلاوه ونخلطوه الكل مع بعضه ونعجنوه ومن بعد نحطوا شويه زيت زيتونه زاده باش نلموا بها، ومن بعد ناخذوا الطاجين نتاعنا معناها ولا الوحده نتاع الكوشه ونحطهم كعبرات كعبرات كعبرات ونعملوا لهم شويه عظم ونحطوا في الفوق ايتيب
0: باه
2: سي بون.
0: الخبز احضر
2: الخبز احضر
0: تو المراه من الصباح ما شاء الله الحركه من 6
2: 7
0: الصباح
2: شويه بخور كانون.
0: انا البارح عندي حتى المقادير نتاع البخور في القيروان.
2: احنا نبخروا احنا نبخروا اون جينيرال بالوشاق والديت.
0: الله الله الوشاق والديت
2: الوشاق والديت
0: البارح شايف ايش قرنفل ايش عفس ايش
2: اجواء الساحل اون جينيرال كي تدخل اي دار ساحليه تشم الوشاق والديت.
0: الله الله
2: باهي للعين باهي يدل على الفرحه وأجواء الفرحة وكل شيء.
0: باه النهار الأول فما العصبين والكسكسي والروز وإلا تأجلوا النهار الثاني؟
2: احنا نعملوا مشوى وقلية في الليل يلزم تاكل كصحين الكسكسي بالعصبين. ما لا ناكلوا في احنا في بقالطة ولا طاو في سوسة لهنا في سوسة ما يطيبوش لو لوندوما يوم تغدو يطيبوا كسكسي بالعصبين. أما احنا في بقالطة اون جينيرال في الليل يلزم كسكسي بالعصبين.
0: لله تبدا مسيكنا تنظفك الدوارة
2: كأنك حاضرة تبدا نظف الدوارة وامورنا هانية وكل شيء.
0: اي والخضرة تتقص
2: بيانشور نقصوا المعدنوس السلق البصل نحطوا النعناع نحطوا كبدة نحطوا الحم نحطوا شوية ليا اللي يحب ليا معناها بيانشور نحطوا فلفل لكح الملح احبق وشوية كروية وملح
0: كهو. والعصبين لازم يحضر
2: بحرحر ويجيب حرحر بني
0: وفي الليل لازم كسكسي بالعصبين.
2: كسكسي بالعصبين بيان سور.
0: من غدوة دونك
2: من غدوة اللي يحب يعاود المشوى اللي يحب يعمل مرقة اللي كل واحد وكيفاش.
0: فما بلا سبيسيال في العيد يكون ساحلي بيغمون ساحلي ولا لا كان القلاية ولا
2: والمشوى؟ القلاية هذيكي عندنا في سوسة لهنا يعملوا زيدا مش بلا معناه يعملوا حاجة حلوة متاع المجامع احنا نقولوا المجامع اكلي كيما بات متاع بشكوتو بشكوتو متاعنا ويحطوا العظمة ويعملوها كي الفورم هكا كيما كي الجامع مجامع اي هذيك المجامع في الساحل.
0: في الساحل هذه تكون
2: معروفة اي تو اي امرأة معناه كيما مميتي كيما نقولوا مميتي كيما امك امك حتى ساعات تقول لك المجامع شنو هما
0: باهي المجامع دي عظمه
2: ودايره من لوطه تحتها بشكوتو كيما البات بيسكوي وتتحط كا اون كروازي ويدهنوا العظمه حمراء صفراء
0: حلوه باهي. شو اخر فماشي حاجه اخرى سبيسيال
2: كهو اون جينيرال معناها هذاك هو
0: هذيك هي الاجواء
2: اجواء
0: والله اجواء
2: وما ننساوش انه كي نعملوا زاد الحشاك الباربيكيو تو المشوى ولا كينون كينون اون جينيرال كينون نحطوا الفحم حشاك
0: ونحطوا
2: ونحطوا شويه كليل شويه زعتر اللي يحب يفوح بالتاي تاي الاخضر
0: كيفاش فهمت بالتاي الاخضر
2: اي باش يعطي ريحه بنينه للحم
0: هذه اسيوس المر نسمعها
2: وما يلزمش الفحم يكون برشا عالي باش معناها كي تحط المشوى مع الفحم ما يتحرقش الحم
0: داكو
2: وباش عينيك ما تدمعش وما يطلعش لك الدخان
0: هذاك
2: نحطوا شويه ملح حرش
0: حشيك الله حشيك بالزاويه
2: حشيك للناس الكل فهمت دونك باش الملح يشرب اكل الشحم ما يطلعش لك الدخان والنار
0: الله الله الله
2: يا الحم بني
0: خلينا نشوف شناتي جيجي المجامع هذيا ما حكيتليش عليها يا جيجي المجامع لا انت لا نرجس المجامع هذيا شفت كيفاه كما جبتش البقلوطه
2: ميلا
0: راني ما عرفتش انه فما عادات محليه في بلادي
2: هذيك هي
0: تحيه لكل امراه تونسيه حره ان شاء الله ربي يفضلنا نسينا الكل وحرايرنا الكل ومحليه عاداتنا وتقاليدنا الزمنيه. دونك هذه اجواء العيد قبل بنهار فما تحضيرات خاصه يعني اليوم مثلا
2: بيان سور واحد يهبط يحضر شنو ما يحضر كينون وفي مريقه اللي يحضر شويه غله ياخذ ما لازم معناها كيما نقولوا السيتروناد القارص ناخذ القارص ونعمل شويه سيتروناد
0: سيتروماذا
2: سيتروماذا فوالا نعملوا سيتروناد نعملوا باش تبدا كي تشرب تاكل الحم ما خاطر يطلع التونسيون
0: اي بقى ما تدخلوش اسمع في الجانب الطبي زيد نحكيو
2: فيه لا لا لا اما يلزمنا سيتروناد يلزمنا الاجواء كل كويس التاي كي تحط زاد بعد ما تشوي الحم نحطوا كويس تاي تيب على الكانون
0: تري بيان وان شاء الله يا ربي كل عام وحنا حيين بألف خير.
2: مبروك الناس الكل يا ربي وان شاء الله ربي يفرحنا الناس الكل
0: ان شاء الله. مدام لميا زويت الرغريب شرفني في البلاتو
2: عايشك
0: لك ربي كل حرايرنا ان شاء الله عيدك مبروك خلي لك هكا المجال باش تسلم على العائله الكل وتقول لهم عيدهم مبروك اي
2: عيد ان شاء الله نتمنى عيد مبروك لامي وبابا لاخواتي لزوجي اللي هو مقيم بفرنسا لاولادي لصحابي الكل وإن شاء الله عيدكم مبروك عائلة زويتر عائلة غريب عائلة الوسلاتي عيدكم مبروك الناس الكل
0: إن شاء الله إن شاء الله كل عام وإحنا حين بألف ألف خير عايش. وإن شاء الله ديما سنين ديما شكرا لك مدام لمي معك نوصل للعشرة 51 دقيقة خليكم معنا الغونديفو متواصل حتى الماضي ساعة
2: عايشك يعطيك

0: 56 دقيقه على موجتنا. شو رايكم نعملوا طلع على طقس العيد في البوان ميتيو؟ اكيد هذا كل شنقاوه مع الاستاذ عمرو بحبه.
1: بوان ميتيو مع الاستاذ عمرو بحبه.
0: عندنا مديدة على سويته باش يعطينا هكا اخر التحيينات. نقول له اهلا وسهلا استاذنا، كيف الحال؟
2: اهلا بك هيبة، صباح الخير، مرحبا، تحيه لك وتحيه للساده المستمعين.
0: ان شاء الله نهيرك سعيد مبارك. احنا كما قلنا عندنا مديدة على سويت وعندنا مديدة هكا على التحيينات يخص الوضع الجوي، وقيت باش ناخذوا فكره على طقس العيد. دونك من اين نبدا استاذنا؟
2: طقس اليوم ساعة تقريب كما طقس امس بالضبط، يعني حراره في تونس عموما من 25 درجة إلى ممكن 32 درجة، حتى الحرارة الثلاثينية يعني فقط في بعض المناطق كما توز القبلي، ممكن زاد القروان، سيدي بوزيد، قفصة، يعني جنوب غرب تونس خاصة، وبعض المناطق الداخلية تقعد ديما هي بحرارة عادية، يعني حول المعدلات دون المعدلات زاد، لأنه يعني فما مناطق ساحلية رأوا الحرارة 24 25 26 درجة فقط. يعني نجم نقوله أجواء عادية، تسخن شوية طبعا في القايلة، ولكن في العشية في الليل أجواء نجم نقوله منعشة باردة نسبيا. ولكن إن شاء الله سألتني على طقس العيد، إن شاء الله غدوة من المتوقع كونه درجات الحرارة باش تزيد ببعض الدرجات، زوج درجات ثلاثة درجات، أما ديما تقعد حرارة حول المعدلات تقريبا أقل بقليل أو أعلى بقليل، يعني نجم نقوله أوضاع ولا حال طقس يعني عادية، حتى كان ممكن ربما خلال ساعات الظهر تكون الأجواء حارة نسبيا، ولكن ديما في العشية في الليل ديما تكون أجواء نجم نقوله منعشة، ماهيش حرارة كبيرة. الحرارة عموما الغدوة في تونس نهار العيد دونك نهار 27 ماي 2026 عموما ممكن من 25 درجة إلى ممكن تنجم توصل غدوة 34 35 درجة في جنوب غرب تونس، ولكن في أغلب المناطق إن شاء الله الحرارة ممكن من 27 إلى 30 درجة في أغلب المناطق يعني التونسية. دونك هيبة نجم نقولوا حرارة عادية حول المعدلات أو أعلى بقليل أو أقل بقليل إحنا والمنطقة.
0: داكور، دونك هذايا فيما يخص طقس غدوة. ما نعرفش فما شهيلي ما فماش شهيلي، فماش هكا حاجات أخرى باش يتم تسجيلها أو ملاحظتها؟
2: الشهيلي في فرنسا هيبة مش عن نحنا، بالنسبة لنا نحنا يعني الأجواء نجم نقولوا يعني عادية، حتى لكان تزيد ببعض الدرجات كما قلت يعني الأيام القادمة نهار العيد ديجا حتى نهار الخميس ونهار الجمعة تقريب نفس حالة الطقس، يعني باش تكون فما الحرارة عموما ممكن في تونس الكل من 25 درجة إلى ممكن 34 درجة، ديما تقعد حرارة عادية. بينما في الدول المجاورة المغرب البرتغال إسبانيا فرنسا دول الغرب المتوسط فما يعني الحرارة الحقيقة أعلى من المعدلات، أصلا فما موجة حر تمتي منذ عدة أيام زادة مش حتى فقط اليوم. يوم أمس في فرنسا مثلا 37 درجة، في إسبانيا كيف كيف يوم أمس فما 37 درجة، الحرارة مازالت متواصلة اليوم وغدوة وحتى الأيام القادمة في الدول هذه، بينما احنا الحمد لله يعني بعاد على تأثير مرتفع الأسور هيبة.
0: أيوة حتى نقول في الأسور
2: صديقك هيبة عاد
0: مرتفع الأسور
2: هذا هو الأسور دونك هو في الأصل يعني يكون موجود على جزر الأسور وسط يعني المحيط الأطلسي، ولكن تعرفوا يتنقل وفي بعض الأحيان يوصل حتى لأوروبا ويهيمن على أوروبا على أوروبا ويعطينا درجات حرارة مع خاطر فما طيارات جنوبية من الصحراء، وزيد حتى المرتفعات الجوية عموما ديما يكون معها طقس مستقر مع الحرارة. دونك الحرارة في الحقيقة أجواء حارة في جنوب غرب أوروبا، بينما في تونس احنا جايين على الأطراف الشرقية متاع المرتفع هذايا، هذاك علاش يعني طقس مستقر ما عندناش امطار، لانه هذا المرتفع الجوي يمنع وصول التقلبات والمنخفضات من الاطلسي نحو شمال افريقيا ونحو تونس.

0: على مستوى زيادة الحرارة، لأنه كما قلنا المرتفعات الجوية عموما تكون فما أجواء مستقرة مع حرارة نسبين تكون مرتفعة. الحمد لله يعني الحرارة مش في بلادنا في الحقيقة، في دول أخرى. ومن المتوقع ممكن هي الأيام الأخيرة من شهر ماي وبداية جوان ربما فما ارتفاع ببعض الدرجات، نجمو نقربه، وما زال مش مؤكد، نجمو نقربه خلال بعض الأيام، زاد مش برش أيام، نجمو نقربه 40 درجة ربما، قلت ما زال مش مؤكد، ولكن ممكن خلال يوم أو يومين فقط، ولكن بعاد برشا على موجات الحر الحمد لله. معناتها إلى غاية بداية يعني جوان ما عندناش موجات حر، حتى لو كانت فما ارتفاع ربما خلال يوم أو يومين يهم بعض المناطق خاصة جنوب تونس.
1: نرجعوا أستاذ نزيد نعطيو أكثر تحيات لأن وقت الأخبار دهمنا، اللي تأكدونا أنه الحمد لله ماناش نعيشوا موجة حر عالية، إن شاء الله ديما نقولوا ربي يرحمنا بطقس معتدل، نلقاو فيه المطرة، نلقاو فيه شميسة اللي معناها تراعي الناس اللي تبدأ إكسبوزي للشمس، دونك كل ما يعطينا بلطفو. شكرا لك أستاذ عامر بحبة، إن شاء الله عيدك مبروك، سنين دايما هكا الطقس والبوان ميتيو، تلقاو ديما على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة فيم، وأخبارنا تكون معاكم توت سويت. جوهرة
2: بوبليسيتي. كما كل عيد حنا باع البارك، عنوان اللمة، الفرحة، الجو والتفريد، عروض تنشيطية، جو كونكور اي دي برومو كادو، وعيد السناك كما كل عيد حنا باع البارك مفتوح كامل أيام العيد. تابعونا على لي ريزو سوسيو حنا باع البارك، حنا باع البارك جنى للصغار ومتعة للكبار.
3: مع كل ايفينمون سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير، مع هايسنس الفرجة دنيا أخرى، بيكرون 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة، ومعها هدية زيدة. مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك معها تلفزة 43 بوس هدية، والجارانتي والسيرفيس ابخي فونت مضمونين. هاي سانس فيفي لا كوب دو موند ان غران.
2: جوهرة اف ام بوبليسيتي.
4: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. لبنى حميدة،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. شركة اللحوم تعلن أنه سيتم اليوم الثلاثاء 26 من مايو 26 2000 بيع لحم الضأن المحلي ب 46500 مليم بنقاط البيع التالية: اللحوم ماركت بالوردية، مجزرة الخير بحي ابن سينا، اللحوم ماركت شارع الحرية قبالة جامع الفتح، واللحوم ماركت السوق المركزية. الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية سنيت تنشر توضيحات ذكرت من خلالها بشروط وإجراءات اقتناء مسكن اجتماعي عن طريق الصندوق الوطني للنهوض بالمسكن لفائدة الأجراء المعروف باسم منظومة فبرولوس، وتتضمن هذه الإجراءات الجديدة تصنيفا دقيقا للمستفيدين إلى 4 فئات رئيسية بناء على دخلهم الشهري الخام، مع تحديد نوعية المساكن والامتيازات المالية والتمويلية المخصصة لكل فئة، قصد تيسير حصول الأجراء على سكن الملائم. دوليا أكاديميون ومحللون سياسيون يقولون إن انعدام الثقة والتوقعات المفرطة من الجانبين الأمريكي والإيراني والاختلاف حول بعض القضايا مثل الأموال الإيرانية المجمدة وسيادة طهران على مضيق هرمز، فضلا عن أصابع إسرائيل التي تحاول إفشال الاتفاق، كلها من العوامل التي تؤخر الإعلان عن الاتفاق المؤقت. إيران تؤكد أنها لا تفرض رسوما على عبور السفن في مضيق هرمز، مشيرة إلى أن الإجراءات المطروحة تهدف إلى تغطية تكاليف الخدمات الملاحية والحماية الأمنية. بعد الضربات الأمريكية التي استهدفت جنوب إيران، الحرس الثوري الإيراني يؤكد احتفاظ طهران بحق الرد على أي انتهاك أمريكي لوقف إطلاق النار، ويعلن في بيان اليوم أنه رصد طائرات معادية دخلت المجال الجوي الإيراني. وختاما، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوقع مرسوما يقضي بإعفاء المجندين الجدد في حرب أوكرانيا وأسرهم من الديون، في خطوة لتشجيع الراغبين في الانضمام للحرب المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
4: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
5: نهار 3 من 8 ل 9 دونت تيك مع وليد بسباس.
4: بالدنيا وما فيها
6: برعاية
7: تحب ما أحسن، تعدل ما خير، استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جيري وتمتع بأقوى ليزوف، طور عالك.

0: اسمع واتمتع. لحد 16 دقيقة مازلنا واصلين معكم الرونديفو حتى الماضي ساعة في كابوتشينو بنت الصبحية. ساعتنا الثانية تكون ضيفتنا فيها الأستاذة ليدا المجدوب، أستاذة تعليم عالي مختصة في التغذية الحيوانية وجودة اللحوم. والحقيقة أول سؤال نحب نطرحه على الأستاذة، كيفاش تتحدد جودة اللحم علميا؟ خلينا نقول لها صباح النور، صباح الفل مدام ليدا.
1: صحي مدام هبة، صحي، شكرا على الاستضافة.
0: مرحبا،
1: يعطيكم الصحة،
0: نورتنا. أستاذة التعليم عالي مختصة في التغذية الحيوانية وجودة اللحوم، ممكن نقولوا جودة اللحوم، كيفاش تتحدد جودة اللحوم متاعنا علميا؟
1: علميا جودة اللحوم فيها برشا معناتها أصناف، معناتها ما نحكيوش على الجودة بصفة عامة، نحكيو على الجودة الصحية، على الجودة الخصائص الحسية، معناتها المطعم، اللون، اللحمة شايحة ولا لا، اللحمة طرية ولا لا، هذه خصائص الحسية متاع اللحم. ونحكيو على الجودة اللي تهم الصحة النيوتريسيونيل، هي معناتها صحة الإنسان مش من ناحية الميكروبيولوجية، من ناحية شنو اللحم يعطينا من بروتينات، شنو نوع الأحماض الدهنية اللي يعطيهم لنا اللحم، شنو تأثيره على الصحة. فما معناتها وقت اللي نحكيه على جودة اللحم بطريقة سيانتيفيك علمية، نفرق ما بين الأنواع الجودة. كان فهمتني
0: كيفاش نفرق؟ نعطيو دي زاستيوس اللي يسمع فينا اليوم المواطن اللي كان باش يشري، وإلا زادة اللي
1: هو المواطن، هو المواطن، المواطن كان مش يشري مش يفيق أكثر يوم بالخصائص الحسية.
0: سيسا
1: مثلا اللون متاع اللحم، هذا كيشوفه معناتها اللون متاع اللحم أحمر ولا بني، معناتها ولا فاتح برشا، هذاك بقولك اللحم فاتح برشا متاع حيوان صغير، علوش صغير ولا بقري صغير، معناتها عجل صغير على الاخر. الاحمر هذاك مثلا نحبوه، الغامق راهو ساعات معناتها البني معناتها يورينا الا مثلا اللحم ماهوش كونسيرفي بالباهي، معناتها
0: اللون متاع اللون متاع اللحم يحدد لنا الجوده، جودة سيانتيفيك متاع اللحم اللي باش ناخذو. البني الخصائص الحسية، البني شو معناها؟
1: البني ساعات البني يورينا الا اللحم ماهوش محفوظ بصفه جيده، معناتها ماهوش كونسيرفي بالباهي، فهمت؟ دونك يولي فما اكسده متاع اللون ويعطينا اللون البني، يتحول من اللون الاحمر للون البني. اللون الاحمر الغامق مثلا، احمر اما مش بني، احمر غامق، هذاك راهو الحيوان يا كبير شويه في العمر، يا حيوان زاد يمشي برشا، يتحرك برشا. إذا يتحرك برشا اللحمة تحمر شوية، أما معناتها مش حاجة خايبة، فهمت؟
0: يعني تنجم تكون اللحمة ما احنا فنقولك لحمة طرية ولحمة معناها كاسحة، حتى كتيب كاسحة، اللحمة ذي اللي يبدأ أحمر غامق هو الانديس إنه لحمة
1: ساعات نجم يكون كاسح شوي، نجم يكون كاسح شوي، اللحمة الغامقة الحمراء الغامقة تنجم تكون كاسحة شوي.
0: داكو يعني العلوش كبير شوي في العمر، باه
1: علوشة كبير شوي في العمر ولا بكري كيش كيش.
0: داكو الحيمة الحمراء الفرشكة هذيك اللي الجودة متاعها،
1: الحيمة الحمراء الفرشكة هذيك هذيك الجودة حسب المواطن، حسب ما يراه عند الجزار، فهمت؟ هذيك الباهية، هذيك الباهية الحيمة، وفماش برشا شحم فيها، شوية شحم ماذا بينا، أما مش برشا، شوية شحم، خاطر نعرفوا الشحم هو اللي يعطينا المطعم متاع اللحم، يعطينا المطعم متاع اللحم ويعطينا زادة يخلي اللحمة من حسن الشايحة.
0: أه.
1: مثلا كي ناخذ لحمه اسكالوب مثلا، اسكالوب دودان، ناخذ لحم الاسكالوب دودان نحسوه شعر شايح كي ناكلوه، شايح علاش؟ هو طري اما هو شايح على خاطر ناقصو شحم، ناقصو شحم، معناتها تلزمنا ماذا بينا فما شويه شحم، معناتها اللحم ما يجيش اللحم هكاك هاو بلاش شحم برد مره، لازم شويه
0: شويه,
1: شوية شحم.
0: أما سطر لي على مصبر. شويه عندي بعد اخصائيه التغذيه راهي تقول لي تعمل فيا بعد شوية
1: شحم يعطينا المطعم نتاع العلوش ولا المطعم نتاع البيت، يعطينا المطعم نتاع اللحم معناتها ما غير ما يكون عندنا برشا، هذاك أصلا مع الخصائص يخلي لك الحس، يخلينا نحس اللحمة طرية وما هيش شايحة طرية سيرتو ما هيش شايحة كلمة غضبها والكل ما نحسش شايحة
0: داكو هذه كيفاش المواطن هذه كيفاش المواطن
1: حسيه المواطن يراه بيهم بيانسور مشي راه شحم هذيك على اللحمة من برا وساعات يراه شوية نقط نقط شوية هكا شحم في وسط اللحمة في وسطها طريف طريف نقط الكيتات هكا بيض هذاك ما هذاك شويه شحم هذاك الشحم اللي في وسط اللحم ماهوش اللي داير باللحمه بالمسكل وهو هذاك يخليه معناتها يعني هذاك يخلي اللحمه هكا جيتوز نقولوا لحمه بيرسيي جيتوز لحمه معناتها ماهيش شايحه فهمت كذا كلمه ماهيش شايحه
0: هذوما حسيا كيفاش
1: نفرق حسيا هذوما اللي نجم يفيق بهم الحقيقه يفيق بهم المواطن نوعا ما نجم يشري معناتها كي يجي يشري معناتها اما الخصائص الاخرين ما نجمش يفيق بهم المواطن هكا وقت الشراء اما ينجموا هما يتاثروا الميكروبيولوجيا ولا يمكن شمك اللي بدا هكا ماهوش جديد وكل ينجم كما كنت نقول اللون نتاعو يولي بني يتبدل لونه ما عادش في الاحمر بالكل يولي بني وحتى ساعات نحسوا كل لحمه كل تبدا هكا تفسد شويه هكا تريب مش تفسد بدا معناتها تولي لزجه هكا فيسكوز نمس هكا لزجه شويه هذيك مدت
0: سامحني على المقاطعة مدام لمية دونك اليوم اللي يشري ليندا سامحني اللي يشري واللحم بكري فمش كون شري ديجا اللحم بكري فيك الأسعار كانت في المتناول يقول لك تاون كانجلو ونخبيه يشري كما قلت أنت حسيا حمراء ودير بها شوية هكا شحم وفرشكة لكن كي يخبيها ويخرجها غدوة وقال بشي اللون متاعها يتغير دونك هنا نحكيه عليه اللحم صحي ولا اللحم جيد
1: هو راهو لجن اللون هو كان هو يكنجلها طريقة صحية معناتها معناتها معناتها يحطها في يحط في شكارة دي ساشي دو كونجيلاسيون ويحاول ينقص ماكسيموم الهويلة في الساشي ويخبيها هذه فرضنا انه كنجلها وخبيها الغدوة ولا بعد غدوة نورمالمون ما تصير لها حتى شيء خاطر هو كي خرجها اللحمة حتى كان حسها في اللول لونها تبدل شوية كان يخرجها للهواء شوية وترجع تحمر
0: دايكوغ
1: فهمت كان هذا في وقت اللي الكونجيل يحط معناتها بطريقة صحيحة معناتها مش يحط اللحم ديريكت في الكونجيلاتور ما غير ما يحطه في ساشيات لحد شيء وقتها نجم تتبدل خاطر تصير أكسدة تصير أكسدة متاع اللون وأكسدة متاع حتى الليبيد سامحني الدهنيات تتبدل حتى ينجم يتبدل المطعم فهمت أما هو في وقت اللي يحفظهم في ساشي دو كونجيلاسيون ويحاول ينقص لو ماكس من الهواء اللي في الساشي يتحفظ اللحم من غير ما يتبدل تبدل مطعمه ولا من غير ما يتبدل اللون نتاعو هذا نحكيو على ثلاثة أربع أيام فهمتها
0: داكو
1: ما يتبدلش
0: داكو
1: وحتى أكثر ما يتبدلش
0: بما أنك أستاذة تعليم عالي مختصة في التغذية الحيوانية وجودة اللحوم دونك سؤالي باش نحكي على التغذية الحيوانية اليوم تأثر هي مباشرة على طعمة اللحم خلينا نقولوا
1: على تأثر على حاجتين هي تنجم تأثر على طعمة اللحم وتأثر على جودة الدهن الدهون هذوما حاجتين نبدأ وكان تحب أن نتفلك بالنسبة للطعمة متاع اللحم نعرفوا راهو من قبل نعرفوا اللي يقول لك علوش يسرح يسرح
0: على الكليل وجبت علوش من الشمال الغربي وياكل في الكليل والزعتر
1: هذا صحيح هذا صحيح معناتها صحيح ثم معناتها من التغذية من النباتات هذوكم الموجودين هذوكم يعديوا معناتها طعم معين يتعدى في الدهنيات كان عادة خدك علاش قلت لك معناتها تلزم يكون فما شوية شحم في اللحم تعدى في الدهنية في الدهون متاع اللحم ويعطي مطعم احنا مثلا التوانسة يعجبنا نجم تكون في بلاد أخرى ما يعجبهمش أما احنا نخيروا مثلا يقولوا فاوح اللحم هذاك فاوح متاع علوش يرعى متاع علوش زغوين متاع علوش نارش متاع علوش يرعى دونك يأثر على المطعم على الطعام هذا موجود الحاجة الثانية بالحق دونك التغذية متاع الحيوان تأثر على الجودة الصحية بالنسبة لجودة الدهنيات شو نعرفوا احنا على العلوش هنا على العلوش وعلى اللحوم الحمراء بصفة عامة.
0: إيه؟
1: نعرفوا إلى اللحوم الحمراء ديما الطب يقولنا ردوا بالكم خاطر اللحوم الحمراء فيها برشا دهن، فيها دهنيات والدهنيات غنية بالأحماض الدهنية المشبعة اللي زي غرا ساتوري اللي هي تنجم تأثر وتزيد في خطر الإصابة بالأمراض القلب مثلا والأمراض الدموية والكوليسترول.
0: اللي عنده هيبتونسيون لازم يردوا بالهم.
1: يردوا بالهم، يقول لك اللي عنده القلب يردوا بالهم، ياكلش برشا لحم أحمر وكل يرد باله على خاطر هو اللحم بصفة عامة، اللحم الأحمر، اللحم تاع المشترات غني بالأحماض الدهنية المشبعة. أنا وقت اللي نحط نشوف التأثير على التغذية، كي ناكل الحيوانات مربية على المرعى وحيوانات مربية مسمنة كما ترى في بالقرط وبالشعير كل فما فرق. فما فرق، فرق شنو؟ اللي الحيوانات المربية على المرعى زيد عندها نسبة الأحماض الغير مشبعة اللي هي البوليانساتوري اللي نسميوها كانتس الأوميغا 3، ينجم يكون يسمع بها المواد الأوميغا 3. الأوميغا 3 ساعات فما عظم بالأوميغا 3 اللي هي بالعكس هي أحماض دهنية عندها تأثير جيد على الصحة، على الأمراض القلب وعلى حشك الكانسير وكل كل وينقص شوية الأحماض الدهنية المشبعة. معناتها تولي الحم اللي هو متعلوش مربي على المرعى الأحماض الدهنية اللي هو ما بين الأحماض الدهنية المشبعة الغير مشبعة على الأحماض الدهنية المشبعة تقرب ياسر للي يستحقه الإنسان.
0: داكور
1: كنقارن بالآخر، كنقارن بالعلوش المسمن بالقرط وبال
0: يعني العلف الصناعي والعلف الطبيعي، يعني كما قلت انت
1: حتى هو لمحل القرط طبيعي زيدا القرط طبيعي اما هي المرعى انا ناكد على المرعى مع وجود النباتات يا معناتها رعويه مرعى ولا حتى علف مزروعه علف مزروعه مثلا فاصة مثلا قصيبه خضر فهمت هذوما كلهم عندهم تاثير جيد على جوده الدهنيات. معناتها الريسك اللي هو على الصحة الإنسان على ينقص برشا بالنسبة للعلوش مسمن زريبة بالقرط والأعلاف والعلف المركز.
0: احنا حكينا على اللحم اللي باش يشريوا اللحم توا اللي عندهم الأضحية، كيفاش ينجموا يختاروا أضحية سليمة وصحية بناء عن الوزن؟ اليوم انت تعرف كيفاش يبدا يجس في العلوش خلينا نقوله ويقول لك اسمع ميزان وظاهر باهي دونك اللحم نتاعو باهي، صحيحه المعلومه هذه؟ يعني الوزن يحدد جوده اللحم تاع العلوش تاع الاضحيه نتاعنا؟
1: مش كان الوزن خاطر افكتيمون خاطر مع الوزن هو ينجم يكون عندنا نفس الوزن نتاع العلوش اما فما لحمة باهية فيها برشا عنا برشا ميوسكل في وسطها زي اللي نحبوه وفما علوش أكثر شحم معناتها يبدا عنا نفس الوزن أما جينا علوش مشح وده ما نحبوش برشا زي ده ما حشناش بعلوش مشح دونك الوزن وحده في حد ذاته ماهوش كافي ماهوش كافي يعني. وهو اللي يعرف لمستانس معناتها بالحيوانات هما يزسوا افكتيمون يزسوا مظهر من المثلان يحاول يزس الحيوان من المثلان ويشوف معناتها كان المثلان عريض هكا ويبس هكا شوية راهو معناتها
0: مشحم
1: معناتها مش مشحم ينجم يكون فيه الميوسكل زاد
0: داكو
1: فما مش كان شحم معناتها انت قلت كيفاش تمسوا معناتها هكا إذا يبس شوية راهو فما الميوسكل معناتها مش كان شحم
0: داكو
1: النجم يكون عندي نفس الوزن كما أما علوش مشحم خاطر واكل كان الشعير والخبز وكل وعندي نفس الوزن علوش واكل معناتها تغذية متوازنة فهمت فيها الطاقة وفيها البروتينات اللي خليه يعمل الميسك وزوز في نفس الوزن فهمت نجم يكون زوز 40 كيلو فهمت
0: اليوم ان شاء الله عيدنا مبروك الناس الكل بيان سور ديما نعطيو نصائح قبل ما نشري وحتى كيف نذبحوا الاضحيه نتاعنا شو اهم الاخطاء اللي يعملوها التوانسه وقت اللي يجيو يحفظوا اللحم نتاعهم حكينا قبيله اشرنا لي كانجل ديجا وباش يبدا يستهلك لكن اهم الاخطاء الشائعه اليوم اللي مضبينا نحافظوا من خلال على جوده اللحم نتاعنا
1: هو فما حاجة احنا توا فما في التراديسيون تاعنا فما انه نجمعوا العلوش
0: أي.
1: تجميع نتاع العلوش معناتها شو معناتها العلوش
0: يبيت
1: يبيت ولا هي طريقة معناتها جيدة في حد ذاتها راهي علميا حاجة هذاك هو شنو يلزم ان نشمعوه العلوش اما هو في الاصل لازم نشمعوا العلوش نبيتوا العلوش اما في البرد معناتها ما بين 0 و 4 درجات هذا شنو لازم معناتها ما نجمش نخلي العلوش نشمع على العلوش نخليه معلق في سخانة تاع 25 فما فوق فهمت شنو دونك هذا خاطر يخلي برشا بكتيريات يتواجدوا مع على اللحم ويأثروا على الصحه نتاع على الجوده الصحيه نتاع اللحم هو نخليو ماذا بينا نخليو اللحم نخليو معلق شويه مثال نخليو يبرد شويه ساعه ساعتين وبعد نقصوا سقيطه نحطوها على اربعه ونحطوها في الفريجيدير نحطوها في الفريجيدير نخليوها حتى الغدوة كي نحطوها نحطوهاش على بعضها بيانسور باش نخلي البرد الكل البرد يدور على معناتها على الكل على سقيطة الكل على الجوانب الكل باش تبرد هكا فيسا وتقعد الغدوة هكا وحسب الفريجيدير نتاعنا في الأربعة ستة درجات دونك ما يقلقش ومن غدوة نولي نقصوا اللحم نقصوا اللحم نتاعنا ونحطوه في الساشي يعني هكا بارد هو ديجا هو بارد ونحطوه في الكونجيلاتور
0: تري بيان دونك
1: ماذا بينا ما نتعداوش زاد من اللحم سخون سخون معناتها اما شكون يذبح ويقطع ديريكت ما لا لا لا ما يد اللحم سخون ويحطه ديريكتومون في الكونجيلاتور هذه زاد طريقه مش باهيه معناتها
0: من الاخطاء الشائعه فماشي حاجه اخرى نجم نوصيو بها التونسي زاد اليوم أبار إنه هكا العلوش تحسوا معناه فيسا فيسا كل شيء فيسا فيسا دونك شنو الحاجات الأخرى ينجموا ننصحوا بها تونسي اللي هي عندها مظار على جودة اللحم هذاك
1: هذه هي نصور هذه هي أهم حاجة معناتها هي في الطريقة هذه خاطر بعض التونسي يعرف مثلا اللي هو قبل ما يذبح العلوش لازم يصوم معناتها باش ما يأثرش على بعض السقيطة زادة بالماكلة معناتها بالشنو الكونتوني سامحني الديجستيف اللي موجود دونك يعرفوها التوانسة هذه صوموه
0: العلوش معناها اليوم العلوش ما ياكلش
1: اليوم ما ياكلش من الليل خليه على الأقل 12 ساعة صايم يعطيه الماء مش يشرب الماء اما ما ياكلش هذاك باش يفرغ له معناتها التو ديجيستيف وما ياثرش دونك وقت الذبيحه تبدا سهله فهمت دونك هذا زاد حاجه ماذا بينا نعملوها الناس الكل معناتها ماذا بينا العلوش يبدا راكح زاده رايض خاطر هو وقت اللي العلوش هكا يبدا مستريسي سامحني اجيتي جي تقبل الذبيحه راهو هذاك ياثر لنا على جوده اللحمه من بعد
0: انا عمي شوي. ولا قريت ما عرفش في تصريح انه يسمع الموزيكا العلوش
1: اي يرتاح حيوانات بصفه عامه راهو كيف هما عندهم ستريس ويرتاحوا واحنا مثل بينك نجي قبل ما نذبحوا يبدا الحيوان مرتاح نوعا ما حتى ما يديش هكا خاطر هذاك زاد يأثر على حتى الجوده نتاع اللحمه من بعد تنجم تعطيني لحمه يابسه لحمه شايحه شويه كان هو قبل دوبا معناتها قبل الذبيحه اجيتي معناتها ماهوش

وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000.

0: صحتك.
1: لحد 49 دقيقة على موجتنا مازلنا ماشيين معكم الغونديفو حتى الماضي ساعة مع أخصائية التغذية مدام نادرة يعقوب. اليوم باش نحكي وكل عادة وبما أنه غدوة إن شاء الله نحتفلوا بالعيد الكبير دونك مانيش نبعدوا على المواضيع اللي في علاقة بتحضيرات العيد الكبير. مدام نادرة صباح النور وأهلا وسهلا.
2: بخير هيبة، مرحبا بيك. غيبة هيبة، مرحبا بيك ومستمعين ذا جوهر الكل.
1: يعيشك لله إن شاء الله ديما هكا نسموها سوية المزيان والنصائح القيمة اللي تقدمها لنا مدام نادرة. العصبين الصحي والقديد الصحي وكلنا أذان صاغية.
2: اسمعني، تكلمنا برشا على علوش، الناس كل يوم كن ياسر قلقوا من الحديث على الحمل علوش. الحمل علوش هو الحم باهي، هو تقولي شو بك تقول هيك؟ اي ملا غني جدا بالبروتينات، واحنا ما عندناش الفرصه باش ناكلوا برشا الحمل علوش نظرا لانه غالي برشا. دونك احنا كي جاتنا الفرصه اليوم مش ناكلوا، جات الفرصه مع عيد الاضحى باش ناكلوا الحم في العيد، حاجه باهي الا انه نقسموه على طول العام. راهو يتقسم يقعد مع هذيك، يبدا كونجيلي بالكدا بالكدا، يقعد حتى مده 6 شهور. راهو اش معناتها كونجيلي بالكدا بالكدا؟ معناتها يتقسم قطاع قطاع، ما تحلوش وبعد تعاود ترجعوا الكونجيلاتور. بعد مد على حاجتك، احنا ما نجموش نشريوه على طول العام نظرا للغلاء نتاعو، نجمو نستعملوه على مدى كما قلنا 6 شهور كيما تقول الكونجيلاسيون بالكدا بالكدا. واضحه؟
1: باهي
2: باه، هذه نقطة إيجابية في اللي هو النجم نستعملوه حتى كانوا غالي بالعيد، نولي النجم نستعمل الحمل علوش حتى مدة 6 شهور. نقولوا احنا كل حالة وحالتها، حالة مرضية ولا مش حالة مرضية، تقريبا النجم نستعملوه مريرة في 15 يوم، مريرة في 10 أيام، هذاك الحمل تاع العيد.
1: داكو،
2: علاش لا؟
1: باه
2: باهي، وهو كما قلنا غني جدا جدا بالبروتينات. ما فيش سكريات، هذوما زود حاجات باهين ديجا. اي شو طبعا فيه الفيتامينات والاملاح المعدنيه، لكن الفيتامينات راهم يتيبوا باش نبداو واضحين، معناتها مش يقعد فيهم قيمه الفيتامينات. القيمه الاساسيه بتاع الحمل علوش هي البروتينات. باهي، نقولي بط مش تقولي مش تقولي الشحم الشحم شوف الا مش تعمل مش تلقى، حاول نقص شويه. صحيح نعرف اللي هو غالي، حاول نقص شويه، حاول تقول ما نجمش نقولوا في ساقي ولا في السبات يا هيبه، نقولوا بربي هو غالي والكيلو ب 70 وب 60 الف كيفاش نطيشوا؟ لكن هو انت زاد ما خديتش اللحمه والقيمه الغذائيه نتاع اللحم، كان خديتك الشحم هذاك ما فيش بروتينات هذاك الشحم، هكذا حبيت نقول، فهمتني؟ دونك لا افراط ولا تفريط، وكل انسان يعرف حالته الصحيه. ما نبداوش نكذبوا على بعضنا، الناس كل نعرفوا هو ساعه العيد علاش معروف خاصه على المشوي. الا بريسك تقريبا من ياكلوه مره في العام الناس كل، معناتها المشوي. دونك ديجا الناس كل تجي تاكل المشوي. نرجعوا كيفاش توا باش نتحدث على الطبخ الصحي للحم المشوي للعصبان وكذلك للقديد. بالنسبه للشويات نتاع اللحم، راهو حاول على قدر جهدك يهبطك شويه كالزيت هذيك لا اكثر ولا اقل، وحاول على اكثر من طبيعه الزيت، حاول ما تحقوش ما تحقوش تلاك القيمة الغذائية نتاعو الكل توفى وشي تكسيك الكحل هذاك، حاول ما تحقوش، ما تبداش النار قوية برشا في عملية الشويان، وما تبداش زادة خفيفة اللي يبات غادي. دونك حاول عس عليه وطيبه بكيف، هو مرة كما قلنا مرة في العام طيبه بكيف، وتنجم تحط على معناتها كان مش تعمل باربيكيو، تنجم تحط الزعتر والكليل وكل كل هذه حاجات باهية، راهم كل حاجات باهية، علاش لا؟
1: وكانت طبعا لمية زمنية حرة وعطاتنا ديزاستر.
2: اي مالا مالا مالا هكا كله باهي كله باهي، وحاول عس عليه ما تحطوش غادي على الباربيكيو وتمشي تلاهي في حاجات اخرى، لا تعس عليه باش يوقع الشويه نتاعو بصفه صحيه. وكذلك ما تحطوش الزيت كي تجي تشوي توكا فما الزيت فيه هو يزي اكاو كافي. باهي نجيو توا للعصبان الصحي. شوف بالنسبه للعصبان والقدي اللي تعمل تلقى، وديما هذه كل انت معروفه بها وليت، كان مش تحط شحم راك غدوه مش تاكل الشحم تاكل القديد هذاك، كان مش تحط لحم راك غدوه مش تاكل اللحم، كذلك نفس الشيء في العصبان الا مش تعمل مش تلقى. والزوز كان نعملوه معناتها نحضروه بصفه صحيه، الزوز نافعين برشا باهيين. علاش القديد هو لحم هو دونك بروتينات دونك يقعد حاجه باهيه، علاش لا؟ دونك نجمو ناكلوه، كان قلنا اللحم ماكسيموم ما كانوا كونجيلي بالكدا وكل ماكسيموم 6 اشهر، القديد يقعد على مدى سنه
1: صحيح.
2: يقعد عام كامل، فعود يبدا ما عنديش لحم نحطك شويه قديد، لكن القديد ماذا بيك فيه شويه لحم باش يكون فيه شويه بروتينات، ما نكسروش الملح، راهو القديد ما تكثرش برشا الملح. ونقول لما ديما نقول يا هيبه اكل عريساتك لاول عام ولا نساء لاول عام عملوا مش عملوا قديد وحدهم، لحماتك وسال امك مش فايده في برشا ملح، حطي الملح وتنجم تخبيه بعد في الكونجيلاتور كان خفت او تغمو بالزيت بعد. دونك هذا كل سان موان دو كونسيرفاسيون، الملح والزيت والكونجيلاسيون والكل سان موان دو كونسيرفاسيون، معناتها باش تخبيه بالكدا. دونك مش لازم مش معناتها اهم حاجه هو تكسير الملح، لا زي ومش تصيرك بعد تغسل فيه ومشاكل اخرى. باه دونك القديد كيما قلت لك حاول حط هبيرات لحم احمر، حاول حط شويه فهمتني، هاك مش تاكلوا غدوه، نعاود نقول مش تاكلوا انت وعز ما عندك في الدار. باه نجيو زادك الاصبع تو هي فرصه باش تكون، خاطر العاده كي نشريو معناتها دواره ولا حاجه تقول لك انا ثاني شي دواره خاطر ارخص لي مش نزيد نخسر عليها قداش الحم، تو هو فما فرصه للحم وفما اكل فيشات صغيرين الناس كل كي تبدا تخش في الحم فما شويه صغيرين الهبيرات صغيرين هكوما نحطوهم في الدواره. علاش؟ باش تزيد من قيمتها الغذائيه، هي ديجا قيمتها الغذائيه عاليه بك الخضره اللي في وسطها، الخضره والبصل وشويه نعناع وشويه برغل كل هذه قيمه غذائيه. انت زاد مش تحط ما لازم الا موجود تبع الدواره كله من قلب من شويه الكبده اللي يتحط في الدواره، كل واحد شنو يحط هنا الحقيقه كل واحد وشنو يحب يحط، الا انه زيدها شويه لحم اكل فيشات صغيرين كل نفرزوهم ونحطوهم ونزيدوها شويه لحم. علاش لا؟ دونك هنا فرصه، فرصه باش نزيد ونقويه من قيمتها الغذائيه. بربي نصيحه في العتبه، انت كي مش تعملها ما تعملهاش الكل، حتى كي مش تعملها الكل مش تسيك هاش كان عندك عويله مش تخليك تسيبك تخبيها في الكونجيلاتور وتمد على مرتين، دونك ما تنجمش ما تنجمش، يلزم الا تتمد ما عادش ترجع. شو نقول يعني؟ تعرف شو نقول؟ نقول نقسموها قبل ما نعصبنوها. خاطر الماجيك الخضره تحط فيها في الكونجيلاتور مش تعصبن شويه لحاجتك بها مش تستعملها، والمره الجايه تعصبن شويه الاخرى بعدها باش تطيب كل واحد وعيلته. ما تخبيش في الكونجيلاتور وتعاود تمد وتعملها ومعناتها وتعاود ترجعها، لا ماذا بيك لا.
1: باهي
2: هذا هو الاخذ والرد كله. اي قل
1: باهي لا لا انا نستنى تو احنا قاعدين نغزل بعضنا هكا ونحضروا في رواحنا.
2: لا لا لا باهي الناس كل ذاك اللحم شويه يردوا بالهم، شويه يردوا بالهم، الا عندهم شحم في الدم، الا عندهم امراض القلب، يردوا بالهم شويه، ما قلتش شري ما ياكلوش، الناس كل تاكل فهمتني، وكيفيه الطبخ هي مهمه، وشويه معدنوس البصل اللي تحطها على الشوايه هذاك
1: الياس. سيترونات سيترونات باهي؟
2: لا السيترونات مش باهي. يزين على تو شنو تو برشا سكر وبرشا مشاكل هيك والجزوز مش باهي. لا ما فهم حتى شيء يهضم، تحط معاه خضر سلايد تاكل بشويه بشويه في عقلك، تمغز بالقدا هذا هو الا مش يهضم، عمره ما كان الجزوز ولا السيترونات مش تهضم، لا لا لا اساس له من الصحه فهمتني. مش تاخذ شو نقول لك، رد بالك على روحك، سيس روحك، تقول نهار لا غالب نهار عيد، هاني قلت لك مش عمليه الهضم مش تاكل كيف تبع القاعده تبع الحبيبات ملمومين نتمشاو معاك، الا انه للهضم لا، للهضم لا. طبعا اللي عنده النقرس يرد باله شويه، يرد باله يرد باله شويه. علاش؟ خاطر هو اللحم احمر يقعد فهمتني، لكن الناس كل مش تاكل كيما قلنا ومش مش نقعدوا احنا راهو شو قلت لك الناس كل ولات تقسم فيها على طول السنه، راهو باش نقولوش عام كامل اي ست اشهر الاولانيين وبعد تالي يقعد القديد والناس الكل، الناس الكل وهذا هو المعمول به، وبالعكس حاجه باهيه راهي حاجه باهيه ومش حاجه خايبه كيف نقسموه لحم العلوش ونخبيوه بالكدا وبربي ما تخليوش خبيوه بالكدا بالكدا كونجيلاتور اليوم مثلا فما برشا ناس مازالوا توضوا هو ذبيحه نظفوا الكونجيلاتور نتاعكم بالكدا بالكدا نحيوا الزايد باش ما يعملش برشا ثلج يتسكر بالكدا باش ما يبداش معبي وباش يقعد لكم بالعكس. كما قلت لك هنا عمليه تقشفيه تنجم تقول كيف اللحم هذاك مش تحافظ عليه بالكدا وتستعمله بالكدا ونرجع ونصلي عيدكم مبروك الناس كل والناس كل تستعمل اللحم. عليه هو اللحم غذاء نافع نافع كيف نعرفوا كيفاش نستعملوه.
1: يعطيك الصحة مدام ندرة يعقوب، احنا نقول لك ان شاء الله عيد مبروك سنين دايما.
2: وانت زادة الناس الكل، الناس الكل، العائلة الكل، صحيباتي الكل اللي نعرفهم الكل، ان شاء الله عيدكم مبروك الناس الكل.
1: ان شاء الله يا لله وان شاء الله سنين دايما. شكرا لك مدام ندرة، معك نوصل ل 11:58 دقيقة على موجتنا، أخبارنا متواصلة، متابعتنا حتى الماضي ساعة في كابوتشينو بنات الصبحية.

0: لك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سي 0W20 ذا تشالنج ملي شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربورون نستناكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين اني اي سي 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس
1: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أفهم منال جبلها.
2: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة منتصف النهار والبداية بالعناوين. قبل يوم من العيد ارتفاع متزايد لأسعار الأضاحي واللحوم الحمراء. المعهد الوطني للتراث يؤكد استرجاع 210 قطع أثرية تونسية من كندا. الحرس الثوري الإيراني يعلن إسقاط مسيرة أمريكية ويؤكد حقه في الرد على أي انتهاك. وفي تفاصيل أخبارنا، يوم فقط يفصلنا على عيد الأضحى، إلا أن أسعار الأضاحي لا زالت مرتفعة وليست في المتناول، وقرب بعضها 2000 دينار، مما تسبب في حرمان عدد من العائلات من شراء أضاحيهم، وفق ما أكده عدد من المواطنين في سوسة في تصريحاتهم لأنيس لكناني في التسجيل التالي.
3: زال صويا على العيد مازال غالي العلوش، لو كنت أنا في الأضاحي داير مازال غالي العلوش. الفلاح ولا الجسارة، وما نقولش فلاح خاطر كل جسارة، فلاح مسكين ما يلوش حتى الوقت. هذا مازالوا ساعتين ولا ثلاث سوايع ولا أربع سوايع راهو باش يبيع عاشتوا بشوية فلوس ولا مصاريف ويخدم معها. أما الجشارة هما اللي شادين صحيح، استناو في دقيقة 90 كما قال الجشار، انتم استناو في دقيقة 90 وإحنا زيدوتهم 9 دقائق ولا غدوا نروحوا بهم. تو حديث هذا تو كلام هذا يجي غالي العلوش مازال غالي، والمواطن ما عندوش الحم كيلو ب 70000 دورة ب 120 وصلت 120 دورة كنا ناخذ بها ب 20000 15000
4: الجوز ومليون و700 شكر ربي نمشي نخلص به ما وضو وكره واني مريضة منين العلوش شنو مازال غالي نار نار نار نار نار
5: مش علوش هذا يتسمى قطوس بمليون ونص غالية الأسعار غالية برشا برشا والمواطن ما عنده المواطن قاعد يدور ويتفرج وتهو ما لقيت بهريس الناس تشري يعني الناس قاعدة تدور وتهو فماش فلوس والعلوش غالي غالي غالي وين حبوا نوصلوا بالحالة هذه الله أعلم سيحبوا يورتلونا في الأخر الله أعلم
4: غالي نار نار نار لا نجم لا الحم ولا علوش السنين إن شاء الله ربي يقدرنا كان في 100000 الدوار 100000 دوار 100000 شفيه شنو باش يقاوم الإنسان باش يقاوم مية ضو كري صغار بيت والله
6: سعر غالية غالية نار بصراحة ما عادش الواحد ينجم يخلط على علوش علوش فات المليون بصراحة ما عادش فيه معاك ما فماش الناس كلها دور دور وما ريتش يعني شكون شراء علوش ولا الحقيقة لا الحقيقة لا على الأسوام هذه ما نتصورش أنا أخو طرف الحم حتى هو غالي الحم بصراحة وصل 70 وفات 70 لكن أنا طريف وكهو الواحد على أما الحقيقة مش عادي مش عادي يلزم ينظروا في الشيء هذا يلزم الدولة تاخو قرار وتاخو حاجات فات حدو الشيء.
2: أيضا أسعار اللحوم الحمراء شهدت ارتفاعا كبيرا خاصة في الأيام الأخيرة قبل العيد وفاقت في بعض المحلات 90 دينارا للكيلوغرام الواحد وفق ما أكده عدد من المواطنين في العاصمة في التسجيل التالي لمراسلنا ماهر صغير.
7: غالي من 65 حتى 80 تناولت البارح شريت وقتي عند شكون توفير على 80 دينار دوارة حتى 150000 دوارة 150 دينار غالي لا غالي غالي كل صراحة عمره ما صار عام السنة خيالية من بعد الخيال الحاجة اللي تمسها ما تسمح سيرتو اللحم السنة اللحم ليه وديش بالعكس ماشي في التصاعد شو تطيح مستحيل شنو يطيح
8: غالي غالي 70000 الكيلو 70000 يسمى غالي وباقي ارخص من اللي تشري علوش قدر حتى كان تشري علوش واش تكلف لك الكيلو 200000 كلها غاليه كلها غاليه ما فماش حاجه رخيصه
9: 70000 قبل العيد توا ب 80 وب 90 دوارة تطلع حتى ل 120 و 130000 كامله ما فماش كون حتى 160000 غلا على خاطر الناس كل لهفه عيد والناس كل تحب تشري لقات العلوش غالي مشات العلوش مذبوح المذبوح بتبعت لها مش يطلع مادام الطلب اكثر والكونتيتي قليله دونك مش يطلع
10: 90000 وصل وبالصف وقدام الإقليم ما همش بعاد ولا معناها بالسرقة ولا بحاجة وبالنسبة للي يشري كيلو اللحم ب90 وب75 وب80 هو الغالط مش التجار الغلطي خاطر ما هيش نهاية الدنيا وما شريش اليوم يشريه غدوة بقدرة ربي وأكيد راهو جمعتين التالي لا مشريش 100 غرام مشري 50 غرام الوكيل هو الغالط
11: قرر هو 65 وهما يبيعوا ب80 بلوت ناخذ شوية كبلة شوية كبلة واحد قالوا على 80
12: مش باش نشري مش طار نشري طار بقدر خطا يسكروا الواحد هكا هو حسره حسره. كنا في خير ونعمه. غلي غلي كل شيء غلي كل شيء غلي. كنا 20,000 نهبطوا نقضي بيها اللحم وغلى وحلو وكل شيء. طب ما عندناش خالتينا وليدي.
2: الكاتب العام لبلدية الحمامات والمكلف بتسييرها يحيى العبيدي يعلن اتخاذ البلدية لجملة من التدابير الاستباقية استعدادا لعيد الأضحى، حيث تم تخصيص أماكن محددة لتجميع الجلود والفضلات لضمان نظافة المحيط.
13: استعداد لهذه المناسبة طيبة، بلدية الحمامات خصت أماكن لتجميع الجلود والفضلات المتأتعة من الأضاحي، وبهذه المناسبة ندعو بكل لطف المواطنين لإخراج الفضلات بداية الساعة الماضية الساعة 13، ونعلمهم أن الأعوان مجندين لإزالة كل المظاهر المخلة بالبيئة والصحة. ماذا بينا السادة المواطنين يعاونونا شوية بوضع الجلود في حاويات بلاستيكية، وباعتبار أن البلدية خصت أماكن حاويات كبيرة في شكل مجرورات في العديد من الطاحي والفضاءات في الأحياء خاصة، دونك المواطنين ماذا بينا يعاونونا ويحطوا فضلات في الأماكن المخصصة لذلك. انشرنا احنا على الصفحة متاع البلدية، انشرنا بعض الأماكن اللي يقع فيها تخصيص تجميع الجلود. الأماكن هي عندنا في الحمامات سونتر، عندنا بطحاء، وعندنا بطحاء سيدي بوعلي في منطقة في حي الحوانت، وعندنا في السوق اليومية، وعندنا في الهادي والي في مستوى بطحة يقولوا لها بطحة الشعباني، وعندنا في منارة الحمامات حي الجواهر وطريق سيدي حماد، وعندنا في المرازقة بطحة سنيت وبطحة الغسالة في الخروبة، وعندنا في بيربوراقبة أمام الدائرة البلدية في حي سيدي بوعلي، وعندنا في الفوارة. هذوما أماكن مخصصة لتجميع الجلود. ماذا بينا السادة المواطنين حطوا الجلود بتاعهم في هذه الأماكن.
2: المعهد الوطني للتراث يعلن عن استرجاع 210 قطع أثرية تعود إلى الموقع الأثري بقرطاج، تم تصديرها بصفة وقتية خلال التسعينات إلى كندا، وذلك في إطار الحملات الأثرية الدولية بموقع قرطاج تحت إشراف اليونسكو. وهذه العملية التي تمت يوم 23 من مايو الحالي تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية وبالتنسيق مع رئيس البعثة الكندية، أسفرت عن استرجاع 105 قطع نقدية نحاسية و105 قطع لبقى قناديل من الفخار مستخرجة من حفريات البعثة الكندية بقرطاج بين سنوات 94 و 900 و 1099 و 1000، وتم حفظ هذه القطع بمخازن الموقع الأثري بقرطاج. وهذه القطع توثق لفترة العصور القديمة المتأخرة في شمال إفريقيا، ويأتي هذا الاسترجاع في إطار الاستراتيجية الوطنية التي يشرف عليها المعهد الوطني للتراث والهادفة لاستعادة الممتلكات الثقافية التونسية التي خضعت لاتفاقيات تصدير مؤقت إلى الخارج. وزارة الحج تعلن اليوم اكتمال تصعيد جميع الحجاج إلى مشعر عرفات لأداء الركن الأعظم من أركان الحج، وهو الوقوف بعرفة، وذلك في تمام الساعة 10 صباحا بتوقيت مكة. وشهدت عمليات تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات تنفيذ خطط تفويج دقيقة ومنظمة عبر قطار المشاعر المقدسة الذي ينقل قرابة 350 ألف حاج، إلى جانب أكثر من 24 ألف حافلة تعمل بنظام التردد ضمن مسارات مخصصة وخطط تشغيلية مدروسة لضمان انسيابية الحركة وتقليل زمن التنقل بين المشاعر. الحرس الثوري الإيراني يعلن اليوم أنه أسقط طائرة مسيرة أمريكية، فيما أكد حقه المشروع في الرد على أي انتهاكات أمريكية لوقف أطلاق النار. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد نفذت ضربات على منصات أطلاق صواريخ وزوارق حاولت زرع ألغام في جنوب إيران، وقالت إن العمليات جاءت دفاعية لحماية قواتها من تهديدات إيرانية. ختاماً عشية عيد الأضحى المبارك، جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر اليوم إنذاراً لسكان بلدة النبطية بجنوب لبنان لإخلاء المنازل فوراً والانتقال إلى شمال نهر الزهراني تحسباً لشن غارات محتملة، فيما أعلن حزب الله اليوم أنه يتصدى لقوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي، لافتاً إلى أنه تم تدمير دبابة ميركافا إسرائيلية بواسطة طائرة مسيرة وما زالت الاشتباكات مستمرة.
1: للمزيد من الأخبار
14: www.jawharafm.net

0: Énergie. Tom Malcolm, InfoSport. Enya Essint, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Énergie.
1: دقيقة مرحبا في انفو سبور. المنتخب الوطني وصل طرابلس في مدينة تبرقة بحضور 22 لاعب اللي موجودين على ذمة الناخب الوطني صبري اللموشي. آخر الملتحقين البارح هما معتزل النفاتي وسيباستيان تونيكتي. يقعدوا أربعة ملاعبين مازالوا ما التحقوش بمقر إقامة المنتخب الوطني اللي هم علي العابدي، حازم المستوري، حنبع المجبري وريان اللومي. نذكر المنتخب باش يسافر نهار السبت 30 ماي من مطار تبرقة مباشرة في اتجاه العاصمة النمساوية فيينا لخوض مقابلة ودية باش تكون نهار 1 جوان ضد النمسا في فيينا، ثم مقابلة ودية ثانية باش تكون ضد بلجيكا نهار 6 جوان في بروكسل قبل بداية الجديات في المونديال. نحكيو على النجم الرياضي الساحلي. بعد غلق باب الترشحات لرئاسة وعضوية الفريق البارح 6 متاع العشية، ما فما حتى ليستا تقدمت بترشحها لرئاسة النجم. المنتظر انه تم الدعوة لجلسة عامة انتخابية في اجل لا يتجاوز 60 يوم حسب القانون الاساسي للفريق. على فينال الكوب اللي باش يتلعب نهار الاحد 31 ماي في ملعب حمادي العقربي بيراتس انطلاقا من الاربعة متاع العشيه اللي باش يجمع الترجي الجرجيسي بالترجي الرياضي التونسي. مقابله باش تلعب بحضور 23000 متفرج، 11500 تيكي على ذمه كل فريق. بالنسبه لجماهير الترجي التيكيات باش يتم بيعها الكل الكترونيا، بينما ترجي جرجيس باش يتم بيع التيكيات الخاصه بالفيراج الكترونيا، بينما باش يتم فتح شبابيك في جرجيس لبيع بقيه التيكيت. مراجع الصعود للرابطة المحترفة الأولى رسمي مشيت لعب نهار السبت 30 انطلاقا من الأربعة متاع العشية، يجمع نادي حمام الأنف بالملعب الجيبسي. مقابلة مشيت لعب في استاد سوسة، واللي يربح مشي يلتحق بكل من أمل حمام سوسة وتقدم ساقيه الدائر في بطولة الرابطة المحترفة الأولى. الليلة ذهاب البراج في فرنسا انطلاقا من 8 غربة سانت تيان من أجل الصعود للدرجة الأولى، تلعب ضد نيس فريق علي العابدي. نيس من أجل ضمان البقاء. الليلة المقابلة متاع الذهاب، الرتور باش يكون 29 ماي. منتظر أنه علي العابدي يشارك في المقابلة متاع الليلة قبل الالتحاق بتربص المنتخب. منتخب الكونغو الديمقراطية أكد رسميا مشاركته في مونديال 2026 ودعا جماهيره لعدم القلق بشأن الوضع الصحي، وأكد أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة بعد التفشي الكبير لفيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية. وقال في البيان اللي هبطه منتخب الكونغو الديمقراطية أنه الملاعبية الأكثرية يعيشوا في أوروبا، وحتى اللي باش يجيو من كينشاسا وإلا من طرابلس متاع بلجيكا فإنهم باش يخضعوا إلى حجر صحي مدته 21 يوم قبل التوجه للمونديال. كانت هذه انفو سبور، قدم لكم انيس الذوادي. كل التفاصيل موجوده على السيت نتاعنا جوهره فام بوينت، وايضا على الباج نتاعنا سبور جوهره فام. شاهي طيبه في الامان.
0: عجيل انرجي قدمت لكم انفو سبور. Enya Essint, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energie.

نص نهار 34 دقيقة على موجتنا، رجعنا لكم كالعادة في كابوتشينو بنت الصبحية بالفقرات بالريتم متاعنا بالأخبار، وخلينا نحكي وعلى اللي شادين الثنية إن شاء الله الثنية زينة للجميع. نعرفوا أنه الحركات تكثر ليمت هذية اللي مش يقضي اللي هكا قصد ربي، نعرفوا برشا مروحين للعائلة للأحباب للأصحاب، ذيك علاش خلينا نذكروكم نذكروا مستعملي الطريق أنهم لازم يردوا بالهم على رواحهم. كيف كيف هذا اللي أكد عليه مرسة سلامة المرور اللي كما قلنا يدعو مستعملي الطريق إلى الحذر والانتباه، لأنه كما قلنا احنا في

العائلة والأحباب والعيد ما يتحولش لا قدر الله الحاجة تنجم تنغص فرحة العائلة. دونك ردوا بالكم على رواحكم. نحكيوا على حزام الأمان بالنسبة للسائقين والركاب سواء في المقاعد الأمامية وإلا الخلفية، ضرورة احترام السرعة القانونية. لكن الناس تبدأ تجري تقول لك خليني ندوبل واحدة واحدة تو الناس كل توصل إن شاء الله لاباس من غير ستريس من غير ضغط. نحاولوا نسيسوا رواحنا في الثنية ونعرف الوقيت هذايا نص نهار و36 دقيقة ذروة هكا يعني سيركولاسيون، الناس اللي خارجة تفطر، الناس اللي كما قلنا تبدأ في ديبلاسمون. دونك سيسوا رواحكم وإن شاء الله ما فما كان الخير. دونك كيف كيف الهاتف الجوال ردوا بالنا من استعمال الهاتف الجوال أبار أنه الخطايا المالية، لكن زادا ينجم هو اللي يخليكم ما تكونوش مركزين. كيف كيف لازمكم تستعملوا السماعات أثناء القيادة، البلوتوث، الناس اللي تنجم تحكي بالبلوتوث. دونك هذا يخليكم مركزين تعرفوا شكون باش يدوب على اليمين وفم اللي يدوب على اليسار وعلى اليمين. دونك ردوا بالنا على رواحنا، تعطيوا الأولوية للمترجلين، تنتبهوا خاصة في المناطق المكتظة. كما قلنا بالنسبة لسائقي الدراجات النارية ارتداء الخوذة لازم وضروري لحمايتهم، تجنب نقل الركاب وإلا الأمتعة بطرق قد تحجب الرؤية أو تهدد السلامة. إذا كان حاسين روحكم تعبين شوية تاخذوا قسط من الراحة أثناء السفر، تثبتوا قبل التنقل كيف كيف تتفقدوا العجلة متاعكم، الأمور الكل حقيبة الإسعافات الأولوية، ونأكدوا أن الحملات التوعوية والتحسيسية تضمنها ويضمنها مرصد سلامة المرور كما قلنا اللي يكون حاضر باش يعطي أهم النصائح للسواق المترجلين بأهمية احترام قواعد المرور وتعزيز ثقافة السياقة الآمنة والمسؤولة. كما قلنا الحملة هذه تستهدف مختلف الفئات العمرية خاصة سائقي الدراجات النارية المترجلين من خلال حملات تحسيسية عبر وسائل الإعلام شبكات التواصل الاجتماعي وحتى زادة حملات الميدانية المباشرة في نقاط العبور والأماكن اللي تشهد كثافة مرورية. دونك إن شاء الله يكون عيد آمن في أفضل الظروف وسط طرقات أكثر أمنا للجميع. ردوا بكم على رواحكم. نحن ديما نذكركم بالبلاغات والتحيرات لدرجة القهوة ديما على موقعنا johrafm.net، وظهر لي من أكثر زادة لي زارتيكل قراءة حتى التوا السونات اللي تدعو إلى ترشيد استهلاك المياه خلال عيد الأضحى. نقرأ في شوية تعليقات شوية ستاتويت كيف كيف على وسائل التواصل الاجتماعي. فما برشا من أهلنا مثلا في حي الرياض وبعض المناطق الأخرى اللي يتشكاو من قصان الماء، يقول لك اليوم يوم عرفة دونك الناس اللي صايمة اللي تقضي في شهرها يقول لك اليوم ما فماش ماء. خلينا نذكركم فقط ببلاغ السناد، دعت الشركة الوطنية استغلال وتوزيع المياه كافة حرفائها الكرام إلى المساهمة في حسن التصرف في الموارد المائية، ترشيد الاستهلاك، تأجيل بعض الاستعمالات السنوية إلى ما بعد الساعة السادسة مساء، هذا اللي يعاون على ضمان التزود المنتظم بالمالي فائدة جميع المواطنين. وأشارت في بيان لها نشرته اليوم على صفحتها الرسمية بالفيسبوك أنه يجي هذا في ظل تزامن المناسبة مع ارتفاع الملحوظ في درجة الحرارة وما ينجر عنه من زيادة كبيرة في الطلب على المياه الصالحة للشرب. وقالت أنه في إطار الحرص على استمرارية التزويد بالماء الصالح للشرب خلال أيام العيد، اتخذت الشركة جملة من الإجراءات الوقائية والتنظيمية والاستباقية، حيث تم تجنيد 1200 عون وإطار أعوان حراسة المنشآت المائية، أعوان ملزمين وأعوان تأمين حصص الاستمرار تحسبا لكل طارئ. ووضعت الشركة زادة على ذمة حرفائها أرقام هواتف الأقاليم بمختلف الولايات إلى جانب الرقم الأخضر المجاني 80 100 319، دونك 80 100 319، الخاص بالخلية المركزية للمتابعة واللي يشرف عليها إطارات مختصة للتفاعل الفوري مع مكالمة المواطنين وتدخل عند الاقتضاء. دونك 80 100 319، على مدار ساعة وتلت أيام العيد يكون الرقم موضوع على ضمتكم، وتتواصل مصالح الشركة باش إنها تعمل على التدخل السريع للحد من الاضطرابات والانقطاعات المحتملة، مع الإشارة إلى أنه إمكانية حدوث بعض الأعطاب الفجائية تبقى واردة باعتبار أنه شركة تتصرف في شبكة مائية تمتد على أكثر من 60,000 كيلومتر وضم يزيد عن 4,000 محطة ضخ وخزان. هذا كما قلنا فيما يخص النصائح وكيف كيف البلاغات والتحينات لدرجة القوى ديما على موقعنا johrafm.net.

0: هذا جونا وريتم متاعنا، ان شاء الله استمتعتوا بمختلف الفقرات اللي قدمناها لكم العشرة حتى للوقت هذايا. تحيه ليكيب الكل، جي جي جير حمى في الاخراج، شكرا ليك. تحيتنا نرجوسه نرس قليله في الديجيتال، شكرا يا نرجوسه. جميل بوقديده في التنسيق العام، شكرا ليكيب الكل. هبه لوسيف كانت معكم مقدم ميكرو دنيا ما فيها في الاعداد والتقديم. نقول لكم ان شاء الله عيدكم مبروك، ان شاء الله سنين دائمه، برامجنا متواصله، برامج خاصه زاد نتلقى معكم من غدوه ونهار ثاني عيد زاد تلقاو فيها مجموعه من الفقرات من الارقام اللي موضوع على ذمتكم واللي من خلالها تتواصلوا مع احبائكم داخل والا خارج تونس. دونك ان شاء الله غدوه يجمعنا بكم الموعد في اول ايامات العيد المبارك. خليني نسلم على الحبيب، على اصحاب، على العائله. ان شاء الله عيدكم سعيد بالصحه بالعافيه بالخير وبرشا موجات ايجابيه. ادما تشا تشا باي باي.
1: بيحصل حاجة واتضايق، كل ما اقول انا هادي بيحصل حاجة واتخانق، كل ما جت دلع فجأة الدنيا تولع.

0: حياتي.
1: صيف سنة كالعادة رجعت لكم جوماي كود بسامر أكاديمي كي كل عام اللي توفر لكم دي زوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون اي اي جينيراتيف ديفلوبمون جو فيديو ديفلوبمون ويب سيبر سيكوريتي اي سوشيال ميديا في ثلاثة جمعات كاو ما تفوتش اول سيسيون اللي تبدا لو 8 جوان تلقاونا في جوماي كود ساهل وتسوسا ولا كلمونا على 39 143 900 اكثر معلومات
0: جوهرة
2: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. نظمت الجمعية التونسية للحد من حوادث الطرقات حملة توعوية لمستعملي الطرقات في قفصة من خلال توزيع مطويات تهدف إلى التوعية بضرورة قضاء عيد دون حوادث مرور وحفاظا أيضا على سلامة الأرواح البشرية وفق تصريح مختار إبراهيم رئيس الجمعية لمراسلنا بالجهة عبد القادر جلال.
4: الجمعية التونسية لقيمة حضرات كل عام بكل مناسبة باش تقوم بحملات تحسيسية وتوعوية، الهدف نتاعها هو التخليص من الحوادث وباش توعي الناس بطبيعة الحال. الهدف هو نتاعنا هو أنها باش العائلات الكل يعيدوا إن شاء الله فرحانين ويعيدوا مسرورين إن شاء الله في ديارهم يرجعوا لديارهم سالمين. طبيعة الحال هي هذه حملة من بين الحملات نقوم بها بكل مناسبات سواء الدينية أو الوطنية. الهدف نتاعنا هو بالحقيقة باش نرشدوا العباد وندلوهم للطريق الصواب باش على الأقل ينقصوا الحوادث يحافظوا على الأرواح البشرية. اليوم هي فرصة باش ندعو نعمل مساج للأولياء بكل صدق وأن الأولياء يزمي يعملون كادرهمون ذريتهم خاصة لجماعة الفيسبا والمتواطرة وشيء كبير وبالتالي يوعوهم شوي ويحاولوا باش ينقصوا الماكسيموم باش ما يخلوهمش يستعملوا الفرزة والموتو خاصة الدرجة خاصة الدرجة نية وأن الحوادث نتاعها كثرت في المدة الأخيرة. طبيعة الحال هو تو كما تعرف شفت الأمن معنا والحماية المدنية وقاعدين نقوموا بحملة كبيرة ياسر في قفصة. الهدف نتاعو هو وأن العباد تشعر وأن ثم خطر لازم الناس كل نوف وقفة واحدة. الهدف نتاعنا هو التقليص من الحوادث الحفاظ على الارواح نتاعنا على وليداتنا على ارواحنا.
3: تتواصل اليوم عملية بيع اللحوم الحمراء التي انطلقت أمس بنقطة البيع من المنتج إلى المستهلك بالسوق البلدي بمدينة القصرين بأسعار تفاضلية في مبادرة تهدف إلى التخفيف من الأعباء المعيشية وتمكين أصحاب الدخل المحدود من اقتناء اللحوم بأسعار تراعي قدرتهم الشرائية. الذي بيّن أن العملية شملت في مرحلتها الأولى توفير لحوم 4 عجول مؤكدا أنه سيتم ضخ كميات إضافية في صورة تواصل الإقبال وارتفاع الطلب من المستهلكين. أعلنت كل من كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت ومؤسسة كونكت الدولية والغرفة التجارية التونسية البريطانية عن فتح باب الترشح أمام الشركات التونسية للانضمام إلى الوفد الاقتصادي الرسمي الذي سيمثل تونس في فعاليات أسبوع لندن للتكنولوجيا والمزمع إقامته بمقر أولمبيا في العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة الممتدة بين 8 و12 من جوان المقبل. وتهدف هذه المشاركة في هذه التظاهرة الدولية الرائدة إلى تسليط الضوء على تميز قطاع التكنولوجيا والابتكار التونسي على الساحة العالمية وإتاحة الفرصة للمؤسسات والشركات الناشئة التونسية لاستكشاف أسواق جديدة وبناء شراكات استراتيجية مع فاعلين دوليين في قلب عاصمة الابتكار الأوروبية. دوليا توافد حجاج بيت الله منذ ساعات الفجر الأولى لهذا اليوم الثلاثاء 9 من ذي الحجة إلى صعيد عرفات حيث يقف أكثر من 1.5 مليون حاج لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج في مشهد إيماني مهيب تغمره أجواء الخشوع والترقب. ومع دخول وقت الظهر أديت صلاتا الظهر والعصر جمعا وقصرا عقب الاستماع إلى خطبة عرفة التي تضمنت التذكير بفضائل هذا اليوم العظيم والدعوة إلى التمسك بالقيم.

0: الإيمانية. ومع غروب شمس التاسع من ذي الحجة تبدأ جموع الحجيج بالتوجه إلى مشعر مزدلفة، حيث يؤدون صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا. من أخبار العالم أيضا، بدأ جيش الاحتلال الصهيوني باستدعاء جنود الاحتياط بهدف تعزيز النشاط العسكري خارج خط وقف إطلاق النار في لبنان، وفقا لما أفادت به مصادر محلية نقلا عن هيئة البث الإسرائيلية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
2: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
3: عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقوه انفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
2: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
3: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
2: اس ام اس على 85 990.
3: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. من الاثنين للخميس من ماضي ساعة لماضي ساعتين، المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
4: اتلاف 26 ماي 2026، ماضي ساعة تجاوزناها ببضعة دقائق هنا في استديوهات جوهرة FM من تونس العاصمة. أهلا وسهلا بكل من اختار الالتحاق بنا في المحقق بلوس، الموعد اليومي مع القضايا والتحقيقات التونسية العربية والعالمية اللي تزن الاكتشاف واقع أقوى من الخيال. من توا نعود نقول لكم إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، إن شاء الله عيدكم مبارك سعيد. غدوة الأربعاء وبعد غدوة الخميس نتغيب عليكم لنفسح المجال للعيد وأفراحه، ونلتقي إن شاء الله الجمعة الجاية. ولكن في الأثناء خليني نقول لكم شنو يستنى فيكم اليوم. قضية مثيرة تهزنا للجزائر، الجزائر اللي باش نحكي لكم منها على قضية ثلاث قطط في قلب الدار. أول القضايا اللي نقترحها عليكم لليوم تسمعوها حالا في المحقق بلوس، تتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة للجميع.
1: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
4: تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلوس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلوس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر.
1: المحقق بلوس، محقق بلوس.

0: مع حمزة البلومي. إذن قضية اليوم تهزنا للجزائر وتحديداً ولاية وهران، وترجع بينا لنهار 23 جوان 2023، نهار بشبدة روتيني وعادي كغيره من الأيام، لكن باش يحمل في نهايته صدمات لمتساكني إحدى العمارات في قرية سيدي الهواري. متساكني العمارة كانوا ملمومين قدام واحدة من الشقق، يدقوا ويعاودوا على باب الدار، هذا باب دار جارتهم الحاجة افتيحة اللي توا عندها قرابة جمعتين ما شافوهاش. في الأول كان ماشي في بالهم أنها بحظة واحدة من بلادها، لكن واحدة من الجارات اتفجعت كي كلمتها بنت الحاجة، البنية هذه اسمها سلمة، وسألتها على أمها. قلت لها اللي هي راهي تكلم فيها توا من جمعتين ما تليفونها ديما مسكر. وكي سألت زادة أختها عليها، أكدت لها أنها هي زادة فقدت الاتصال بالحاجة توا من قرابة الجمعتين. زاد تواصلوا البنات مع أخوهم محمد، لكن هو زادة تليفونه مسكر. سلمى طلبت من جارتهم تعمل عليها مزية وتتفقد الحاجة في دارها، لكن الجارة كانت تعرف أنه الحاجة ما فماش، بل وكان في بالها اللي هي عند بناتها كما قتلت. وكيف تأكدت من البنات اللي هي ماهيش بحذاهم زادت قلقت عليها. وقتها الجيران ركزوا مع غياب جارتهم، بل وغياب ولدها محمد اللي المفروض يعيش معاها، لكنه هو زاد بح مختفي من أيام. ومن هنا وصلنا إذن للمشهد اللي وصفته لك. الجيران الكل تلموا قدام دار الحاجة وبقاوا يدقوا في الباب، حد ما هو باش يحللهم لا الحاجة لا ولدها. وقتها اتصلوا بالأمن للتبليغ على اللي ظهر لهم أنه اختفاء أو غياب مريب. أعوان الأمن جاءوا للعمارة السكنية، وكيما حللهم حد باب دار الحاجة اقتحموا الدار بعد ما خذوا الإذن من بنات الحاجة فتيحة. الشرطة والجيران دخلوا للدار بكل حذر وهما يناديوا باسم الحاجة ولدها، يا حاج يا حاجة فتيحة يا أم محمد، ما محمد هذا ولده، يا محمد. كل شيء كان عادي كي دخلوا للدار، ما فما شيء مريب، الدار نظيفة، كل شيء في بلاصته، لكن ما فما حد في الدار، لا الحاجة ولا ولدها محمد. أما حوايجهم مثلا في بلاصتهم، كان جاءوا مشاو في بلاصة من بلايس، ما مرام على الأقل هزوا حوايجهم وعملوا فليج. الشرطة والجيران عملوا دورة في الدار، وقبل ما يخرجوا باش يلفت انتباه واحد من الأمنيين بقعة في القاعة، بقعة في الصالة، بقعة يدوب تتشاف هي، كانت زادة مغطية بزربية لكن شوية منها ظاهر. الأمني قرب منها وبعد الزربية شوية وزاد ثبت، يعرف مليح الشيء اللي قدامه، الأقرب أنه يكون دم شايح واللي باش يكون مريب أكثر وقت اللي باش ينحي الزربية الكل باش يلقى زليز مركب جديد. أيوة يظهر الفرق واضح بين أرضية الصالة الكل وبين البلاصة هذه اللي كانت مغطية بالزربية وزليزها جديد. الأمني غزر الزملاء وكأنه قاعد يقول لهم إن شاء الله اللي نخمم فيه يطلع غلط. الجيران كانوا مش فاهمين شيء، يراقبوا في الوضع بهدوء. تم التواصل مع عملاء مسخرين لحفر للحفر، جابوهم باش يحفروا هالبلاصة، وبدأت عمليات الحفر في الصالة، وسريعاً باش تبدأ الصورة تضاح لدى الأمنيين، لأنه بمجرد أنهم حفروا القاعة شوية بدأت الريحة تطلع، ريحة الجيفة، ومعها ظهر لهم مشهد مريب. ثلاثة جثث، لا مش بشر، ثلاثة جثث متاع قطاطس، ثلاثة قطاطس مذبوحين. الجيران باش يأكدوا سريعا للأمنيين أنه القطاطس هذوما هما متاع الحاجة فتيحة، وزادوا حفروا تحت القطاطس باش يلقاو جثة آدمية. المرة هذه هي فعلا جثة الحاجة فتيحة، وما زالوا يحفروا، ربما تكون فما جثة أخرى، ربما محمد مقتول هو زيد ومدفون في الدار. حفروا الصالة الكل، حفروا البيوت، حفروا الكوجينة، لكنهم مش باش يلقاو أي أثر لجثة أخرى. تم نقل جثة الحاجة فتيحة لقسم الطب الشرعي وسط صدمة من جيرانها. التقرير الطبي باش يأكد أن الضحية تعرضت لطعنات عديدة في مختلف أنحاء جسمها، وأن هذه الطعنات هي السبب الرئيسي لوفاتها. باش يأكد زادا أن الوفاة صارت من قرابة جمعتين، يعني تحديدا من نهار اللي اختفت فيه الحاجة فاتحة. طبعا الأمن بدأ سريعا البحث في حيثية هذه القضية. طوى عندهم الضحية اللي هي الحاجة، ما يعرفوا حد شيء على مصير ولدها محمد اللي يعيش معاها، واللي ربما بما أن ما لقيناهش وهو مختفي ربما هو القاتل. في المرحلة هذه باش يحلوا الأمنيين الكتاب على العائلة، باش ينجموا يحلوا شفرات اللغز اللي قدامهم. شنو معناها ثلاثة قطاطس وحاجة مدفونين في صالة دارها؟ الحاجة فتيحة مقيمة في العمارة هذه من قرابة 30 سنة، بالتحديد من نهار اللي عرست فيه سكنة غادي. الحاجة معروفة بين أهل منطقتها وجيرانها بأنها مرأة طيبة، ناس ملاح، ناس يحبوها يقدروها، وهي عندها ثلاثة صغار، سلمى الكبيرة، خديجة، ومحمد. محمد هو الصغير. لكن وقت اللي محمد وصل لثلاثة سنين أبوه مات، والحاجة هي اللي باش تتكفل من بعد بالصغار الكل. البنات الزوز سلمى وخديجة كملوا قرايتهم وتخرجوا وكانوا ناجحات، سواء في قرايتهم وإلا في خدمتهم، وكل واحدة فيهم اليوم معرسة ومستقرة في دارها. لكن على عكسه محمد، الوليد الصغير ما كانش ناجح برشا في قرايته، ما كانش يحب القراية، وكان ديما بمشاكله في القراية، في الشارع، في الحومة. وفي عمر المراهقة دخل في داخل مش باهية، مخدرات، على سهريات، على فساد، بطل القراية. حتى كي حاولت الحاجة تنقذه من خلال أنها تقيده في تكوين المهني ما حبش. باش يعرفوا المحققين زادة خلال سماع بنات الضحية أنهم ما قابلوش أمهم توا من قرابة 8 شهور. 8 شهور ما شفتوش أمكم؟ وعليش؟ قالوا آخر مرة جاوا يطلوا عليها خوهم محمد ضربهم وطردهم من الدار، وقال لهم لو كان واحدة فيكم ما زالت تجي لهنا وتدخل من هالباب نقتلها، وزيد نقتل أمكم معاها ونرتحكم. الجيران أكدوا للمحاقين أنهم صحيح سمعوا أحياناً صوت السياح تاع محمد، بل مش أحياناً، بشكل شبه يومي كانوا يسمعوا فيه عايت على أمه حتى يسبها، بل أنه فما شكون أكد أنه سمعوا يضرب فيها. استناداً على هالمعطيات الجديدة اللي توصلها المحاقين في علاقة بشخصية محمد العنيفة، انطلقت سريعاً عمليات البحث عليه في كل مكان، إلى أن وصل للأمنيين بلاغ أو شكاية أو وشاية مع قرابة الماضي ساعة متاع الليل من واحد من الجيران، أعلمهم أنه شاف محمد داخل العمارة، رجع لدارهم يعني، وطالع في الدروج وكأن شيئا لم يكن. سريعا الأمن طوق العمارة ووقع إلقاء القبض عليه. بملامح باردة جدا كان قاعد محمد في غرفة التحقيقات، كان يدندن زادة في غنية، مش حاسس بخطورة الوضع اللي احنا فيه. المحقق جبد كرسي وقعد قدامه وتوجه له بالسؤال: محمد، أمك الحاجة فتيحة وين؟ محمد سكت شوية، ثم بكل ثقة في النفس وبرود أعصاب باش يجاوب: أمي سيد المحقق ماهيش في الدار، هزت شوية من حوايجها ومشيت لدار واحدة من أقاربها، أتوكي تروح نقولها تجيكم، على هذا جبتوني للتحقيق. سي محمد، أمك ماهيش باش تروح لا اليوم ولا غدوة ولا عمرها باش تجينا، على خاطر لقيناها مدفونة في وسط الصالة هي وقطاطسها الثلاثة. البرود اللي كان يظهر على ملامح محمد تحول فجأة إلى ارتباك وخوف، عينيه ساعت والعرق بدأ يتصبب. رغم ذلك مش التزم الصمت المرة هذه وما يحكي شيء بنبرة حادة باش يسألوا المحقق علاش قتلت أمك فتيحة يا محمد؟ سؤال إذا به يتسبب فجأة في انهيار محمد اللي باش يحكي كل شيء. محمد باش يقول أنه قتل أمه على خاطرها ما تحبوش. ما تحبنيش سيد المحقق جملة. ديما كانت تتميز بيني وبين اخوتي البنات، تتشكى يوميا من تصرفاتي وكلامي، اي حاجه نقولها ولا نعملها لازم توقف لي فيها كيشوكه. ديما تتشكى مني لاخوتي البنات وتقول لهم لي انا وليد عاق. كانت يوميا تسبني وتشتمني وتقول لي يا خساره تربيتي فيك، انت ماكش ولدي. وانا سيد المحقق سنين وانا نتحمل وبالع السكينه بدمها وساكت. كل يوم كنا نتعاركوا على أتفه الأسباب. عمري ما حسيت لي هي أمي ولا لي أنا ولدها. عمرها ما حسستني بالحنية. نهار 5 جوان 2023 روحت كالعادة للدار عقاب الليل. روحت مخر باش ما نشوفهاش باش ما نتعاركش معاها. لكن اللي هربت منه جيت فيه لقيتها فايقة وتستنى فيا. أول ما شافتني قامت من بلاصتها وبدأت تضرب فيا على صدري وشدتني من فمي وشمتني وقالت لي كي العادة كنت تشرب مع أصحاب السوء وبدأت تسب فيا وفيهم كيما مسانسة. أنا حاولت نتملك روحي لكنها استفزتني برشا. مشيت نجري للكوجينة وهزيت سكينة ورجعت لها للصالة وما نعرفش قديش من ضربة وجهتهم لها. ضربتها لين حسيت لي بديت حس لي خذيت حقي وقلبي برد من الوجاعة اللي خلتها لي سنين. مانيش نادم جملة أنا سيد المحقق، بالعكس كنت فرحان باللي عملته. حسيت من بعد لما حالة لي أنا ما زلت ما خذيتش حقي منها وهي تستحق أكثر. وأنا ما زال عندي عطش للانتقام. دغرتها كذا دغرة وما زال عندك عطش للانتقام؟ وكيف ستروي هذا العطش؟ عبيت شوية من دمها في كاس وشربته. اي كمل سي محمد كمل. من بعد السيد المحقق تلفت للقطاطس الثلاثة متاحة وهي ماتت. شكون مشيت لها بيهم بعد هي يخلطوا عليها خير؟ فذبحتهم الثلاثة وخلطتهم عليها. ومن بعد بقيت نخمم كيفاش باش نتخلص من جثتها ومن هالقطاطس الثلاثة. خممت برشا ولقيت أحسن طريقة هي أني ندفنها لهنا، ندفنها في دارها. نحيت الزربية وحفرت القاعة والبقية تعرفوها سيد المحقق. كانت هذه إذن اعترافات محمد. اعترافات كانت صادمة جدا لكنها ما كانتش مقنعة بالنسبة لبنات الضحية بتاتا. البنات الاثنين اللي أكدوا أثناء سماعهم أنه عكس كلام خوهم أمهم كانت تحب محمد برش بل كانت تميزه هو عليهم، هو الوليد الوحيد اللي عندها. لكنه هو كان مدمن، مدمن خمر، مدمن على أنواع مختلفة من المخدرات، مستعد يبيع أقرب الناس ليه ويقتلهم باش يشري دوسته. رغم ذلك أمهم كانت ديما تدافع عليه، تحكي معاه بالشوية، تحاول تفسر له أنه اللي قاعد يعمل فيه غلط وأنه لازم يرجع للطريق الصحيح. قالوا عمرها ما خليته ناقص شيء، كان هو المدلل، هو القريب منها، ويمكن دلالها الزايد هو اللي فزد وخلاه يمشي في طريق خايب. بنات الضحية باش يأكدوا أنه الدافع وراء الجريمة أكيد المخدرات. وبالأمارة سيد المحقق الذهب متاع أمي اللي كان في الدار ما أنا ما لقيناهش، وإحنا متأكدين اللي محمد سرقه وتصرف فيه. طبعاً الأمنيين باش يتحققوا من الموضوع وفعلاً باش يتوصلوا الواحد من الصيغية اللي في المنطقة اللي باش يأكد لهم أنه فعلاً محمد جاه من أيام وجاب له قطعات ذهب وقال له يحب يبيعهم. وهو تفاجأ الصيغي بالسوم اللي قاله، قال سوم قلب ياسر من سوم الذهب الصيغي باش يأكد المحققين أنه الحقيقة في إطار الشك، واحتفظ ذو بالمسوغ في الخزنة متاعه، ما شريهش بصفة رسمية لأنه شك أنه ربما يكون الذهب اللي جابه له محمد مسروق. مدلهم بالطبيعة السرة اللي فيها الذهيبات واللي باش نتأكدوا فعلا أنها ترجع للمرحومة. رغم مواجهة محمد بالمعطيات الجديدة فيما يخص الذهب اللي سرقه من أمه، إلا أنه أصر أنه مش هذاك فعلاً السبب وراء الجريمة اللي عملها، وأكد أنه سبب جريمته هو أنه أمه ما تحبوش وديما تحاول تقلل منه وتقزمه. واللغة المضروبة هذه قالها وعاودها مراراً وتكراراً. تم حالة المتهم محمد سعيد للمحاكمة. محاكمته انطلقت بتاريخ 17 سبتمبر 2023. حضروا فيها بطبيعة أخوته البنات، أقارب الضحية وجيرانهم. الجميع الحقيقة طالبوا بتسليط أقصى عقوبة على محمد. محاميه طلب من القضاء أن تتم إحالته على الطب النفسي بحجة أنه يعاني من اضطرابات نفسية وأنه غير مسؤول على أفعاله. وفعلا تم عرضه على لجنة طبية، لكنها أكدت أنه محمد في كامل مداركه العقلية وأنه مسؤول على أفعاله. واستناداً على التقرير النفسي تم إصدار الحكم في حقه. حكم على محمد بالسجن المؤبد.
1: المحقق بلس مع حمزة البلومي.
2: جوهرة
3: بوبليسيتي.
4: القشرة مازال تقلقك؟ الحل القشرة مع هيدن شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الرأس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق بين والبين مرتاح. هيدن شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
2: جوهرة أفلام بيبليسيتي.

0: بلس مع حمزة البلومي.
1: مرحبا بكم من جديد، مواصلين معاكم في المحقق بلس حتى الماضي ساعتين. وبعد هالقضية الأولى للقطط الثلاث في قلب الدار في الجزائر، شنازكم المرة هذه لصاحبة الشعر الأحمر. أشكوني صاحبة الشعر الأحمر وين باش تتلقى بالضبط؟ قضية تسمعوها حالا في المحقق بلس على جوهر FM، وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة للجميع.
0: المحقق بلس مع حمزة البلومي.
1: قضيتنا اليوم باش تهزنا لمدينة لوبوك شمال غرب ولاية تكساس الأمريكية. مدينة مشهورة بزراعة القطن، حتى أنهم يسميوها غادي عاصمة القطن. معروفة زادة بمناخها اللي يعتبر جاف برشا، في الصيف الطقس يكون سخون وشتها بارد شوي. نهار 17 جويلية 2005 كان نهار سخون كي غيره من أيام شهر جويلية. الناس مش حاملة رواحة، أما اش تحب تعمل؟ خبزة مرة، واللي عنده خدمة خاصة تحت الشمس لازم يخدمها، ما عندوش خيار آخر. هنا وهذا كان حال عمال النظافة اللي بداوا نهارهم في دورة روتينية على الحاويات اللي في المنطقة، لموا البوبالات الكل تقريبا ومشاو لمصب النفايات باش يرميوها. لكن واحد من العمال شلفت انتباهه حاجة ظهرت له غريبة شوية. فليجة كحلة من منظرها جديدة، الفليجة لاباس عليها، علاش رماوها زعمة في الزبلة؟ قرب منها في باله باش يتفقدها، وعلاش ليه؟ كان يتصلح يزي روح بها. جاي يجبد في الفليجة ما جاتش معاه، لقاها رزينة برشا. نادى لزميله قال له ايجا عاوني نجبدوا الفليجة. اتعاونوا رجال الزوز وجبدوها، واحد فيهم هبط وحلها، وإذا بيه يتصدم بالمنظر اللي باش يشوفه. يا لطيف، شنو هذا؟ دمية هذه ولا جثة؟ لا، هذا جسم إنسان حقيقي، مش دمية. هذه سيدة وشعرها أحمر، هاي مجردة من حوايجها الكل، عارية تماما، المسكينة محطوطة في وضع الجنين في وسط الفليجة، بدنها كله كدمات وإصابات. على الفور العمال الزوز ساقيهم أعلى من روسهم، توجهوا لمركز الأمن وغادي يقدموا بلاغ باللي اكتشفوه. أعوان الأمن فورا توجهوا معاهم لمصب النفايات هذا، وين لقوا رواحهم في مواجهة جثة دون أي وثائق تثبت هويتها. الضحية كانت متعرضة لتشويه كامل على مستوى وجهها، بقيت بدنها كما قلت لك كانت كله كدمات. الحاجة الوحيدة اللي كانت تظهر أو تظهر في جسمها وربما تعاونهم على معرفة هوية الضحية هو وشام كان على ساقها اليمين، تاتواج مكتوب على ساقها سامر صيف. تم استدعاء الإسعاف على جناح السرعة، وتم نقل الضحية للمستشفى وإحالتها سريعا على الطب الشرعي. تقرير الطب الشرعي باش يأكد أنه الوفاة ساعة حديثة، الضحية ماتت من أقل من 24 ساعة. أكد زيادة أنها تعرضت لعنف شديد وضرب مبرح وكسور كانوا نتيجة وضعها في وضعية الجنين في الفليجة وسكر عليها من بعد الفليجة. لكن رغم العنف اللي تعرضت له ما كانش هذاك هو السبب المباشر في وفاتها. تقرير باش يقول أنه المسكينة تحطت في الفليجة وهي ما زالت حي، الدقدقت عظامها وهي ما زالت تتنفس، لأنه السبب الرئيسي لوفاتها كان الاختناق، كي تسكرت عليها الفليجة وتقص عليها الهواء. الصادم أنه الضحية زادة كانت حامل في شهرها الثاني. أكد تقرير الطب الشرعي زادة أنه بصمات الجثة سليمة 100%، على الأقل حاجة الوحيدة اللي لقاوها فيها سليمة بصمات يديها، وهذا مهم بالنسبة للأمنيين لأنه ينجم يسهل عليهم معرفة هوية الضحية. وفعلا هذاك اللي باش يصير، تم مقارنة بصمات أصابع الجثة بالبصمات اللي في قاعدة بيانات أصحاب السوابق العدلية في الولاية، والنتيجة كانت تطابق مع سيدة تم اعتقالها من حوالي عام وقتها بتهمة الدعارة. سيدة اسمها سامرلي بالدوين، عمرها 29 سنة، وهي أم عزباء الأربعة صغار. طبعاً مهمة العثور على قاتل سامرلي باش تكون مهمة صعيبة برشا على الأمنيين، بما أنه طبيعة مهنتها بين ظفرين فتاة ليل تخليها تقابل وتتعامل مع العديد من الرجال المشبوهين، ربما الجاني يكون واحد منهم، وعادة القضايا هذه الأمنيين ما يوسعوش فيها بالهم برشا. لكن المرة هذه بظهر هذه الضحية الأبحاث ستكون جدية. بداية مش يقوم المحققين بإرسال الفليجة اللي تلقات فيها الجثة للشرطة الفنية لرفع البصمات، لكن للأسف لم يتم العثور على أي بصمات من نظف الفليجة. القاتل يظهر أنه كان واخذ احتياطاته كاملة وكان يعرف شنو يعمل بالضبط. لكن باش يلفت انتباه المحققين حاجة مهمة جدا في الفليجة بيدها، اتيكي اللي محطوط عليها الكودابار بتاع الفليجة. بالنسبة

سهلة الحكاية هذه سيد محق. النوع هذا بالذات يتباع في بلاصة واحدة كهو، اللي هي سلسلة متاجر وولمارت. سريعا بعد ما خذوا التفاصيل اللي يستحقوها، توجهوا المحقين لمتاجر وولمارت وبدأوا في استجواب العاملين بالمتجر للي وصلوا لأحد هذه المتاجر وراوهم تصاور الفليجة. تتفكروش حد جاي شري الفليجة هذه هنهايرين، واحد ورا الآخر تعداوا الموظفين، حتى اللي جاء واحد منهم وأكد أنه هي يتفكر فليجة النوع الفلاني هذه، هي تفكر مزيد كي بعت واحدة كيفها في البارح، نهار السابق للنهار اللي جاوا يسألوه فيه. قال فما شكون جاء وشرى واحدة كي هذه بالضبط، وزاد شرى معاها بلا مرة جواندويت، هذاك علاش بقيت نتفكره، وخلص بالكارتة. والموظف حلك الأورديناتور اللي قدامه وبدا يمل على المحقين في الرقم التسلسلي للفليجة اللي هو باعها، ربما تظهر هي بيدها. اي شد عندك سيد المحقق، قايد راه U P C 52 46 9. وكان المحقق يثبت في النمرو اللي عنده تاع الفليجة، وإذا به هو بيده نفس الرقم التسلسلي الموجود على الفليجة اللي تلقات فيها جثة سامرلي. الموظف باش يزيد يعطي للمحقين توا رقم الكارتة البنكية اللي تخلصت بها الفليجة، كارتة باسم روزندو. المحقين فورا باش يقوموا بتعقب نشاط هالكارتة هذية متاع روزندو، وعرفوا أنه في الليلة اللي تم فيها قتل سامرلي، روزندو خلص غرفة في أوتيل قريب من المنطقة اللي فيها مصب النفايات. سريعا باش يتوجهوا للفندق، غادي يعرفوا من موظفة الاستقبال أنه روزندو هذية غادر الفندق في نفس الليلة اللي حجز فيها البيت. قالت والله سيد المحقق بقى حوالي 5 ساعات في البيت وخرج في يده فليجة كبيرة. أيوة هذا اللي كانوا المحقين يستناو أنهم يسمعوه. خذوا المفتاح متاع الغرفة اللي عدى فيها روزندو 5 ساعات ودخلوا وبدأوا البحث. وغادي مش يلقاو على الزربية بقايا دم صغيرة يدوب كانت تتشاف، خذوا منها عينة وارسلت طبعا للطب الشرعي لمقارنتها مع دم الضحية سامرلي، وفعلا أثبت التحليل أن العينة متطابقة. كانش هذا فقط الاكتشاف الوحيد في الغرفة، شو تلقى زادة نفس العينة متاع الدم على الفرش في نفس البيت في البوبيل متاع البيت. مش يلقاو المحقين قفازات. بعد الفحص يتبين أنه عليها حمض نووي خاصب سامرلي الضحية. كما باش يتوصلوا لتسجيل كاميرا مراقبة متاع الوتيل، الظاهر روزندو هذا دخل مع قرابة 7 متاع الليل للفندق برفقة سيدة. سيدة طبعا رك عرفت أنها سامرلي صحيح. من بعد باش تصوروا الكاميرا وهو خارج وحده من البيت حوالي نص ساعة، وعاود رجع من جديد وفي يده فليجة كحلة. باش يعدي قرابة 20 دقيقة في البيت، ومن بعد يخرج وهو يكركر في الفليجة وغادر الفندق. طبعا بعد الاكتشافات هذه أصبح بما لا شك فيه روزندو هو اللي قتل سامرلي. هي أنا اكتشفناه، يا ما هو وينه تو؟ مش يتم سريعا استخراج سجل مكالمات روزندو في نهارين هذوم، وفي غضون ساعات حدد مكان. كان في المنزل الصيفي قولوله متاع عائلته في سان أنطونيو. فورا دورية من الأمن توجهت للعنوان وغادي وقع إلقاء القبض عليه. بالزهر هما خلوا عليه الباب قدام الأورديناتور قاعد يقرأ في مقال في موقع إلكتروني يحكي على جريمة سامرلي، سارق وفي يده شمع. فورا تم إحالته على التحقيق وحجزوا تليفونه والأورديناتور متاعه.

رغم كل الأدلة اللي كنت تسمع فيها لتودينو برشة صحة رقعة، ورغم تسجيل كاميرا المراقبة متاع الفندق والدم واللي حكيناه الكل، سيرو زندو قال لا، أنكر تماماً التهم المتوجهة له. كان إنسان بارد جداً غير مبالي، بل أنه ولا هو يتهم في المحقين. قال لهم هذايا جريمة في حقي، وانتم قاعدين تتهموا فيا بالباطل وتلفقوا لي في تهم واهية. وبالنسبة للأدلة هذه اللي جبتوها، ما هي أدلة مزورة، ما فيها حد شيء صحيح. يقول المحقق اللي كلف بمتابعة الملف متاعه، قال البرود متاعه والملامح وراحة باله وأعصابه وكيفاش جاوبنا، لولا أن عنا ما يثبت قطعا أنه هو القاتل، رانا كنا احنا بيدنا صدقنا اللي هو خطيه. التحقيق مع روزندو مش بشي يجيب ذا النتيجة، لكن الفحص اللي صار على تليفونه وحاسوبه بشي يجيب نتائج مذهلة للمحقين. في قائمة البحث اللي قام بها روزندو في الفترة الأخرى في الانترنت، لقاوا المحقين قاعد يفركس برشا بشكل يومي ولساعات متتالية على اسم طفلة جوانا روجرز. أول ما المحقق سمع الاسم جوانا روجرز، عينيه وساعت وشهق. جوانا روجرز هذا اسم يعرفه مليح، سمع عليه برشا في الفترة اللي فاتت، بل ملفها قدامه وطوى من حوالي عامين في المكتب متاعه. جوانا روجرز اللي نحكي لك عليها شابة عمرها 16 سنة، طالبة ولا تقرأ في المدرسة الثانوية، مفقودة من حوالي 18 شهر. آخر مرة شافتها عائلتها كانت ليلة قبل ما تختفي، تحديداً ليلة 4 أفريل 2004. وقتها روحت من خدمة تخدمية تبيع فيه هكا فاست فود. حسب الرواية اللي حكيتها العائلة، أثر تقديم بلاغ في اختفائها، جوانا قابلت أمها وحكيت معاها باقتضاب. هذا اللي قالت في البلاغ العائلة، قالت لها أنها هي تعبة وباش تدخل ترقد وصباحتها ونحكي، وباست أمها ودخلت للبيت باش ترقد. لكن صباح نهار 5 أفريل جوانا اختفت. أمها دخلت باش تفيقها، تفاجأت كي ما لقتهاش في بيتها، لوجت عليها في الدار الكل ريحتها ما فماش. غريبة، من مشيت البنية مش مستانسة تخرج من غير ما تعلم أمها، تي أصلاً هاو ساكها في الدار، فلوسها هم هنا، مفتاح الكهرباء هاو هوني، مفتاح الدار هاو خليته، صباتها اللي مستانسة تلبسه كي تخرج ما لبستوش، كيفاش خرجت والشي هذا الكل في الدار؟ العائلة سريعاً بداوا يلوجوا عليها، لكن الجميع أكدوا أنهم ما يعرفوا عليها حتى معلومة. أي واحد سألوه قال لهم ما ريتهاش، ما قابلتهاش، ما شفتهاش، ما كلمتهاش. وقتها أبوها توجه لمركز الأمن وغادي يقدم بلاغ في اختفائها المريب. الشرطة بمجرد تلقيهم البلاغ خرجوا فوراً للبحث عليها. الحقيقة أن عمليات البحث على جوانا كانت كبيرة وواسعة جداً، شملت المدينة بل حتى المدن المجاورة. العديد من متساكنين المنطقة تطوعوا رفقة العائلة والأصدقاء للبحث عليها في الغابات والأماكن الوعرة. هيليكوبتر تحطت على ذمة البحث، بقات تدور لساعات في سماء المدينة. أعوان الأمن ما قصروش في البحث، عائلتها بشو ظهروا في وسائل الإعلام المحلية بشو طلبوا إذا كان هي اختفت بمحض إرادتها أنها تطمنهم، وإذا كان فما شكون اختفها قالوا له قولنا شنو طالب بش تسيبها. طلبوا من أي حد شاف أي حاجة وربما يكون عنده أي معلومة تساعد في سير الأبحاث يكلمهم يعاونهم، لكن شيء. كل هالمحاولات ما جابت حتى نتيجة. كل البلاغات اللي وصلت لهم على أنهم شافوا جوانا وإلا عندهم خيوط في البحث، كلها كانت واهية. واستمر غياب البنية من وقتها، وعائلتها ما عندهم عليها حتى خبر طوى من 18 شهر. أما الآن المحقين عندهم خيط جديد، خيط ربما يقودهم لمعرفة شنو اللي صار البنت 16 سنة.
حاب نقول لك زيدة اللي زيد شكل محققين أنه جوانا تشبه بشكل كبير سامرلي. الزوز بنات بيض ضعاف وشعرهم أحمر. الشبه الكبير بين الزوز خلى المحققين يفترضوا فرضية تخوفهم، ربما تكون جوانا زيدة ضحية روساندو. مجرد التفكير في هالموضوع بشي حيرهم. ليش؟ لأنه ببساطة ربما هما في مقابلة صحيح قاتل متسلسل يختار ضحاياه بصفات معينة. المريب أكثر في الموضوع أنه سجل مكالمات روساندو أثبت أنه ليلة اختفاء جوانا مع قرابة الساعتين متاع الصباح كلمها على تليفونها، بخلاف المحادثات الغرامية اللي كانت بيناتهم على واحد من مواقع التواعد على الانترنت. فوراً المحقق عاود خرج روساندو من الحبس وجابوا استجوبوا مرة أخرى. المرة هذه حط قضية سامرلي على جنب وركز على قضية جوانا المريب واختفائها المريب. سألوا على العلاقة اللي كانت تجمعهم بعضهم، سألوا على آخر تليفون جمعوا بجوانا، لكن للمرة الثانية روساندو أنكر. شكون؟ جوانا؟ لا ما نعرف هيش، سمعت قضيتها في الإعلام ما حكيتش معاها. شنو سيد المحقق تحبوا زادة هذه تلفقوا هالي؟ لا نعرفها، لا قابلتها، لا خطفتها، لا قتلتها، نقطة وارجع للستار. ثم التزم روساندو الصمت طبعا مع إصراره على الإنكار. كان لازم على المحققين أنهم يلوجوا أحد. الحكاية صعيبة صحيح لكنها ممكن. وهنا باش يجي دور التحليل النفسي لشخصية روساندو.

0: لو كان فعلا روزندو قاتل متسلسل يستهدف بنات بنفس المواصفات، فتيات مراهقات تقريبا في نفس العمر، ويجمع بيناتهم لون البشرة الأبيض ولون الشعر الأحمر، فإنه نسبة كبيرة لو قتل جوانا وتخلص منها فسيكون بنفس الطريقة لتخلص بها من سامرلي. وهذا من مميزات القتل المتسلسلي. القتل المتسلسل يكون عنده بصمة خاص، يتكون نفس طريقة القتل ولا نفس مواصفات الضحايا ولا الزوز مع بعضهم. بالتالي افترضوا المحققين أن روزندو قتل جوانا وربما حطها في فليجة ورماها في البوبيل كما عمل مع اللي قبلها. ولو ثبت فعلا الكلام هذا، الحكاية الحقيقة تولي مشكلة كبيرة بالنسبة لهم، خاطر يتم التخلص بشكل يومي من النفايات في المصب اللي يعد من أكبر المساحات في المدينة. يعني فرضية أنك تلقى الفليجة فيها المصب فليجة أخرى فيها جثة أخرى كفرضية الواحد اللي باش يلقى إبرة في كومة قش. أكثر من هكا، النفايات اللي تم تجميعها على مدى شهر تتحرق من بعد. وجوانا ما تنساش أنها اختفت مش من شهر، من 18 شهر. بالتالي إمكانية العثور على نفايات عندها 18 شهر حاجة تشبه للمستحيل. رغم هذا الكل، المحققين ما همش باش يفقدوا الأمل، بل باش يتلقاو المساعدة من مئات المتطوعين، والناس الكل توجهوا لما صب النفايات، وغادي باش يعديوا أيام وهما يلوجوا في الزبلة غاطسين في الروايح الخايبة بين الفيران والحشرات السامة كي الزبلة في البوبالة. قال حمزة
1: قاعدين نعيشوا كي الزبلة في البوبالة.
0: لا المحققين ولا المتطوعين ولا عائلة جوانا فقدوا الأمل أنهم يلقاوا اللي جايين على خاطر، وتعداوا الأيام والأسابيع والبحث مستمر. شهر باش يتعدى حتى يوصل أخيرا الخبر السار الحزين، العثور على فليجة سوداء في مصب النفايات. أول ما حلوها القوا فيها جثة أو ما تبقى منها، جثة متحللة بقى ظهر منها مليح شعرها لحم. من غير برشة تخمام المحققين كانوا يعرفوا أن الجثة هذه هي أكيد جثة جوانا، لكن كان لازم دليل علمي. نقلت طبعا للمستشفى وحيلت على الطب الشرعي اللي بيش يثبت من خلال مقارنة سجل الأسنان أنه بقايا العظام اللي تلقات في الحقيبة ترجع فعلا لجوانا روجرز. لكن لم يتم العثور على أي حمض نووي آخر، لا في الفليجة ولا في بقايا الجثة. بما أنه مر وقت كبير فكل الأدلة تلاشات بفعل الطقس وبفعل تحلل الجثة، وزيد بفعل أنه المجرم كان ينظف مليح في الفليجة. طبعا خبر العثور على جثة جوانا كان مؤلم جدا لعائلتها، رغم أنهم الحقيقة كانوا يستناوا في مثل هذا الخبر بعد 18 شهر من الغياب. تم سماع روزندو من جديد، قالوا له أنه تم العثور على جثة جوانا في مصب النفايات، طلبوا منه الاعتراف. فماشي ما يطفي جزء من آلام العائلات اللي يعرفوا ايش صار بالضبط لبناتهم، لكنه صمم أنه ما قتلهمش وما قابلهمش. لكن ورغم إنكاره، الأدلة الكل تدينه في الجرائم الاثنين. واستنادا على كل هذه الأدلة المادية اللي جمعوها المحققين في جريمة سامرلي وجريمة جوان، تم إدانة روزندو رودريغيز بزوز تهم قتل عمد، وتم الحكم عليه بالإعدام. حكم طبق نهار 27 مارس 2018. يقول المحقق المكلف بملف القضية أنه متأكد لضحايا روزندو أكثر ببرشة من اللي وصلوا له، بل باش يتم فتح ملفات قضايا اختفاء أخرى وقعت في المدينة في نفس الفترة اللي اختفت فيها جوان، قضايا اختفاء متاع سيدات شعرهم أحمر وكانوا تقريباً بنفس مواصفات جوانا وسامر، لكن لحد الآن لم يتم إثبات تورط روزندو في قضايا أخرى.
2: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
0: مرحبا بكم من جديد. بعض الدقائق تفصلنا على ماضي ساعتين هنا في استديوهات جوهرة اف ام. الموعد انتهى بالنسبة لليوم مع المحقق بلوس، وبالنسبة للجمعة هذه بما أن سنفسح المجال لبرمجة العيد لتقترح عليكم جوهرة أيام الأربعاء والخميس، وإحنا إن شاء الله نتقابلوا نهار الاثنين الجاي. أما من توا نعاود ونقول ونهنيكم بالعيد، إن شاء الله كل عام وانتم حين بخير، إن شاء الله بالصحة والسعادة والهناء بالنسبة ليكم، بالنسبة لأحبابكم، لأصحابكم، لعائلاتكم، إن شاء الله باللمة العائلية، وإن شاء الله بالخير على الجميع. عيد مبارك سعيد، يومكم سعيد، إلى اللقاء.

0: جوهرة اف ام،
1: جوهرة اف ام،
2: جوهرة اف ام.
0: بوبليسيتي
3: Agile Energy توفر لك في الكام متاحة Eni Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme Eni Synth زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. Eni Synth, la performance italienne. Disponible chez Agile Energy.
2: جوهرة
0: FM. Publicité.
4: جوهرة Sport. Avec l'équipe Sport sur جوهرة FM.
5: برعاية
6: مع أريدو. في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اللين ليجيك بغ SMS. اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
7: أريدو، طور عالمك.
4: جوهرة سبور،
8: ماضي ساعتين، مرحبا بكم في جوهرة سبور. البداية بالمنتخب التونسي اللي واصل التربص التحضيري لكأس العالم 2026 بمدينة طبرقة بحضور 23 لاعب. اليوم كان وصول سيباستيان تونكتي ولاعب بيرلي الإنجليزي حنبال المجبري في انتظار وصول كل من حازم المستوري وريان اللومي وعلي العابدي اللي يلتحق خدوة بعد مباراة فريق اليوم نيز ضد سونتيتين 8-4 في ذهاب البراج ليغوان. ذكروا انه علي العابدي كان مفترض انه يوصل لتربص المنتخب التونسي البارح او اليوم، لكن اللاعب باش يلعب مقابله الذهاب مع فريق نيز ضد سونتيتين من اجل ضمان البقاء في ليغوان، وبعدها يلتحق مع المنتخب التونسي باش يغيب عن لقاء الاياب لمقابله نيز سونتيتين. كما قلت لعب اليوم 8-4 في ذهاب براج ليغوان. المنتخب التونسي باش يواصل التربص في طبرقة حتى النهار السبت 30 ماي، بعدها ما يسافر للنمسا وين باش يلعب لقاء ودي اول نهار الاثنين 1 جوان ضد منتخب النمسا 8-4، ونهار 3-2 جوان منتخبنا يسافر لبلجيكا وين باش يلعب اخر مقابله وديه قبل كاس العالم نهار السبت 6 جوان ماضي ساعتين ضد منتخب بلجيكا. يواجه اليوم منتخب تونسي أقل من 20 سنة اللي دربها المدرب نبيل طرابلسي المنتخب الألماني أقل من 19 سنة وديا تتلعب 5:30 تاع العشية بملعب حمادي العقربي بيراتس بإدارة الحكمة دورساف الجونواتي، مقابلة تحذيرية لدورة شمال أفريقيا المقررة من 21 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026 بمصر واللي باش تكون مؤهلة لنهائيات كأس أفريقيا أقل من 20 سنة في مارس 2027 بغانا. كما قلت اليوم المقابلة الودية بين منتخب تونسي أقل من 20 سنة ومنتخب ألمانيا أقل من 19 سنة اليوم العشية 5:30 ملعب حمادي العقربي بيراتس. أعلن النجم الساحلي عبر صفحته الرسمية الفيسبوك تأجيل الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية اللي كانت مقررة يوم 30 ماي أو يوم السبت 30 ماي 2026، وذلك تابعا للتقرير الوالد على الكتابة العامة للفريق من أجل المستقلة للانتخابات يوم 25 ماي 2026 أي يوم أمس. وجاء هذا القرار تبعا تبقى للأحكام الفصل 24 من النظام الأساسي للفريق مع إعلام كافة المنخرطين بتأجيل موعد الجلسة العامة إلى تاريخ لاحق سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق، كما دعا الكاتب العام من الهيئة التسييرية المستقلة أو الهيئة المديرة المستقلة لمواصلة تسيير دواليب الفريق إلى حين تعيين جلسة عامة انتخابية. 25 ألف تذكرة في مباراة نهائي كأس تونس بين ترجي الجرجيسي وترجي رد التونسي اللي باش تلعب نهار الأحد 31 ماي 4 تاع العشية ملعب حمد العقربي برادس. 10 ألف تذكرة لكل فريق و 3 ألف تذكرة كذلك للجامعة التونسية لكرة القدم. كيفاش باش يتم بيعها؟ ترجي الجرجيسي 7 ألف تذكرة تباع في جرجيس و 3 ألف تذكرة تباع إلكترونيا، وترجي رد التونسي بيع كل التذاكر إلكترونيا في انتظار تحديد موعد بيع التذاكر وأسعار. كما قلت نهائي كأس تونس بين الترجي الجرجيسي والترجي أرض التونسي نهار لحد 31 ميل 4 على العشية بملعب حمد العقربي برادس. في الرابطة الثانية تدور مباراة نهائي البطولة بين أمل حمام سوسة وتقدم سقيطة الدائرة نهار الجمعة 29 ماي 2026 4 تاع العشية بملعب مصطفى بن جنات بالمنسيرة. ذكروا أنه أمل كان تصدر المجموعة الأولى وصعد للرابطة المحترفة الأولى، وكذلك تقدم سقيطة الدائرة تصدر المجموعة الثانية وصعد للرابطة المحترفة الأولى، ونهار الجمعة باش نعرفوا شكون باش يكون بطل الرابطة الثانية. نبقى مع الرابطة الثانية وتعين مقابلة المرحلة الأخيرة من البراج الصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى ومرافقة أمل حمام سوسة وتقدم ساقيت الدير بين الملعب الجيبسي ونادي حمام الألف. المقابلة باش تلعب نهار السبت 4 على العشية بملعب الأولمبي بسوسة باش نعرفوا شكون الفريق الثالث باش ياخذ ورقة الصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى. كانت هذه ثانية نشراتنا الرياضية، أكثر تفاصيل تلقاوها على استنتانا جوهرة في بوان.
4: C'était Jaura Sport. Jaura Sport avec l'équipe Sport. خاطر كل يوم عندك ما تقول، كما تحب توصل خوفك للمسؤول، ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 73 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000.
2: جوهرة FM.
4: الدنيا
2: جوهرة FM. جوهرة FM.

0: 2.0. Labo 2.0. Votre laboratoire des tendances sur Jawara FM.
1: ساعتين وستة دقائق على جوهرة فم. مساء النور، مساء الخيرات مستمعينا، مرحبا بكم في رونديفو جديد من لابو 2.0. يبدا توا ويتواصل معكم ان شاء الله حتى للاربعة نتاع العشية. اخبارنا، متابعتنا حاضرة، ان شاء الله رفقة تكون طيبة في اجواء خليني نقول 100% روحانية، خليني نقول ان شاء الله يا ربي سنين دايمة على التوانسة الكل، وان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، وان شاء الله الأمة الإسلامية الكل بألف خير بمناسبة عيد الأضحى المبارك. دونك لابو 2.0 موجودة زادة في إديسيون خاصة بالعيد من خلال موسيقتنا. أما أخبارنا نحافظوا ديما على نفس التمبو، نبقاو نحكيو ديما تكنولوجيا، ذكاء اصطناعي، حسن التوظيف بيان سور، ونحكيو ديما على جديد الأسواق التكنولوجية اللي هي في منافسة شرسة وشرسة جدا. البداية تكون بالتحية من عند ليكيب الكل. سمية صغير ترافقنا اليوم في الإخراج التقني، أهلا وسهلا. سنيم هني معكم كالعادة كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم.
0: لابو 2.0

0: نهار 3 8 ل 9 دونت تيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
1: برعاية
2: تحب ما أحسن تعدل مخير استعمل لابلي ماي أريدو أقضي جيري وتمتع بأقوى لزوف طور حالك
3: جوهرة
4: بوبليسيتي.
2: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سي 0W20 ذو تشالنج ملا شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربورون. نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين. اني اي سي 0W20 ذو تشالنج فيزي لا بيرفورمانس.
3: جوهرة اف ام
4: بوبليسيتي
0: جوهرة اف ام الدنيا

0: كل يوم لابو 2.0 من الاثنين للخميس من الماضي ساعتين للاربعة مع سنة مهني على جوهرة اف ام تي في.
1: شوف اسمع وتمتع. لابو 2.0 متواصلة معكم حتى للأربعة متاع العشية. مرحبا بكم الناس الكل. نحكيو توت سويت في مجموع الأخبار الأكثر انتشارا في العالم في 24 ساعة اللي تعديت في علاقة ديما بأخبار التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. نذكركم أنه ديما مصادرنا هي تقارير أعلامية رسمية صادرة عن جهات رسمية. اليوم باغ إكزومبل التقرير اللي باش نحكيو عليه صدر على لينكدين, وكي نقولوا لينكدين نقولوا موقع الغيزو بروفيسيونيل, خليني نقول ولا الشبكة المهنية رقم واحد في العالم اللي هي لينكدين, اللي أصدرت تقريرها على أسرع 10 وظائف نموا في 2026. والكلاسمو هذايا كلاسمو حديث جدا, فيه ترتيب للخدم أو الاختصاصات الأكثر طلبا في 2026. في المرتبة الأولى نلقاو مهندس روبوات, دونك النمو نتاعو بنسبة 450% في العامين اللي تعديو, يعني مقارنة ب 2024 الطلب على المهنة هذه زاد برشا ب 450%. المرتبة الثانية هي أخصائي ذكاء اصطناعي تطبيقي, نسبة النمو هي 320%. المرتبة الثالثة هي خبير طاقة متجددة رقمي, نسبة النمو هي 210%. والاختصاص الرابع هو مدرب نماذج لغوية. الحقيقة الاختصاص هذه هو جديد, لكن فما طلب كبير برشا على اللغة العربية بحكم أنه برشا تقارير زادة رسمية تأكد أن اللغة العربية ماهيش اللغة رقم واحد في العالم, ماهيش هي الأكثر انتشارا, لكن اليوم نماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر استعمالا وانتشارا ما تبجلش اللغة العربية, تبجل اللغات المتداولة الأولى عربي عالميا كما الإنجليزية باي إكزومبل. حتى ولو كانت أداة الذكاء الاصطناعي هذيك هي صينية أو يابانية فإنها تبجل اللغة الإنجليزية. هذيك علاش المدربين متاع نماذج اللغة العربية هو اختصاص جديد ومطلوب جدا, ولهنا ممكن النقطة متاع فتح الأفاق بالنسبة للشباب العربي اللي يسمع فينا وإلا للتوينسا. تعرفوا المهنة ذوما الأربعة اللي حكيت عليهم في التقرير هذي اللي هو صادر مرة أخرى نذكر عن لينكدين, تعرفوا الشهيري قديشة هم؟ أي مش نستعمل نفس المصطلح اللي هما استعملوه ولا نفس العملة اللي هما استعملوها وانتم صرفوا واحدكم مستمعينا, بين 12,000 و 30,000 دولار شهريا, بين 12,000 و 30,000 دولار بالنسبة لمهندس الروبوات, بالنسبة لأخصائي ذكاء اصطناعي تطبيقي, بالنسبة لخبير طاقة متجددة رقمي, والمهنة الرابعة اللي هي في نمو كبير وكبير جدا اللي هي مدرب نماذج لغوية عربية, اللي خدمتهم باش تكون أساسا أنه ترجمة الطلبات أو ترجمة النتائج متاع البحوث اللي قدمها الذكاء الاصطناعي إلى اللغة العربية. وتعرفوا كان ديما فما إشكال عالمي في المصادر المفتوحة باللغة العربية, أغلبية المصادر تلقاها بالإنجليزية, تلقاها بلغات أخرى, دونك اللغة العربية الحقيقة يلزمها تلقى بلاصتها. هذيك علاش هما مستحقين برشا للمدربين متاع النماذج هذوما على اللغة العربية. واللي يحب يفك بلاستو في سوق الشغل من هنا لثلاث سنين القدامين, اكيد اذا هو في في في في فتره حساسه كما نقولوا من بناء المستقبل نتاعو, ما عليه كان يختار واحده من الاختصاصات هذوما الاربعه.

الحديث على التكنولوجيا مازال متواصل، وحنا ديما نحكيو على الاستعمالات الشخصية للتكنولوجيا، يعني حدها حد ما بين يدينا، معناها ما هو متاح في السمارت فون نتاعنا وإلا على ليزيكران. المرة هذه حبينا نتوسعوا شوية ونحكيو على الديار، على المساكن نتاعنا اللي هي نورمالمون فضائنا اللي نلقاو فيه راحتنا الكبيرة برشا، واللي هي فضائنا اللي نحبوا نلقاو فيه الحرية التامة. خليني نحكي لكم خطيبة خطيوة على المستقبل كيفاش باش يصير مع إقحام أدوات الذكاء الاصطناعي في الفضاءات المعدة للسكنة. طيب باش قولوا لي اي سنة فيش تحكي ما سمعناه الكلام ذي انه باش يوليوا الروبوات هما اللي يتحكموا في درجة الحرارة متاع الدار، باش يولي الذكاء الاصطناعي هو اللي يتحكم لك في الضوء. استنوا عليا شوية باش نحكي لكم على عام 2030 الوين باش نوصلوا. وبطبيعة الشيء هذي راه مش متاح للناس الكل، راه للناس اللي عندها الفلوس ومستعدة انها تدفع. المستوى الاول، خليني نقول المستوى الاساسي اللي احنا عايشينه توا، شنو هو جينيرالمون نقولوا ميزون انتيليجونت او بيت ذكي. كيفاش نلقاو مثال الضوء يخدم بالصوت، تعدي انت الكوموند من صوتك انت. نلقاو منظم حراره ذكي انه يعدل لك التمبيراتور، يخليها ديما موديري كان الدنيا سخونه برشا، كان الدنيا زاده بارده برشا. نلقاو زاده كاميرات المراقبه تنجم تكون ذكيه جدا انها تعطيك ملامح الوجه مفصله اذا فما اقتحام للدار نتاعك، انه فما سيكوريتي اكثر خليني نقول من خلال الادوات هذه المتقدمه نتاع الكاميرات المراقبه. خليني نحكي لكم على المستوى الثاني. المستوى الثاني اللي هو بدأ من 2025 من عام ناول وبش يتواصل حتى 2027. أي سيدي شدوا عندكم ثلاجات تقترح عليك شنو بش طيب حسب شنو موجود في داخلها. اللي موجود الداخل تعرفوا ثلاجة ينعم وتعرف تقراه وتعرف الشكل ذيك طمطومة وإلا كعبة غلة زادة وتفرز ما بيناتهم. دونك انت بالإكران تكتيل اللي بش يكون كونكتي للثلاجة هذيك باش تقولها اقترح علي المنيو وهي تقترح عليك المنيو. والخدمة هذه متوفرة في ماركة وحيدة إلى حد الآن عالميا وبدأت في التسويق متاحة، أما متوقعين أنه توصل إلى مبيعات قياسية في 2027 يعني عام الجاي. الغسالات هذو ما شنو باش يعملوا يا سيديا؟ أي وقت اللي يوف عليهم البرودوي باش يبعثوا لك نوت ولا أليرت ولا ميساج لتليفونك يقولوا لك راهو البرودوي وفاء ولا الكونتيتي نتاع البرودوي اللي انت حطيتها راهي غير كافية مهيش باش تعطيك نتيجة كيما انت تحب. خاطر احنا جينيرالمون الغسالات الاوتوماتيكية كيفاش نمشيو؟ تيما نصبوا البرودوي حسبك الانديس اللي يبدا موجود في الريزيرفوار. معايا ما هو مستمعين تستخيلوا في الموقف ولا توا وقت اللي حتى كان تصب انت البرودوي بطريقة غلطة ومهيش باش تكون الكمية كافية راهو باش تبعث لك نوتيفيكاسيون للتليفون نتاعك. الخدمة هذه متاحة في ماركة وحيدة إلى حد الآن عالميا. نجيو توا للاسبيراتور. اي الاسبيراتور شنو جديد؟ ما هو مسنسين بكلنا بالاسبيراتور سورتو في حال نقولوا الزرابي ثقال علينا نمشيو الاسبيراتور. الاسبيراتور اليوم باش تعطيك الخريطه نتاع دارك، تقول لك هاكا الوسخ غاديكا وغاديكا، مش باش تستناك انت تشوفه لا، باش تقول لك كمانديني حسب التريكن هذوكما، على خاطر التريكن هذوكما راني ديتكتيت فيهم وسخ اكثر من غيرهم. بيان سور هذا الكل يرجع للذكاء الاصطناعي. نجيكم حاجه اخرى، ترتيب البيت والاثاث. تخسيبوا انتوما الشيء باش يقعد على ذوقنا احنا، يعني اني وانتوما مستمعينا نحطوا الفاز هذيا هنية ونحطوا ما نعرفشني البوف هذيا غاديكا ونحط التحفه هذه كان هي موجوده غادي. لا، بفضل الذكاء الاصطناعي باش تكون عندك روبو صغير سيركولير الفورمه نتاعو مدوره يشبه برشا الديزاسبيراتور موجودين توا ينظفوا هما لمحله، اما شكله مدور يمشي للدار الكل يعمل لك دياغنوستيك ويرجع لك يقول لك هذيك غلطه وهذيك غلطه وهذيك غلطه وهذيك صحيحه، بدل هيك غادي وبدل هيك غادي. شنو رايكم يعني حتى في مساله الذوق الذكاء الاصطناعي باش يولي يتدخل؟ نحكي لكم على المستوى المتقدم، معناها من 2027 ل 2030 كان حين ربي بخير باش يوليو فما روبوات انفونتي من عند تسلا وانظمه الذكاء الاصطناعي مركزي كيما الهوم اسيستنت اي اي اللي يتحكم في كل شيء باش يذكرك بمواعيد الدوام تاعك وبش يطلب لي كورس اللي انت مستانس تطلبهم ديما. يعني معناها هو بشو اللي يعرفك انت الثلاجه اسبوعين شنو قاعده تحط فيها. وتقريبا احنا القضيه نتاعنا الاسبوعيه خلينا نقول من مواد غذائيه اساسيه كيما الخضر والغلال تقريبا يعني تتكرر هي بيدها، يعني مش وقت اللي ماهوش موسم لانزاس باش يقول لك هو جيب انزاس، هو يعرفك على خاطر يقرا السلوك نتاعك انت فاش قاعده تحط في الثلاجه. اي با بشو اللي يعمل لك هو الليست نتاع القضيه نتاعك ويقول لك راه يلزمك تقضي وتقضي وتقضي
ناقص كذا وكذا مثلجة. دونك الحقيقة شيء متطور جدا وقت اللي زاد باش يطفي لك الضوء إذا أنت نسيتو، هذه ممكن قديمة أما باش تزيد تتطور أكثر، ويسكر لك البيبان. يعرف كيفاش يسكرهم زادا؟ إذا أنت دخلت ونسيت ما برمتش الباب كما نقولوا بالمفتاحة، هو باش يبرم الباب في بلاصتك، مش مشكل على خاطره متهني عليك أنت لداخل ويعرفك أنت ماكش من النوع اللي يخرج بعد التوقيت هذاك، دونك باش يبرم عليك الباب. الحقيقة فما برشا تطورات قاعدة تصير في علاقة بإقحام الذكاء الاصطناعي للبيوت نتاعنا وللداخل حياتنا كما نقولوا. دونك هذه نحكيو على استيماسيون تاع عام 2030. دونك المنزل الذكي ماهوش باش يولي جهاز واحد أو خدمة واحدة، راهو فما توا دي سيرفيس قاعدين يتباعوا، مثال عند اللي يركبوا في الريدوات وعند اللي يخيطوا في الريدوات، انه يعمل لك اوتوماتيزاسيون وقتاش تحب الريدوات يتحلوا، وقتاش تحب البلاك اوت يهبط وتولي الدار ظلمه. وهذا راهو نقولوا بدائي، يعني خدمه بدائيه كما نقولوا، مثال وقت شروق الشمس من 7:30 نتاع الصباح حتى ل 4 نتاع العشيه تبدا الدار ضاويه، ومن بعد يسكر لك الدار. هذا ينجم يزيد يتطور باغ اكزومبل في الخدمه هذه، ويولي اذا انت ما نعرفش يعني احنا توا الشمس مش كيما شروق الشتاء، مش كيما شروق الصيف هكا، ولا باش يولي وقت اللي شروق يقدم يولي 6 غير ربع، يولي يحلك ريدويت 6 غير ربع نتاع الصباح، راهو عادي جدا. دونك حاجه مزيانه متطوره جدا، ما نعرفش اني قلت عليها مزيانه بطريقه تلقائيه، ما نعرفش انتم مستمعينا كيفاش تشوفوها مزيانه والا لا، وهل ترى تشوفوا انه هالتدخل هذايا المفرط للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في حياتنا كيفاش باش يردنا كل الخوف انه احنا باش نوليو مانيبيولي، معناها احنا باش يصير التحكم فينا باللي ادوات الذكاء الاصطناعي هذيا، وما عندنا حتى دخل في القرارات، سوف كو هي قرارات تاخذها ادوات الذكاء الاصطناعي بناء على سلوكنا. هذاك علاش نقول لكم اليوم الياي راهو ماهوش قاعد يعطي فيك في خدمه، معناها حسب الطلب بركه، حسب الطلب اللي انت تطلبه وحسب تاريخك وسلوكك على الانترنت كيفاش يكون.

0: الفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. بسمة صعيدية،
1: أخبار ثالثا. انتفعت أكثر من 200 امرأة عاملة في القطاع الفلاحي بمعتمدية المزونة من ولاية سيدي بوزيد بخدمات قافلة صحية نظمتها جمعية أصوات

0: البشري وانتفعت المشاركات وفق بلاغ صادر اليوم عن الجمعية بخدمات طبية وشبه طبية متنوعة. توقع البنك الإفريقي للتنمية أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي لتونس إلى 2.1% في سنة 2026 ونسبة 2.8% في عام 2027، وذلك وفقا لتقرير الآفاق الاقتصادية في إفريقيا لسنة 2026. جاء هذا الإعلان اليوم في العاصمة الكونغولية برازافيل ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للمجموعة المنعقدة في الفترة بين 25 و29 من مايو الحالي، والتي تنتظم هذا العام تحت عنوان تعبئة الموارد على نطاق واسع لتمويل التنمية في إفريقيا في عالم مجزأ. تركيز لوحة فسيفسائية ضخمة مجسدة لشجرة الزيتون كانت تزين الجناح التونسي في معرض إكسبو 2025 أوزاكا كانساي، وذلك بمتحف محافظة أويتا للفنون بحضور سفير تونس بطوكيو أحمد الشفرة في إطار زيارة العمل التي يؤديها إلى المحافظة وبمناسبة الاحتفال بالذكرى 70 لإرساء العلاقات الدبلوماسية بين تونس واليابان. قبل يوم واحد من حلول عيد الأضحى المبارك للسنة الثالثة على التوالي، يقف أهالي قطاع غزة أمام كارثة إنسانية تعصف بكل مقومات الحياة، حيث تشتد وتيرة القصف والقتل في ظل أوضاع إنسانية مزرية، وتحولت التحضيرات للعيد إلى طوابير طويلة لتوديع الشهداء والبحث عن المفقودين تحت الأنقاض. إلى ذلك اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة تحت حماية قوات الاحتلال، حيث أظهرت مقاطع فيديو متداولة عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد ويؤدون صلوات بأصوات مرتفعة في منطقة الرواق الغربي احتفالا بما يسمى لديهم عيد الأسابيع تحت حماية شرطة الاحتلال. على الجانب اللبناني، استهدفت غارات صهيونية بلدات يحمر الشقيف وصريفة ومعركة، فضلا عن بلدات دير قانون وكفرة وخاريس بالإضافة إلى النبطية وغيرها. بالتزامن مع القصف، وجه جيش الاحتلال إنذارا باستهداف بلدتي سحمر ومشغرة في البقاع الغربي شرقي البلاد، علما أن بلدة مشغرة كانت تعرضت أمس لعدة غارات أدت إلى استشهاد أكثر من 11 شخصا. إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

حسبت مع قديش من موج عرفتك تحب البحر سمعني قريبي كلمة توجع جيتك نشعل جمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين افغش للشوشة ما نرضى فيك الشر قدر ذكية وربحني انا متباسي تفاصيل لك رغشي لي كل ليلة ولا لازم منه يصير وانا ما نحبش تصوير نحب انسان يشفي الغليل نحكي معه بين ضحكة وضحكة يقول لي زيد العمر قصير انا ليه تكبر

0: جيلا على جوهرة فم توصلنا المثلثة و18 دقيقة في اللابو 2.0
1: انفو خاتي
0: ديما عنا جديد في الانفو براتيك في علاقة بعروض الشغل والفرص المتاحة في تونس. مصدرنا بالنسبة لليوم في الانفو براتيك هي الوكالة التونسية للتعاون الفني اللي أصدرت بلاغ محين. البلاغ هذا فيه الحقيقة رغبة، هذا اللي فهمناها كي قرينا البلاغ، من الوكالة لتحيين قاعدة البيانات في علاقة بالتحضير لعروض انتداب مدرسين للعمل في نطاق التعاون الفني في مختلف بلدان الخليج العربي. شو اللي طلبته الوكالة من كل المتحصلين على الأستاذية نظام قديم أو المتحصلين على الإجازة نظام جديد وعمرهم ما فاتش 47 سنة؟ المطلوب منهم أنهم يدخلوا على موقع الوكالة ويحينوا قاعدة البيانات متاعهم على شرط كما قلت العمر ما يفوتش 47 سنة، مهما كان الاختصاص متاع الليسانس اللي عندك وإلا المتخيز اللي عندك. لازمك تدخل على الرابط اللي حطته الوكالة وتعمر الاستمارة الإلكترونية في أجل لا يتجاوز 30 ماي 2026. تمشيوش تتشخبوا بالعيد الكبير وتنسيه ورواحكم وإلا يفوتكم الوقت، رغم يزمكمش تفوتوا 30 ماي 2026. مع العلم الوكالة تأكد أنه الرواتب المقترحة تبدأ من 3000 دينار تونسي يعني 3 ملايين مع بدل السكن في حدود 400 دينار تونسية كحد أدنى، والوكالة بشقوم بالإعلان على مختلف العروض المؤكدة في الإبان وتنشر رابط التسجيل عبر موقعها الإلكتروني اللي هو www.atct.tn www.atct.tn. ديجا كي تدخلوا على الموقع باش تلقاو البلاغ هذايا موجود الايون. دونك هذايا كل في اطار التحضير لعروض انتداب مدرسين العمل في نطاق التعاون الفني في مختلف بلدان الخليج العربي. وتعرفوا انه فما اعداد كبيره وارقام هامه من الأساتذة اللي يخرجوا في إطار التعاون الفني نحو عديد الوجهات كما الإمارات، السعودية، الكويت، قطر، سلطنة عمان. صحيتك منير، شكرا اللي فكرتني. دونك فما تعاون كبير برشا. والجميل في البلاغة دي اللي هي قالت فقط المطلوب إنكم تعمروا استمارة التسجيل وكأنها تحب تعمل يعني جرد للاختصاصات المتوفرة أو للناس الراغبين إنهم يلتحقوا بالبلدان هذوما في إطار التعاون الفني. أما ديما نأكد أنه مهما كان الاختصاص مرحب بكم، مهما كان تاريخ الحصول على الأستاذية زادة مرحب بكم، أما الشرط الأساسي أنه العمر ما يفوتش 47 سنة مع تذكير ببعض النقاط الإيجابية في النقطة هذه في علاقة بالتعاون الفني. منير قليني في أكها ومنير فيتك تولفوت خويا سيئ اللغالب. دونك مع تذكير ببعض النقاط الإيجابية والامتيازات كما الشهرية قديش نجم تكون، كما منحة السكن قديش نجم تكون، وإن شاء الله بالتوفيق للناس الكل. www.atct.tn وهذه نطور بشرة مزيانة جبناها لكم مع نهير مبروك إن شاء الله كما اليوم، وربي إن شاء الله يبلغكم الناس الكل المقصود وربي يحل البيبان في وجوه الناس الكل.
1: لابو 2.0

0: جورج مايكل على جوهرة فم. وصلنا مع 3:42 دقيقة. أعطيونا وذنيكم واسموا معنا بالكدي بالكدي القصة اللي باش نحكيها لكم توت سويت في الفينومين 2.0.
1: فينومين 2.0. فينومين 2.0.
0: تبعوا معايا الحكاية وما فيها. والأصل يقول أي إنتاج الروبوات أي ما برشا إنجازات قاعدة تصير وبرشا ناس قاعدة تصنع في الروبوات وذيك التوندونس أي ذيك الكلام الساهل اللي ينقلوه بفي تعليق بسيط جدا. أما وقت اللي معمل يولي يصنع في الروبوات يولي يخدم على الكونتيتي راهو مش بروتوتيب متاع روبو, نحكيه على كميات بالمئات تصدر شهريا. الوين ومنين قاعدة تخرج هبش نحكي لكم الحكاية كاملة. هي قصة شاب شاف المستقبل ممكن قبل غيره وما قعدش يستنى في الناس باش يعاونوه.

0: نحكي لكم على أحمد الشربيني ومن لقب ظاهر اللي هو مصري، عمره 32 سنة، كان يخدم مهندس ميكانيك في معمل متاع نسيج اللي هي بالانتروتيان متاع الماكينات متاع النسيج والغزل وغيره. الشهرية متاعو حاجة بسيطة على الاخر، وكان يحلم بحاجات أكبر وأكبر. في 2020 طاح فيديو على اليوتيوب متاع روبو صناعي قاعد يقوم بتغليف المنتجات في معمل ألماني. تصوروا معايا المشهد، روبو قاعد يغلف في السلعة في معمل ألماني. قال بينو بين روحه وشنية المشكل، وعليش ما نصنعوش الروبو هذية في مصر. بدأ وقتها في القراية، وبدأ يغرق في اليوتيوب، وبدأ يغرق في الفيديوهات في أوقات الفراغ متاعو بعد الخدمة، ويتبع في القنوات هذوما قنوات أجنبية ناطقة بالإنجليزية وبرشة لغات أخرى، يلوج على الكونسيبت كيفاش لازم يكون وكيفاش تبدأ الحكاية. بدأ بالبيس ميكانيك اللي موجودة في سوق الخردة، وتعرفوا سوق الخرد موجودة برشا في مصر. دونك بدأ بسوق الخردة في 2021، صنع أول نموذج أولي ما يسمى بالبروتوتيب لروبو بسيط جدا. تعرفوا منيش مصنوع الروبو هذية؟ مصنوع من الموتور متاع غسالة قديمة، ومصنوع من الباتري متاع كرهبة قديمة، والكود متاعه تعلمه هو وحده بايتون، تعلمه من اليوتيوب، واللي يفهموا في الانفورماتيك يعرفوا ايش معناها الكود بايتون. الروبو هذية وقتها كان ينجم يعمل حاجة بسيطة على الاخر، هو انه يهز صندوق صغير ميزانه ما يفوتش 2 كيلو ويتحرك فقط مسافة 3 متر، سينو ما ينجمش يكمل. أي يوسف في تعليقه قال لي نعم 2 كيلو و 3 متر ما همش برشا، أما بالنسبة لي أني كانت البداية. كمل أحمد في المشوار متاعه في 2023، عمل مطلب باش يتحصل على قرض صغير من الشركات ولا من المؤسسات الداعمة للمشاريع الصغرى والمتوسطة، كما نقولوا احنا لي بي ام في تونس اللي تعرفوهم الناس الكل. وقتها استورد موتور خير جابوا من البرا، وجاب باتري مخير جابها من البرا، وكري ورشة أتوليي خدم فيه ثلاثة فنيين، ثلاثة تكنيسيانات باش يخدموا معاه. في 2024 صنع أول روبو بلوتو ونجح فيه، اللي هو روبو مصري 100% يغلف البيكويت نتاع السلعة، اسمه أوريزون وان. قام بتغليف المنتجات الغذائية، هو قال ما نصعبهاش على روحي، خلي نبدأ بتغليف الدبابس، تغليف بيكويت السكر، تغليف بيكويت الفرينة بسرعة 30 منتج في الدقيقة. معناها الروبو اللي خدمه راهو يغلف يعمل لومبلاج متاع 30 منتوج غذائي في الدقيقة، وبطبيعة السوم متاعو كان ما يفوتش 5000 دولار، والروبوات المستوردة من الخارج كان السوم متاعها يوصل ل 20000 دولار. أحمد ما تقلقش أنه فما روبوات قاعدة تستورد فيها شركات منافسة من الخارج، قالك هذيك هي سوق، هذيك هي اللوجيك كما نقولوا المنطق متاع السوق، يعني باش نصنع حاجة لوكال بسوم أقل. اليوم أحمد عنده معمل فيه 15 موظف، إلى حد الآن قاعد يقدم ولا ينتج في 40 روبو ل 25 شركة مصرية وسعودية. الأرباح متاعو تفوت 300,000 جنيه، يعني تفوت 10,000 دولار في الشهر. ووقع ديغنيغمون في 2026 كونترا مع شركة إماراتية باش يصدر لها شهريا 20 روبو. برشا قالوا لأحمد فلول، قالوا له مستحيل اللي قاعد تعمل فيه، تشوف الروبوات قاعدين يجيبوا فيهم ديجا من الخارج وموجودين في السوق، وإحنا في مصر ما احناش امريكا، والروبوات في امريكا ولا في المانيا اكيد مش باش يكونوا كيما في مصر. قال سمعت الجمل هذية لكني امنت انه المستحيل هو مجرد راي قاعدين يقولوا فيه العباد وكهو، وقال اني توا قاعد نثبت روحي وللناس اللي دايرين بيا انه اني نجم نصنع اللي يصنعوا الالماني زادة. والنصيحة اللي قدمها للشباب بصفة عامة يقول لهم ما تبداوش بالكبير، ابداوا بالصغير، ابداوا بحاجة بسيطة على الاخر، تصرفوا خدموا مخاخكم. قال إني بديت بالخردة، وقال على فكرة لليوم كل نهار جمعة نمشي لسوق الخردة، على خاطر أكيد من الخردة باش تجيني فكرة جديدة ممكن إني ما خممتش فيها. أما وقت اللي ناقف قدام أكداس الخردة قال وقتها الفكرة تجي وما يلزمنيش نحقرها، ويلزمني نشري أكل القطاع المستعملة هذيك والغيار المستعملة هذيك، وفي الأتولية ندبر راسي ونخرج حاجة الحقيقة. دونك من مهندس يخدم بشهرية، احنا نقول راهو في العادة مهندس راهو شهرية باهية، حاجة باهية اوكي حاجه باهيه، اما اذا انت تكون عندك لي كومبيتونس هذوك من الكل، وتكون عندك المعلومات هذوك من الكل، وما تعرفش توظفهم لصالحك باش انت تصنع روحك، وقتها شهاده الهندسه اللي عندك يلزمك تعاود تنظر فيها. كانت هذيا قصه احمد اليوم في الفينومين 2.0.
1: عيادي وسنين دايما عالدنيا وما فيها.

الليلة عيد الليلة عيد، هذه أجواء الفرحة والأعياد على جوهرة فيم. سنين دايما لكم الكل مستمعينا، وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. رح نقولوا أبغتير من العشرة متاع الليل باش ننطلق الأجواء الاحتفالية بمناسبة عيد الأضحى، وإن شاء الله سهرة عيد الأضحى باش تنطلق في العشرة مع غازي خليل وتتواصل مع أحمد الحباسي من ماضي ساعة حتى المثلثة متاع الصباح. إن شاء الله سنين دايما لكم الكل مستمعينا. احنا موعدنا يجدد بكم غدوة بحول الله في الفجر، نكون معكم كالعادة في صبحية كل عيد، ديما ماتينال ديما على بكري من 6 حتى للحداش. التحية توصلكم من عند ليكيب الكل، عبد الحميد بالعجوز رافقنا في الديجيتال شكرا ليك، منير اسماعيل في الإخراج التقني يعطيك الصحة. إن شاء الله عيدكم مبروك زملائي، وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. سنة مهني كانت معكم كوتي ميكرو، تقولكم متابعة طيبة لباقي برامجنا، إن شاء الله نهاركم سعيد. باي باي.

0: حياتي وسنين دايمة على الدنيا وما فيها.
1: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني كل يوم، نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
0: عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، ان فيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
1: باش تشارك وتهني لاحظ عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم،
0: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
1: اس ام اس على 85 990.
0: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. أنا قهوتي في الدار برافا شيكوري بلار، واليوم برافا عملت أحسن أفار، جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبختيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وصومها أقل من بلار. ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة أون بودغ إي سوليوب. نعملوا قهوة برافا. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. بسمة سعيدية،
2: أهلا بكم إلى موجز أخبار الرابعة. كثفت المصالح الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالقصر بالتنسيق مع مصالح التجارة والأمن والأطباء البياطرة حملات المراقبة الميدانية بمختلف نقاط بيع اللحوم ومحلات القصابين بمدينة القصرين ومختلف معتمدياتها، وذلك في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى والوقاية من المخاطر الصحية المرتبطة باستهلاك اللحوم، خاصة في ظل الارتفاع المسجل في درجات الحرارة. المدير الجهوي للهيئة بالقصرين ناصر المحمدي أكد في تصريح لوكالة سفيق الأنباء أن فرق المراقبة المشتركة نفذت زيارات تفقد شملت مختلف مسالك بيع اللحوم الحمراء ونقاط الذبح ومحلات القصابين، مشيرا إلى أن الوضع الصحي مطمئن إجمالا، حيث لم يتم تسجيل سوى مخالفتين صحيتين وتوجيه 7 إنذارات مهنية لبعض القصابين بسبب الإخلال بشروط حفظ اللحوم وعرضها للبيع وفق قواعد سلامة صحية. الأمم المتحدة الإنمائي بتونس إلى تسريع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل المتعلقة بالتنوع البيولوجي بالتعاون مع وزارة البيئة ومختلف الشركاء والمتدخلين. وأكد البرنامج وفق ما نشر بصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بمناسبة اليوم العالمي للتنوع البيولوجي 2026 أن أولويات المرحلة القادمة تتركز أساسا على دعم الحلول المحلية في مجال حماية التنوع البيولوجي وإرساء آليات تمويل مستدامة لدعم المشاريع البيئية، إلى جانب تشجيع أنماط إنتاج واستهلاك مستدامة تقلص من الضغط على الموارد الطبيعية. دولياً، عاد تشغيل الانترنت بشكل جزئي إلى إيران في وقت علق فيه القضاء اليوم عمل هيئة رئاسية أمرت بإعادة الخدمة بعد قطعها بصورة شبه كاملة منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. كشف مصدر لوكالة تسنيم الإخبارية عن تفاصيل زيارة رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إلى قطر للتفاهم حول مصير الأموال الإيرانية المجمدة لدى الدوحة. استخدمت شرطة مكافحة الشغب في تركيا الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق تجمع دعا إليه اليوم زعيم حزب الشعب الجمهورية المعارض أوزغور أوزيل غدا صدور قرار قضائي بعزله من منصبه. إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار،
1: للمزيد من الأخبار.

0: C'est le sport avec Planète Sport.
1: الأربعة وستة دقائق أهلا وسهلا بكم في بلانيت سبور متوحة للخمسة طبعا قبل 24 ساعة من عيد الأضحى المبارك. إن شاء الله كل عام وأنتم حيين بخير وتحيتنا إلى كل السادة المستمعين والمشاهدين عبر جوهرة فيم وجوهرة تي في مشان تابعوا آخر الأخبار طبعا في تونس والعالم طبعا على إيقاع كأس العالم على إيقاع الجلسات العامة الانتخابية على إيقاع الأزمات المالية لأكثر من نادي وخاصة بلاغات طبعا النجم الساحلي زوز بلاغات في ظرف تقريبا نص يعني ظرف الساعات طبعا ناخذ التفاصيل نتاعهم كذلك الرابطة الثانية وموعد نهائي البراج تو ناخذ فكرة لأنه فيه برشة يعني تفاصيل أيضا تو نحكيه على منتخبات كأس العالم المشاركة في كأس العالم وآخر الأخبار طبعا كأس العالم تدق الأبواب على أبواب كأس العالم إن شاء الله في الأسابيع القادمة. أمين أهلا وسهلا بك مساء الخير.
2: مرحبا جمال ومرحبا بمستمعي ومشاهدي جوهرة فيم وجوهرة فيم تي في وإن شاء الله كل عام واللي يسمعوا فينا حيين بألف خير.
1: إذا البداية باش تكون قبل ما نبدأ بالموسيقى تعرفوا أن أنتم توا فما فترة متاع الصيف وتعرفوا اللي الناس كل تحب تمشي البحر وغيرها الحقيقة هذا في إطار التشجيع وخاصة في دار تثمين عمل الحماية المدنية باش نعدي لكم الفيديو هذايا وخاصة الدعوة هذه اللي توجهها مصالح الحماية المدنية وخاصة الإدارة الجوية للحماية المدنية بسوسة من أجل تأمين موسم صيفي دون حوادث غرق وتسعى لتوفير العدد الكافي من السباحين المنقذين ومن أجل ذلك تطلب من اللي يرغب في ذلك أنه يقدم طلب الترشح للعمل في خطة سباح منقذ لدى الإدارة الجهوية للحماية المدنية بسوسة قسم التكوين كامل أيام الأسبوع من 8:30 متاع الصباح حتى 5:30 متاع العشية وهو الفيديو نبدأ به تاخذوا فكرة على الدور المهم في الفترة الصيفية وإحنا على أبواب كما قلت السباحة وغيرها.

0: احفظه بالحفره بالحفره بالذريع بالويت قمر عوم عوم سنة سلوحك بالسبور امشي في الماء. المنقذ الحقيقي ما يخليش العباد تغرق راه لازمني نكون حاضر بمعناها جسديا وبدنيا ونفسيا اني باش نخرج السيد هذا وغار غادي باش نجري فيتيس نجي مقابله وقتها نبدا ندخل في الماء. لكن رانا كي نبداوش نجري في الماء نجريو على جنب رانا ما نجريوش اون فاس ندور نعطي لجنب ونبدا نجري بالطريقه هذه وصل الماء للركيب شنعم نورمالمون فما تروا دو فال هي الرميه نتاعي رميه الدلفين وصل الماء هنا باش ندورها الكرول نتاعي اللي شفناها البارح اللي هي سباحه الانقاذ نجي بينات نزوز مترو ونقوم بالسريه نتاعي نطلع واني وراه ندخل يدي تحت الايبط نتاعو واني خايف من يدي الزوز اللي يدور عليا بيهم نشد واحده فيهم من الاصابع ونسيطر عليه بقوه نجم نقشعل راسه ونحط له على كتفي ونبدا نعوم بالطريقه هذه
1: يعني عملت العلم نتاعي نبقى نراقب في الوظائف الحياتيه البوان ذي باش نحط فيها طالون طيب نشبك يدي
2: يا يدو يتروا يكات يسان يسيس يسيت
1: وبجيت غرست في ايده كيما لوحه قزازه حديده اللي هو جي بالبنداج الثالث نتاعي لازمها تبقى غادي كاية على خاطر ان فوا كيما دخلت الضر كيما انت باش تخرجها مش الضر ديما ما كان في جرح نحب نبعدوا الماكسيموم على المحيط الخارجي
3: سياسة
1: نكمل نتاع المثلث نتاعي باش نحطها بعد المرفق واضحه نجي نعمل عقده بسيطه من تالي ننظف المحيط الخارجي نتاع الجرح خرج كل سكر كل كليبافير اللي دخلوا كل شيء ونلف عليها
4: طبعا تعرف تعوم ولا ما تعرفش انت مين؟
5: نعرف
4: دونك يعطيهم الصحه الاداره الجويه للحمايه المدنيه بسوسه فيديو ممتاز وبعد نعاود نعدي لكم مره اخرى دونك كل اللي يرغبوا انهم يلتحقوا يعني بالسباحين المنقذين انهم يقدموا المطالب نتاعهم للاداره الجهويه اي نرجع بعد شويه لبقيه فقرتنا.

0: ربعة وستاشن دقيقة. إذا نعود في بلانيت سبور نحكيه على النجم الرياضي الساحلي اللي في ظرف تقريبا 24 ساعة ثلاثة بلاغات. نعرفوا اللي البارح كان موعد النهائي لتقديم ترشحات لرئاسة الفريق في البلاغ الأول، ولكن طبعا ما تقدم حتى حد. دونك الكتابة العامة خرجت بلاغ، ثم اليوم بلاغ أول، ثم بلاغ ثاني. ناخذ التفاصيل.
1: صحيح جمال، كما قلت بعد البلاغ اللي نشرته نجمة الساحلي نهار 14 ماي 2026، اللي أعلمت فيه عقد جلسة عامة انتخابية استثنائية يوم 30 ماي 2026 مع فتح باب الترشحات لانتخاب هيئة مديرة تكمل المدة النيابية هذه، وكان البارح آخر أجل لغلق باب الترشحات. أكثر تفاصيل باش نعرفوها من عند رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات.
0: قبل ساعات نعطيه البلاغات.
1: لكن هو قال خاطر البلاغات تتماشى مع سياق كلامه. لكن نعطيه
0: البلاغات وبعد نرجعوا
1: له. نعطيه البلاغات. البلاغ الأول اللي أعلن فيها نجم الساحلي هو تأجيل الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية اللي كانت مقررة يوم 30 ماي 2026، وذلك تتبعا للتقرير الوارد على الكتابة العامة للفريق من اللجنة المستقلة للانتخابات يوم 25 ماي 2026، اللي هو يوم أمس. جاء هذا القرار تبقى لأحكام الفصل 24 من النظام الأساسي للفريق، مع إعلام كافة المنخرطين بتأجيل موعد الجلسة العامة الى تاريخ لاحق تم الاعلان عنده. هو في البلاغ
0: يعني هو البلاغ باش ما نعاودوش نقراوه، هو البلاغ الاول هذا التوضيح انه راه ما جاء حتى قائمه، وبالتالي راه باش نشوفوا يعني الفصول شو تقول، وباش يقع تاجيل الجلسه العامه الانتخابيه اللي كانت مبرمجه يوم
1: 30 ماي اللي هو يوم السبت. كذلك الكتابة العامة طلبت من الهيئة المديرة المستقلة مواصلة تسيير دواليب الفريق.
0: هذا
1: بلاغ اليوم. البارح قلنا البلاغ
0: اليوم طلبت
1: انه من اداره الهيئه المديره المستقيله انه تكمل تسير مع الفريق حتى تعيين جلسه عامه انتخابيه، اللي في البلاغ الاخير عندوش ساعه من الان تم نشر البلاغ اللي هو تحديد موعد جلسه العامه الانتخابيه اللي بيكون نهار 19 جوان الخمسة العشيه في نزله النجم الساحلي، وفتح باب الترشحات من اليوم ويتم غلقها يوم 15 جوان الخمسة العشيه.
0: باهي. على كل هاو الأستاذ حافظ البريق البارح كان أعطانا تصريح هاو نتابعوه مع بعضنا، اللي هو في نفس الإطار يعني يوضح النقاط هذه الكل.
2: للأسف لم ترد على الكتابة العامة النجم الرياضي الساحلي أي ترشحات، فما حتى قائمة، أمر مؤسف، ولكن هذه هي الحقيقة وذاك هو الواقع. اللجنة المستقلة مثل ما يقتضي القانون الأساسي النجم الساحلي حررت محضر في هذا الشأن، وبطبيعة الحال المفروض أن تطبيق الأحكام القانون الأساسي يقع الدعوة إلى جلسة عامة انتخابية أخرى في أجل لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ تحرير هذا المحضر، يعني لازم تكون فما جلسة عامة انتخابية في أجل من فوق 60 يوم بمقتضى أحكام القانون الأساسي، يرفعوا إلى الكاتب العام باعتبار أنه هو المؤسسة الإدارية الموجودة حاليا، وباعتبار أنه يعني هذا النص يقول، ويقع الدعوة بطبيعة الحال جلسة عامة كما قلنا، يقع الدعوة لجلسة عامة إن شاء الله من هنا الغادي يتحركوا أبناء ورجال النجم وتكون فما قائمة وفما هيئة مديرة منتخبة.
0: فما موعد جديد اكيد باش نركزوا عليه اللي هو موعد 19 جوان. دونك مره اخرى يقع فتح باب الترشحات اللي يرغب في رئاسه النجم الرياضي الساحلي، وحاليا الهيئه اللي موجوده اللي هي طبعا مستقله بفضل القانون وحسب القانون الاساسي للفريق، فانها باش تتولى التسيير وتصريف الاعمال الى حين طبعا انعقاد جلسه عامه اخرى انتخابيه ان شاء الله مره هذه، علاش لان يتقدموا يعني يتقدم قائمة ولا حتى أكثر من قائمة هكا ولا؟
1: صحيح كما قلت جمال، تو فترة جديدة حتى 19 جوان، و15 جوان هو آخر موعد لغلق باب الترشحات لرئاسة نجم الساحلي، وآخر ساعة نعرفوا برشا اللي قدموا ترشحهم ديما يقدموا آخر يوم اللي هو 5 العشية نهار الاثنين 15 جوان.
0: بالرغم اللي البارح يعني قبل غلق باب الترشحات كانت برشا حديث في الكواليس، وكل مره تسمع معلومه وبتتر فما شكون وغيرها، طبعا بعد موضوع سامي السعيدي اللي طبعا سامي السعيدي كان بعد سكر الملف هذا من خلال طبعا رفضه او من خلال يعني اعتذاره انه يتقدم لرئاسه النجم الرياضي الساحلي، قعد الملف دونك مفتوح. دونك ننتظر يوم 19 جوان القادم ما هو الجديد اللي باش يجينا في الملف هذا. هذا موضوع النجم الرياضي الساحلي. بعد شوي نحكي على نوادي أخرى اللي عندها أزمات عندها أزمات وعندها حتى بلاغات زادة فيها ربما خلينا نقوله توضيح للوضع اللي يعيشه كل فريق.

0: الأربعة 31 دقيقة طبعا جوا نتاع عيد، هي طبعا إن شاء الله ديما عيد الخير والبركة، ونعرف اللي الظروف مش هي، ونعرف اللي برشا عباد ربما مش الظروف الاجتماعية وخاصة الظروف المالية لا تسمح، ولكن تبقى ديما العيد عيد، وتبقى دائما تبقى زاد يعني الأكل لما نتاع العائلة ما يسالش نخلقوها باللي يجي حتى بكويس تاي ما يسالش. هاي نمشيو إلى بقية النوادي، وفما أزمة كما قلت، هي أزمة فما أزمة زاد في بعض النوادي. نجم المتلوي اللي المفروض أنه يعني فريق عايش بالإمكانيات المتوفرة، صحيح فما في بعض الأحيان يلقى صعوبات، ولكن المرة هذه ظل بلاغ خطير وبلاغ يهدد كيان الفريق.
1: صحيح كما قلت جمال، البارح النجم المتلوي أصدر بلاغ شديد اللهجة. النجم المتلوي اللي عمل موسم ممتاز وما نهزم في حتى مقابلة في ميدانه في البطولة، وكان غادر سباق الكأس من الدور الثمن النهائي. الأزمة شنية يقول في بلاغ شديد اللهجة؟ تفاقم الأزمة المالية للفريق وثمانية أشهر معناها ما تمش ديون بين اللاعبين والمزودين والإطار الفني كما قلت مدة ثمانية أشهر. كذلك الهيئة في بلاغ أصدرت أمس كذلك حكيت على الممول الرئيس للنادي، قالت هو المسؤول الأول على هذه الأزمة، وطالبت من السلطات التدخل من أجل حل الأزمة هذه اللي موجود فيها نجم المتلوي كما قلت تفاقم الأزمة المالية للفريق.
0: هي الأزمة المالية هذه يعني تعود لغياب خلينا نقول الداعمين أو غياب الشركة، شركة الفوسفات اللي هي ديما تعاون الفريق، يبدو أنه أول حاجة ما عادش في وقتها، وثم المبلغ ما عادش كما من الأول، دونك الفريق أصبح يعيش في ظروف صعبة. وهذا نستنجه من خلاله لأنه المفروض عماد بنونس كان باش يكمل مع فريق نجم المتلوي، لأنه عماد بنونس خدم خدمة كبيرة وعنده احترام كبير في الفريق هذا وفي جمهور المتلوي، لكن تفاجأنا أنه عماد بنونس أمضى مع فريق جديد مستقبل. اللي هو مستقبل مرسى لمدة موسم.
1: صحيح كما قلت جمال،
0: وهذا دليل اللي ظروف اللي يعيشها فريق نجم المتلوي.
1: صحيح كما قلت في البلاغ قالت معناها ثمانية أشهر واللي طار الفني معناها ماهوش خالص، اللي خلي عماد بنونس بعد موسم ونصف ممتاز مع نجم المتلوي ينتقل رسميا مستقبل مرسى اللي أعلن تعاقد مع المدرب عماد بن يونس للإشراف على تدريبات الفريق والقطيع بالتراضي مع المدرب عامر دربيل. كما قلت المرسى من أول من البداية كان أعلن مع عماد بن يونس، ومش جديد على عماد بن يونس المدرب اللي ديما انتقالته للفرق تكون في بداية شهر جوان بعد نهاية البطولة.
0: وهذا حسن اختيار والحقيقة للزوز. أول حاجة المرسى عطاها الصحة لبكري سكرت الملف هذا بعد طبعا الدربيل عمرو دربيل هو اعلن منذ تقريبا شهر انه مش باش يكمل، دونك باش يكمل الموسم ومشي روح. دونك قدوم عماد بن يونس اعتقد انه ممتاز جدا، خيار ممتاز في الوقت المناسب. عماد بن يونس عنده الوقت الكامل باش يحضر الفريق وينطلق، وعودنا عماد انه ينجح. ان شاء الله بالتوفيق لعماد بن يونس مع القناوية في الموسم القادم.
1: صحيح جمال كما قلت مادام حكينا على البطولة باش نحكيو على نهائي كأس تونس اللي الحديث كل عليه. 23 ألف تذكرة في مباراة النهائي اللي باش يجمع الترجي الجرجي 23 والترجي الجرجيسي هو اللي باش يكون المستضيف، والترجي باش يكون هو الضيف. الماتش اللي باش يلعب من نهار لحد
0: سمعت وسام الطيف سمعته في تصريح قال 26،
1: لكن الأخبار المتداولة والموجودة كيفاش يتم تقسيم 10,000 تذكرة لكل فريق و 3,000 تذكرة للجامعة التونسية لكرة القدم، معناها ديزافيتاسيون للجامعة التونسية لكرة القدم. طريقة البيع، الترجي الجرجيسي 7,000 تذكرة تباع في جرجيس و 3,000 تذكرة إلكترونية، وسيتم تحديد موعد النشر الأكثرية في تذكرتي بوانتي إن. الترجي التونسي كل التذاكر باش تكون إلكترونية في انتظار تحديد موعد بيع التذاكر وأسعارها.
0: نذكر اللي موعد الدور النهائي يوم الأحد القادم،
1: يوم الأحد 31
0: الأربعاء متاع العشية في ملعب حمادي العقربي بيرادس. دونك الاتجاه نحو تحكيم تونسي، لأنه الحقيقة هو مراش أنه دور نهائي يزمه تحكيم تونسي في العالم أجمع. يظل الدور النهائي لكأس رئيس الجمهورية عادة ما يكون هو حفل تاع تتويج موسم رياضي، وحفل لتكريم، وحفل لطبعا نجاح، حفل متاع نجاح ما نجم يكون كان بإدارة تحكيم تونسي. مش معقول إذا كان باش يجيبوا حكم أجنبي. وأعتقد أنه التحكيم ماشي التونسي بون، فما برشا أسماء اللي ننتظر شكون الحكم اللي باش يحصل له شرف أن يزفر الدور النهائي بين الترجيين، ترجي الرياضي التونسي وترجي جرجيس. به نعمل وقفة مع الموسيقى. عندك معلومة أخرى في الأخبار؟
1: صحيح، بخصوص معلومة أخيرة وصغيرة، يوسف بشا يغادر سي اس اس بعد يوم 30 جوان، يغادر سي اس اس بعد نهاية عقده مع الفريق.
0: به هاي وقفة مع الموسيقى، من بعد نرجع دائما في بلانت سبور.

0: في مونوبري جاونا بروموات وفي العيد الكبير نودوكم بأحسن التخفيضات حتى ال 31 ماي دي غوميز اكسبسيونيل على مستلزمات العيد الكل من الباربيكيو للفحم لماكينة الحم وحتى مواد التنظيف وللكترو زادة هذا وأكثر تلقاوه في الكتالوج الجديد وهكا جاوكم يولي كيما جاونا عيادي والكل بروموات مونوبري ديما معك
1: Planet Sport.

0: بلانيت سبور.
1: لا 47 دقيقة عودة في بلانيت سبور، نحكيو على نهاية الموسم اللي باش تكون زادة نهاية. بكري حكينا على نهائي كأس تونس، ولكن فما نهائيات أخرى، منها نهائي البراج بين نادي حملنف والملعب الجيبسي. من سيسعد من سيرافق أمل حمام سوسة وسقيت الدير؟ يظل يتحدد الموعد باش يكون في سوسة، ولكن الجديد هو بكري نحكيو 26-23 يظل يعني 23 تسمى حاجة باهية، لأنه في سوسة ما غير جمهور.
2: صحيح، في سوسة مدارج وأجواء لكن بدون حضور جمهور. في
1: نهائي البراج،
2: نهائي البراج اللي يكون بدون حضور جمهور، ونعملوا حتى
1: لما نذكروا عاد بين شكون
2: بين نادي حملنف المتأهل على حساب مستقبل قصرين البارح وفاز عليه هدف لصفر، والملعب الجيبسي اللي تأهل على حساب اتحاد الطاوين هدفين لصفر. المقابلة اللي باش تكون نهار السبت 30 مايو 4 العشية بملعب الأولمبي بسوسة بين ملعب الجيبسي ونادي حملنف من أجل بطاقة أخيرة للصعود للرابطة المحترفة الأولى. والمقابلة هذه العنوان الأبرز إن هي باش تدور بدون حضور جمهور.
1: هذا وجاب بعد الجلسة الأمنية اللي صارت والترتيبية والتنظيمية بحضور الأطراف الكل. طبعا ممثل نادي حملنف وممثل الملعب الجيبسي للرابط الوسط والرابط الوطنية وغيرهم، هو في الأخير قرروا أنه المباراة تلعب ما غير جمهور.
2: صحيح، تقرير أنه مقابلة تلعب بدون حضور جمهور. تصور هذه مقابلة احتفالية، حتى كي تشوف في انجلترا معناها فينال هول سيتي وميدلزبور، معناها الفريق اللي باش يصعد للبريمير ليج مقابلة في ويمبلي.
1: ها اليوم مباراة البراج باش تلعب بين نيس
2: وسانتيتيان،
1: تتفرج معناتها تفرج شوف الحضور اللي باش يكون، يعني ما فما حتى مكان شاغر. مباراة مصيرية لفريق نيس، فريق علي العابدي، ولكن باش تلعب بالجمهور بأقصى الحد وبأرقام قياسية.
2: صحيح، هذه نجم نقوله لقاء نهائي ولقاء احتفالي زاد للفريق الصاعد للرابطة المحترفة الأولى، لكن يطلعوا للجرادان يحتفلوا في لقاء مشوق. كما قلت الملعب الجيبسي ونادي حملنف زوج فرق عندهم تاريخ كبير في الرابطة المحترفة الأولى، باش يلعبوا من أجل مكان ثالث في الليج الأولى. والزوج فرق اللي كانوا صعدوا رسميا من المجموعة الأولى أمل حمام سوسة والمجموعة الثانية تقدم سقيت الدير، باش يلعبوا مقابلة مقابلة نهائي بطولة شكون باش يكون بطل الرابطة المحترفة الثانية بين أمل حمام سوسة وتقدم سقيت الدير نهار الجمعة 29 مايو 4 العشية بملعب مصطفى بن جنات بالمنسير. ما فما حتى كلام خصوص حضور جماهيري، أما نتصور مادام الآخر بغير جمهور نتصور قريب النجم يكون بدون حضور جمهور، لكن مازال ما فما حتى تأكيد للمقابلة هذه بين حمام سوسة وتقدم سقيت الدير.
1: فما اللي موعدها
2: هي نهار الجمعة 29 مايو بملعب مصطفى بن جنات بالمنسير 4 العشية. عندي بعض الكواليس،
1: احنا مقابله هي ترتيبيه، يعني مباراه ما فيهاش الزوج صعد، ولكن شكون باش يصعد الاول شكون باش يصعد الثاني، يعني مباراه لتحديد
2: الرمز، تحديد رمز شكون باش ياخذ رمز البطوله. لكن الكواليس اللي عندي انه فما امكانيه يكون المقابله بحضور جمهور وسعر التذكره 20 دينار. هذا مازلنا ما نعرفوش اسكو صحيح ولا، لكن هذه بعض الكواليس خاصه من اداره امل حمام سوسة اللي باش يكون طرف في اللقاء النهائي هذا.
1: باهي، هذا على المستوى الوطني. نحكي شوية طبعا على مستوى العالم وكأس العالم. طبعا أخبار تخوف جماهير الأرجنتين لأنه ميسي تضرب خرج مظروف في البطولة الأمريكية، الطبيب متاعه يقول إرهاق، ما نش عارفين شنو بالضبط. هل فما إصابة ليونيل ميسي؟
2: هو صحيح، البارح ليونيل ميسي مع انتر ميامي كان خرج في دقيقة 73 في اللقاء اللي فاز فيه فريقه على فيلادلفيا 6-4. ميسي كان غادر في دقيقة 73 بعد إصابة خفيفة، المدرب قال هذا معناها إرهاق لميسي خليه يغادر المباراة، لكن حسب آخر الأخبار إجهاد في عضلة الفخذ الخلفية بالساق اليسرى خلات ميسي باش يكون في محل شك قبل 3 أسابيع من انطلاق كأس العالم. ونجم نقول نجم يكون حاضر وفما إمكانية أنه يغيب عن المقابلة الأولى أمام المنتخب الجزائري. هذا بخصوص ليونيل ميسي.
1: أخونا أحمد خضر يتفاعل معنا، بون احنا فوتناه الملف هذا، يقول علاش مش مباراة الملعب الجيبسي وحملنف، علاش ما تلعبش في زويتن ولا بالزرت ولا جربة وبالجمهور ماتش ريهان سعود؟ هذا هو اللي قلناه، لكن أعتقد أنه هم اختاروا ملعب بعيد على
2: يعني محايد في شطر كما نقولوا
1: في شطر
2: في شطر
1: كل واحد يخرج من بلاده ونتقابل في شطر الثنية.
2: نوصل مع كأس العالم قبل 3 أيام 4 أيام توفى كل البطولات كل الماتشات اللي موجودة في تونس في أمريكا خاصة الطلب اللي تعرفون لبولا موجودة برشا في الكونغو الديمقراطية والكونغو كان عنده تربص تحضيري في الكونغو لكن قرر أنه معناها يلغيه ويمشي يعمل تربص في على ما أظن في ألمانيا لكن البيت الأبيض
1: حجر صحي
2: طلب منهم يعملوا حجر صحي لمدة 19 يوم أو 21 يوم قبل 18 يوم من انطلاق كأس العالم أنا طلبوا منهم أنه يبدأوا يعملوا حجر صحي 21 يوم قبل ما يجيوا لأمريكا وقبل ما ينطلقوا في كأس العالم وهذا مطالبين به خاصة بعد انتشار فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية
1: على بقية على مستوى بقية المنتخبات في مشهد
2: هو المنتخبات الأخرى وصول صباح اليوم المنتخب السعودي للولايات المتحدة الأمريكية استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس العالم
1: من توا
2: باش يقوم بتربص بزوز تربصات تحذيرية باش يلعب فيهم مقابلات ودية ضد الإكوادور في نيويورك وبعدها باش يلعب زوز مقابلات ودية في التربص الثاني في مدينة تكساس ضد السنغال وروبرتو ريكو مادام نحكينا على المنتخبات نحكيه على المنتخب التونسي اللي باشر أو مازال في تربص التحذيري في طبرقة في مدينة طبرقة اللي يستنى وصول عديد اللاعبين اليوم وصل سيباستيان تونيكتي وحنابال المجبري وغدوة يوصل علي العابدي اللي باش يلعب اليوم مقابلة الذهاب مع فريقه وبعدها باش يلتحق بتربص المنتخب التونسي نعرف علي العابدي اللي صار فيه برشا حديث انه الفيفا رفضت من الجامعة الفرنسية انه الملاعبين اللي موجودين في المنتخبات يشاركوا في كأس العالم يمشيوا يوم 25 ماي التربصات منتخباتهم لكن علي العابدي اللي باش يكمل اليوم ويلتحق بتربص المنتخب التونسي كما قلت اليوم وصل سيباستيان تونيكتي وحنابال المجبري في انتظار وصول حازم المستوري وريان اللومي المنتخب التونسي باش يوصل تربص في طبرقة حتى النهار السبت 30 ماي بعدها يسافر للنمسا ويمشي يلعب مقابلة ودية الأولى نهار الاثنين 1 جوان ضد منتخب النمسا 8 غرباء ونهار 3-2 جوان يسافر للمنتخب البلجيكي ويمشي يلعب مقابلة ودية ضد المنتخب البلجيكي نهار السبت 6 جوان ماضي ساعتين وبعدها يرجع تونس نهار 7 جوان ونهار 8 جوان تنطلق رحلتنا إلى كأس العالم 2026
1: طبعا ان شاء الله بالحظ الاوفر للمنتخب الوطني التونسي واحنا زاد كا جوهر اكيد باش تتابعوا برمجه خاصه وخاصه جدا لكاس العالم تتابعوها في وقتها تحياتي تحيات كامل الفريق كل عام وانتم حيين بخير غدوه ان شاء الله نتقابلوا اي عندنا فيديو نعاودوا نعديو بربي تحيه لكل الاداره الجويه الحمايه المدنيه في سوسه هذا خاصه مع انطلاق موسم الصيف دونك تدعو انهم كل الراغبين في انهم يعني يلتحقوا بخطه السباح منقذ فانه يسب الدوسي نتاعو في مقر الاداره الجويه الحمايه المدنيه بسوسه طبعا الاوقات الاداريه من 8 ل 5 هاو نتابعوا مع بعضنا نجموا نتابعوا الفيديو مع بعضنا يلا نتابعوا الفيديو مع بعضنا.

0: تحفظوا بالحفره بالحفره بالذريع بالويت قمر عوم عوم سنس روحك بالسبور امشي في الماء. المنقذ الحقيقي ما يخليش العباد تغرق راه لازمني نكون حاضر بمعناها جسديا وبدنيا ونفسيا اني باش نخرج السيد هذا وغارق غادي باش نجري فيتيس نجي مقابله وقتها نبدا ندخل في الماء. لكن رانا كي نبدا واش نجري في الماء نجريو على جنب رانا ما نجريوش اون فاس ندور نعطي لجنب ونبدا نجري بالطريقه هذه وصل الماء للركيب شنعم نورمالمون فما تروا دو فال هي الرميه نتاعي رميه الدلفين وصل الماء هنا باش ندورها الكرول نتاعي اللي شفناها البارح اللي هي سباحه الانقاذ نجي بينات نزز متر ونقوم بالسريه نتاعي نطلع واني وراه ندخل يدي تحت الايبط نتاعو واني خايف من يدي الزوز اللي يدور عليا بيهم نشد واحده فيهم من الاصابع ونسيطر عليه بقوه نجم نقشعل راسه ونحطوله على كتفي ونبدا نعوم بالطريقه هذه.
1: يعني عملت العلم بتاعي نبقى نراقب في الوظائف الحياتيه البوان ذي نحط فيها كلام طيب نشبك يدي
2: يا يدو يا تروا يا كات يا سان يا سيس يا سيت
1: وبجيت غرزت في ايده كيما لوحه قزاز حديده اللي هو جي بالبنداج الثالث نتاعي لازمها تبقى غادي كاية على خاطر ان فوا كيما دخلت الضر كيما انت باش تخرجها مش الضر ديما ما كان في جرح نحب نبعده الماكسيموم على المحيط الخارجي
3: سياس
1: نكمل نتاع المثلث نتاعي باش نحطها بعد المرفق واضحه نجي نعمل عقله بسيطه من تالي ننظف المحيط الخارجي نتاع الجرح خرج كل سكر كل كليبوفير اللي دخلوا كل شيء ونلف عليها
4: عيدي وسنين دايما عالدنيا وما فيها

0: فاسبوك نهار الثلاثاء من 8 ل 9 دونتيك مع ولي بسباس. بالدنيا وما فيها
1: برعاية
2: تم أحسن
3: تعدى المخيير. استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جاري وتمتع بأقوى لزوغ. طور عالك
4: بيزنس نيوز.
5: أهلا بكم إلى هذا المشهد الاقتصادي. الدولي سوسة سفيان التنفوري اليوم زيارة ميدانية لمحطة النقل البري بسوق لحد من معتمدية سيدي عبد الحميد، وذلك بهدف الوقوف ميدانيا على مدى جاهزية هذه المحطة لتأمين السفرات في أفضل الظروف ومتابعة انتظام الرحلات واحترام التوقيت، إلى جانب التثبت من توفر شروط النظافة وحسن استقبال المسافرين بما يضمن راحتهم وسلامتهم خلال هذه المناسبة، مناسبة عيد الأضحى، وفق ما جاء على الصفحة الرسمية لولاية سوسة. استقبل وزير شؤون الخارجية محمد علي النفطي رئيس مجلس الأعمال التونسية الإفريقية نيس الجزيري، الذي أطلعه على مخرجات الدورة التاسعة للمؤتمر الدولي حول تمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا فتى 2026، والتي انتظمت ببلادنا يومي 28 و29 من أفريل الماضي، وتوجت بالتوقيع على جملة من اتفاقيات الشراكة مع عدد من الهياكل والمؤسسات والهيئات الإفريقية والدولية، إلى جانب التوقيع على مشاريع استراتيجية كبرى في قطاعات النسيج والتنمية الحضرية والابتكار التكنولوجي. من جهته ثمن الوزير أشغال الدورة التاسعة للمؤتمر الدولي حول تمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا والنتائج التي تكللت بها، مؤكدا حرص واستعداد الوزارة وبعثاتها الدبلوماسية بالخارج للإسهام في متابعة تنفيذ هذه النتائج ومرافقة كل المبادرات الخاصة الرامية إلى دفعه وتعزيز التعاون بين تونس والدول الإفريقية في مختلف المجالات، والتي تندرج في إطار تطوير أدوات الدبلوماسية الاقتصادية التونسية بما يساهم في تأمين حضور اقتصاديا تونسيا أفضل في ربوع إفريقيا. وصل المؤشر المرجعي لبورصة تونس تيونانديكس نسقه صعودا وقفز بنسبة 1.38% مع إقفال حصة معاملات هذا اليوم، وبلغ النقطة 17542.24 جزء من النقطة، ونهزت قيمة المعاملات لكامل الحصة 11 مليون دينار رغم عدم تبادل أي كتل من الأسهم وفق الوسيط بالبورصة التونسية للأوراق المالية. دوليا تراجعت أسعار الذهب اليوم بعدما دفعت هجمات أمريكية جديدة في إيران أسعار النفط إلى الارتفاع، وأسعار الذهب أيضا إلى التراجع مما زاد المخاوف بشأن التضخم وبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. بالتفاصيل، انخفض سعر الذهب في المعاملة الفورية ب1%، وصل إلى 4525 دولار للأوقية، وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم جوان قليلا لتبلغ 4558 دولار للأوقية. أيضا ارتفعت عقود برنت الأجلة في التعاملات المبكرة لهذا اليوم الثلاثاء مدفوعة بضربات أمريكية جديدة لأهداف في جنوب إيران، وصعدت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 2.25% ووصلت إلى 98 دولار فاصل 30 سنتا للبرميل. جاز إلى اللقاء.
4: بيزنس نيوز
6: جوهرة FM تندنس
1: برعايه
7: احلى بونص لاحلى ناس
8: مع لوخه جديده احلى بونص. اريد تربحك 300% بونص كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونص كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم دقيقه 190 ملي.
9: اريد طور عالمك.
10: أهلا وسهلا بكم مستمعينا، وإنما كنتوا تتابعوا فينا على راديو جوهرة كالعادة، هذا هو الموعد اليومي اللي جمعنا معكم في فقرة توندانس. تعرفوا اللي كونوا حكينا العديد والعديد من المرات على ارتفاعات في أسعار ذاكرة الوصول العشوائي يعني ليرام، توا نجموا نقولوا اللي كونوا السوق يتجه أخيرا نحو الانفراج، والسبب المرة هذه هي الصين بالطبيعة، يا كو الصين اللي تنجم تمنع العالم من إشكاليات كيما هكا. علاش؟ على خاطر فما توسع صيني سريع في إنتاج الرام. خلال الفترة اللي تعدت برشا شركات كبرى كما سامسونج كما إسكا هاينيكس كما مايكرون تكنولوجي ركزوا على تصنيع الرام من نوع الهاش بي ام واللي هي مخصصة للي سيرفر ولتقنيات الذكاء الاصطناعي، الشيء اللي تسبب في تقليل إنتاج الرام من نوع DDR5 اللي هما التقليدية، وهكا الأسعار متاعها ارتفعت بشكل كبير حول العالم. آخر التقارير تقول لكون الشركات الصينية توا بدأت تعطي في كميات ضخمة من شرائح الذاكرة في السوق، شيء اللي بشي يرجع التوازن للأسعار خلال الفترة المقبلة. نحكيه على شركة جانكسين ميموري تكنولوجيز اللي تتصدر المشهد بعد ما نشهد في تقديم ذواكر من نوع DDR5 مع توسع كبير في خطوط الإنتاج. يقول خبراء الصناعة لكون الصين عندها القدرة التصنيعية الكافية باش تغرق السوق بكميات ضخمة من شرائح الذاكرة، شيء اللي باش يؤدي انفيني إلى انخفاض الأسعار تدريجيا، باش يكون هذا مش السنة لكن بداية من 2027. دونك هذا شنو اللي عنا اليوم في توندونس، إن شاء الله بقيت متابعة طيبة لكل برامجنا.

السبعة أنتي بيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جمال اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

مسلسل أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جمال اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: مساء الخير، مرحبا بكم مستمعينا. هذه انتيبيوتيك. انتيبيوتيك، مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدي جوهرة تي في. ان شاء الله تكونوا بصحة وعافية وين ما كنتوا. تحية لزملائنا التقنيين، ان شاء الله نكونوا في فورما باش يكونوا معنا في الميسيون هذه انتيبيوتيك حتى للسبعة كالعادة، وهذه ليلة العيد. وبطبيعة الحال ان شاء الله تكونوا انتوما في التحذيرات هذيا قدمتوا، وان شاء الله تعديوا عيد ممتاز وسعيد مع الناس اللي تحبوهم. يلا كالعادة ترجع لنا ساسر معالج، مرحبا بك.
1: مرحبا بك سامي، تحية للي يسمع فينا الكل. واش باش نقول لكم، انا تفيك ذب عليك نقول لك فرحانه بالعيد. هما ما نرى في حتى عيد، كل كوفر فو، تقول بلاد في حاله واحد، الناس كلها سكرت، الدنيا مسكره من ماضي ساعه، حتى متجاج وفاه بطبيعه نظرا لسوم العلوش. عيد يذكرنا في الاموات والناس اللي فارقونا، برشا ظلم برشا ميزيريا نشوفوا فيها في البلاد. ربي خفف علينا، وان شاء الله العيد الجاي خير، ونحاول ونقاوم وما عندناش حل اخر. لازم الامل، ولازمنا نواصلوا في هذه الحياه وفي هذه البلاد.
0: مرسي سوسن، مرسي، شكرا لك. يلا ناس برميلك، مرحبا.
2: مرحبا سامي، مرحبا سوسن، مرحبا فرح، مرحبا بالمستمعات والمستمعين كل. الدخلة متاع سوسن تفكرني بالبيت الشعر متاع المتنبي، عيد بأي حال عدت يا عيد. فهمتني، دونك ان توكا عيد مبروك للتوانسة
0: ان شاء الله يا رب. فرح برجب، مرحبا فرح.
3: بونسوار، مرحبا بكم، مرحبا بزملائي في الفيديو، بزملائي في سوسة وفي اللاك، وكل عام وحنا حيوم ألف خير. وشكرا لاختياركم متابعتنا اليوم، زادة ليلة العيد، ليلة الوقفة، ونفكر في الناس اللي هما في الحج صحة ليهم، والناس اللي يتمنوا حاجة إن شاء الله عام الجاي، ويقعد العيد عيد بكل الأحوال. مرحبا بكم الكل في انتيبيوتيك.
0: يلا كالعادة باش نبدأ بكواد نف. كواد نف، تفضل أنس.
2: سامي الجمعة الأخرى حكينا على
0: برشا حاجات،
2: اي حكينا على الفرح متاع الجماهير اللي توجد في في في في بلد معين. اليوم نحكيو على فرحة جديدة زادة هاو قدامنا. تنجموش تقولوا له شنو المناسبة وين؟ هذه آلاف، عشرات الآلاف ومئات الآلاف خرجوا للاحتفال.
1: فما شكون ترشح للكوب دي مون؟
0: شنو هذا، رياضي الاحتفال؟
2: رياضي، رياضي اي.
0: عنده علاقة بكأس العالم؟
2: لا
0: لا استنى، كأني شفت الفيديو هذايا. وين ساعة؟ قول لي البلاد، خل قرب لنا.
1: في تركيا كاين دربوات، لا
0: قرب لنا،
2: ماهيش في تركيا،
0: قرب لنا
1: دربوات ايكيب
0: في افريقيا هذايا.
3: إذا وقت اللي قالوا الحمر خص في تونس.
2: لا الحمر خص بالاحمر.
0: فين بلد افريقيا؟
2: هذايا في نيروبي في كينيا. نيروبي فيك تقولوا انتوما شكون هز البطوله في نيروبي في كينيا
3: مثلا؟
2: لا مش هذا، هذايا خرجوا مئات الالاف من من من كينيا في في في نيروبي عاصمه كينيا باش يحتفلوا بالبطوله نتاع ارسنال. معناتها ارسنال هزت البطوله
0: بعد قداش من عام
3: في
2: انجليزي، واظهر لي الناس اللي احتفلوا الكينيين في في كينيا يحبوا ارسنال.
1: هي كيما العرس في دارها، وهي تبي دار الناس
2: في ارسنال. معناتها كان نعملوا الحساب، كان تمشي بالكهرباء من نيروبي لندرا 137 ساعه، وكان حسبوهم بالكيلومتر 9800 كيلومتر، تقريبا 10000 كيلومتر تفصل نيروبي.
0: اما ذوما عشرات الالاف الناس
2: اكثر، اي هذه فيديو فما برشا بلاي نيروبي الكل. معناتها الجمعيه اللي حبوها في نيروبي كناس ما يخرجوش، وعلى ارسنال اللي هي مفكر اللي هي الفريق المفضل للملكه اليزابيث يرحمها. ويليام ويليام ولي العهد شنو يحب ويليام؟
0: مانشستر؟
2: لا
0: استون فيلا.
2: استون فيلا، يحب استون فيلا، يحب استون فيلا خاطر عاش في برمنغهام. عاش في برمنغهام فهمتني، دونك يحب. تعرف فما زوج جمعيات في برمنغهام، برمنغهام واستون فيلا، وهزت الكوب دوروب الاوروبا ليغ. مبروك للولي العهد ويليام، وهو حاضر.
0: هو
2: شهر ما يحبش الكوره، قال شهر اللي ماك تعرفه
0: يحب البولو،
2: يحب البولو، ويحب اسمها مرته جديده كاميل،
3: يعني
2: جديده جديده قديمه.
0: هو نهار السبت هو فينال دي
2: شامبيونز ليغ، اي ما بين ارسنال والبي اس جي. وحظ اوفر اللي يلعب خير، كما
0: حظ اوفر يلعب خير. يلا سوسن،
1: انا اليوم في كواد نوف جبت باش نحكي لكم على براين. براين
0: ادامس
1: باش تحط لا براين
2: ذا كيتشن.
1: براين مواطن امريكاني على روحه، مواطن شاب في عمره 27 سنه ما لقاش حل البطاله نتاعو، يحب يخدم على روحه، طور مشروع ينجم يكون ناجح معناتها بالنسبه للناس اللي تعاني من ازمه بطاله كيف ما نحكي.
0: طاح حاجه على راسه،
1: هو شعره طاح ولا اصلع، دونك كري راسه الصلعه نتاعو للببليسيتي. براين يلزم يخرج كل يوم 6 سوايع يدور في الشارع، كل مره معناتها يكري راسه لقرعته للبراند من لي براند، ولازم يخرج 6 سوايع يدور في الشارع مقابل 350 دولار في اليوم. دونك براين يظهر لي القاحه
2: خير من اللي يخدموا بالحق،
1: يخدموا بالحق
2: 350 دولار في 30 هذا 10500 دولار،
0: هاو اغلى من لافيشاج اوربان.
1: والله فكره، قلت نجيب لهم فكره جميله للي عنده، للي يخسر شعره على الاقل يربح حاجه بها يستثمر في صلعته.
2: حتى اللي ما خسرش ينجم يقرع
0: وينجم ميرسي سوسو. يلا بصراحه
3: كواد نوفي سامحوني الناس اللي يسمعوا فيها في الراديو على خاطر ما عنده حتى معنى للي يسمعوا كها، ولكن اللي يشوفونا في جوهرة تي في ولا على ديجيتال على فيسبوك ولا على وسائل التواصل الاجتماعي نتاعنا ينجم يشوف على شنو نحكي. انا حكي لنا على احتفال في نيروبي، وانا باش نحكي لكم في المجر احتفال وزير الصحه المجري وقت اللي فاز في الانتخابات برئاسة الحكومة الجديدة. هو وزير
0: كان وزير صحة ولا رئيس
3: حكومة، ورانا قداش هو في صحة جيدة، وشوفوا ما ظهر الاحتفال. انا شكيت كان انتليجنس ارتيفيسيال
0: وقالوا
3: بالحق، قلت زعما انتليجنس ارتيفيسيال وبالحق، يبدو انها بالحق، ويبدو انه هذه احتفالات جديدة لوزراء جدد. العالم تبدل، كان ترامب يحكم في العالم طبيعي جدا في المجر، وزير الصحة يحتفل بهذه الطريقة.
2: ما يقدرش
3: انس بن مالك هذه في وفاء وزكريا ما عملهاش
2: ولا في تمكي ما
0: عملش. انس بن مالك عنده شطحه بركه، عوده على كل اللي ريت
3: كل الالحان كل المناسبات كل
2: شيء. انت سامي عندك شطحه الصدريه نتاعك هذيك زاد
0: ما لا ما نشطحش باهي
2: عرفها
3: امان مي كونتينيو زولو فهمت ما عادش المصداقيه بعد ولا كيفاش الجو ولا
0: انسان
2: ابريتو. انت تعرف انتخابات المجر صار فيها شكون ربح شكون خسر بقطع النظر عن الاسماء.
3: انا تهمني الرقصه دي
2: اي على خاطر احدثت ضجه سيزم في اوروبا اللي هو من منذ طلوع ترامب والشعبويين الشعبوي الرئيس الشعبوي ذا اللي اوربان اسمه اللي عنده خسر وربح اليسار، ربح الحزب اللي ضد الشعبويه.
0: هذا هو
3: عندنا تفسير.
1: يمكن زيدا تعطينا فكره على العقليه، معناتها اللي احنا ما عندناش العقليه هذه نتاع الراجل اللي يشطح راجل اللي يشبر عقد
0: حكومه
1: اي ورئيس حكومه بلوزم ومستو يوم هكا، وحتى بخلاف حتى رئيس حكومه حتى راجل
2: تحكي على بلدان رئيس الحكومه يمشي يخدم على بسكليت على بسكليت صغيره معناتها ويحطها ويبدا يطلب في السماح معناها.
1: هيا برعتينا الاسئله عطينا
0: توا عندنا غنيه احنا. يا تير العلالي فوزي بن قمره نرجعوا بعد شويه في انتيبيوتيك.

أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: مرحبا بكم وين ما كنتم مستمعين، شكرا لاختياركم جارة فان. شوفونا على جارة تي في. هذه هيا بنا نلعب.
1: هيا بنا نلعب.
0: السؤال الأول، شكون الدولة اللي ألغت عيد الأضحى ثلاث مرات؟
2: مغرب.
0: برافو. قرار الملك الحسن الثاني بعدم ذبح الأضاحي ثلاث مرات، المرة الأولى كانت 63 وبسبب ما يسمى حرب الرمال اللي استنزفت المغرب اقتصاديا، ثانية 81 وين اتخذ العهد المغربي القرار نفسه بسبب الجفاف اللي ضرب البلاد، مرة ثالثة ولسبب ذاته في عام 96 تلا وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وقتها القرار الملكي بعدم إقامة شعائر ذبح الأضاحي للضرورة كما وصفها بسبب الجفاف، وين اعتبر القرار ذايا تضحية المغاربة بأكباش جديدة غير اللي أخذها الجفاف عفوا، من شأنه إلحاق ضرر كبير بالقطيع قطيع رؤوس الماشية ورفع أسعارها. نفس المملكة للمرة الرابعة توجه العهد المغربي الملك محمد السادس في 2025 برسالة إلى الشعب المغربي تلاها وزير الأوقاف، وقال أنه للظروف الاقتصادية الصعبة اللي وجهها المغرب وما ينجمش أنه يقول لهم تذبحوا الأضحية ذي لأنه عبء مادي كبير على الناس والأسر والأفراد تدخل المحدود. السبب الثاني هو مشكلة المناخ والتراجع الكبير في أعداد الماشية والقطيع في المغرب بسبب الجفاف، وجاء في رسالة الملك المغربي أن الحكومة ستقوم بذبح الأضحية نيابة عن شعبها.
2: ما كانش نجم يصير هذا في تونس السنة اللي معناتها السنة الأسعار معناتها اللي أسعار معناتها ما نمشي خل الضحك أسعار تفجع معناتها حتى ترفع الحرج على برشة توينسة من شيرة. الحاجة الثانية الأزمة الاقتصادية متاعنا معناتها، والحاجة الثالثة والأهم تحافظ على القطيع اللي عندك، يقعد العام الجاي نتفكر عامنا والمشاهد في المغرب البوليسي يدوروا على الديار وبالدرون يشوفوا شكون ربي كبش كانت تفكروها فهمتني أموا، وعطاهم ربي كيما عطانا ربي الزوس سنة معناتها أمطار مهمة في المغرب وفي تونس صبوا معناتها حتى المرعى واحدة والقاء سنة نجموا يعيدوا فهمتني كنا نجموا نعملوا كيف.
3: عندي سؤال بربي، وقت اللي يقول الحكومة تضحي شو معناتها كيفاش تعمل معك كونكريتمون كيفاش
0: يعني خطر هو
3: كان عندكم الإجابة؟
0: أنا نعرف أنه هو يعني حاجة ما هيش مفروضة ولكنها سنة مؤكدة. فاللي أنت مثلا تنجم تكون عندك حد يعيش في الخارج وانت ما تنجمش تشري علوش مثلا ولا عندك علوش بركة، تقول لك مثلا أختك ولا قريبتك اللي في الخارج يشري لي العلوش هذي وضحي باسمي يعني
3: هذي أختك. أما يعني الحكومة
0: نفس المعنى
4: ضحي
0: أسكو تفرقوا
4: الحكومة تضحي تنوي عاد معناتها شرع عند
2: الشعب الكل.
3: سامحني اما
4: كيفتها هي وليد
0: نية قداش من علوش يعني
3: نية ولا فعل اسكو تنوي خاطر الحكومه
2: الزوز تنوي وتذبح
3: خاطر سامحني
0: قداش من علوش
2: تنوي
3: وتذبح تنجم تسمع فكرتي مثال كي تنجم تذبح وقت المناخ ما عملنا فيه شيء خاطر عدد الاضحيه فينا الموسي لا ميم شوز
4: وكي تذبح واحد علوش
3: واحد هذا سؤالي دوك
2: كبيرا نعملك
3: هذا سبح علوش واحد حكومه
0: هو ابارامون علوش واحد
2: شغلوا في اصول الدين معناتها ولو انا من الشيخ نتاع الدين لكن
3: كان عندي شك
2: لا ما نعرف برشا معناتها
3: اي نعرف
2: تاعت ولي الامر قبل معناتها كي ولي الامر يقول لك ما تذبحش ما تذبحش
3: كيما بوريا
2: تاعتو اولى من تاديه السنه دونك هي قاتلك ليه يجب تسمع كلامه اي دو دو
0: اي يخرج المفتي يقول
2: اي ودي اي دو دو. والحاجه الثانيه وانه هي اللي في معناتها
0: في ذمتها يعني.
2: في في في ذمتها وهي تقولك في ذمتي وانا ذبحت في
3: كيما وقت ما تصومش وقت
4: معناتها ما عليكش ذنب الذنب اذا كان فما ذنب
2: كان فما ذنب
3: على ولي كان فما
0: يلا الدول الاقل سعرا
3: شكون ياكلوا سيدي سامي
0: شنو علوش
3: اللي يذبحوه
2: والويش تخمم
3: رئيس الحكومه ناس تيتا مسيرش معناتها يعطيوها شنو اللي قلقك معناتها ان ناس السؤال زعما العلوش هذاك مثلا شنو انا
4: يفرقوه نتصور على خاطر
3: علوش ما عملش هيك مش
4: خاطر جماعه الحكومه ولا جماعه القصر ولا اللي هما معناتها الباليه رويال ولا اللي هما ما تاكلوا في الحمل علوش كل يوم
2: يخرجوا لي بعض الفقراء بصوره
0: نورمال.
2: وتبدا في بركه سيدنا معناتها هما ماك تعرف عندهم هذاك
4: مولاي
2: اي واحد كل شيء يخرجوه باسمه.
0: هاي الدول اقل سعرا في سوم العلوش ترتيب
2: ظهر لي الدول الغنية هي اللي أقل سعرا
4: لوجيك ما هي
2: والفقيرة هي الأكثر سعرا
4: ما عندهاش قشارة
0: معناها الأرخص سعرا من ناحية العلوش الحي في العيد أنا هي دولة عربية اللي فيها العلوش رخيص. السعودية
2: السودان
4: عربية السودان
0: علاش السودان مسكينة أنت ديما تحطها في
2: لا بالعكس حاجة لا خاطر السودان
0: ماهيش لا يا سوريا
2: في لحية كبيرة معناها
4: ماهيش لا
0: هي
4: والله
0: سوريا هي البلد ذات السعر الأدنى من ناحية سوم العلوش 235 دولار
2: اي خاطر انت تعرف قداش الدولار يقدم العمله السوريه
0: تقريبا
2: برشا
0: كي مصر هكاك
2: انهارت العمله نتاعهم سوريا
0: بي وقبلها موريتانيا تقريبا 278 دولار وعندها قطاع مهم موريتانيا مصر ب 302 دولار وقبلها تونس 352 دولار تقريبا قطر 356 دولار سلطنة عمان 364 دولار السعودية والإمارات ليبيا وفلسطين هما الأعلى فلسطين فيها أعلى سوم علوش نظرا للظروف الاستثنائية ب 850 دولار
2: يظهر على ذا 2025 مش 2029
0: شيبة
2: خاطر ليه كان أحسبه عمري ولد كيدخلي المتوسط مليون يمكن يما سنة مليون ما يجيب لك شيء ما انت
0: لا مش مليون
2: 352 قداش يجيب مليون ومليون وستة خمسين مليون وستة خمسين دينار
0: مليون ومية حاجات
2: ما يجيبوا لك شيء غعليلش
0: ما يفهمش انا ماليتش ارخص من مليون و200 مليون و300 اللي هو صغير
2: هاي مليون و100 فلوس مش علوش
3: صار درت وشفت عمل دور اسامي
0: ريت شنو الاسامي لا ريت الناس معناها ريت برشا فيديوهات عشرات في بقايع برشا ويقول لك يسوم ماذا يقول لك يوريه معناها فما راجل قالوا هذايا تو عمل لك ايه هزوا يعني كل عبار هاك تيما فيه 6 كيلو بريسك
3: اسمع ريتو هاك التصوير كلي مذليل في حاله ما في حتى نكته لحم قال لك اسمع خذها مرا دم خفيف وضامر
2: شريف دم خفيف
3: انا اسمع باغ ما نعرفش كان شفتوا فما زميلنا حمزه بلوم يعمل بودكاست ويحكي فيه على جيب ضيف يحكي على العلوش ياسر ضحكتني قال لك العلوش راهو الخوف نتاعو والتوتر وقت اللي باش تذبحوه يأثر على نوعية اللحم دونك راعي وشعوره كيفاش تاريخ
4: قالتها حتى ألف عبيد الفيتيرينير قال دو بريفيرونس تغمض له عينيه ما تذبحش بحذا بعضهم
0: سيرتو بحذا بعضهم معروفة برشا
3: نفسية العلوش
4: لا مش حكاية نفسية هو
3: نفسية هي كان يأثر عليه نفسية
4: بيان سور كان حي ويطلع له لو ستريس ولو ستريس يعطيك عينيه
3: نحكيو على النفسية مش نفسية
2: خي من الفديت تسمى ميفير كيف
0: من اقرب من اقرب
2: ولا ولد عمه ولا صاحبه يذبح قدامه والدم خارج
3: يفرفط بيع نفسية العلوش
2: بيان سور
0: يلا
3: تعرفوها اللي سامحني اللي علوش صغير عندهم في الدار يربيو فيه قبل العيد بشويه وبعد لقاوه تحت الفرش يبكي شبيك تبكي طلع لي الشبكي قالوا ما احنا سنين ما عندناش علوش الجيران الكل عنده علوش احنا في بالوش اللي
2: هو بيدو علوش
3: يضحيوا عليه مش يضحيوا بيه
0: الكبش يدور هي اشهر اغنيه تونسيه تحت في بعيد الاضحى ما عادش كان عنا منها معز ولا ليه بعيد الاضحى في تونس منذ عام

0: هكا خالك بالراحه من غير ستريس.
1: اي شكون مولاي الاغنيه هذيا؟
2: استنى اسمه
1: مؤلف شكون؟
2: المؤلف استنى المؤلف اسمه هادي شنوفي،
1: عمل من تاليف هادي شنوفي.
0: هادي شنوفي نتاع الفايات
2: اي خدمت عليه وقتها في كانال 21 حسب
1: كلمات طريفه يعني. اي اون بارودي هي.
2: اي سي اون بارودي. واللي غناها اسمه صالح المهدي او ماهوش صالح المهدي الملحن.
1: صالح المهدي الممثل اللي كان في ام تراكي.
2: فوالا.
1: هو الزوج ام تراكي في
0: هو اللي غناها
1: زهره فايزه.
2: اي هو اللي غناها.
1: دونك الاغنيه خالده هذيا دونك الكبش يدور وقرونه نطاحه يا جزار يا عمار اذبحوا بالراحه يعني يا عمار ما نعرفش يكون هو الزازار باهي اوتكا يعني الاذاعه الوطنيه ديما تحط الاغنيه هذيا يعني كبرنا على الاغنيه هذه اكيد منذ عشرات السنين كما قلت.
0: ما هذه تحسبها اغنيه خالده من اللي تولدت وانت تعرفها ما تعرفش كنت طلعت ما
2: هي كيما ذكرني في القهواجي دور
0: قهواجي دور
1: ماهيش قهواجي راه قهوه
0: اي
1: ماهيش قهوة.
0: باهي قهوة شنو من بعد؟
1: يعني ماهيش يدور قهواجي اسم الأغنية. إيه؟
0: قهوة
1: فماش كلمة يدور في الفيلم.
2: لا هي مش يدور. قهواجي دور في
1: لا
2: الأمر.
1: لا ما فماش.
2: هات لي قهوة.
1: ما فماش.
2: نو؟
1: قهواجي لازم هذيك الموسيقى. قهواجي تان تان تان هذيك اللي تسمع فيها يدور هي اللازمة بالانسترومون معمولة.
0: بربي
3: باللازمة أنا فهمت باللازمة أنا فهمت حاجة.
2: والله
0: أنا حياتي كل كنت صغير نسخايبها قهوة جدور.
1: أنا مختار على
2: ذوق. حطينا نسخة النوم تاع
0: قهوة اسمه جدور.
2: كانت على نفس التخلف
0: الذهني. كيما كابيسان وديريكت ما فماش حاجة اسمها كابيسان.
2: نوع تاع قهوة
0: اسمه قهوة بالحليب.
1: لحظة خلينا نسمع زميلنا طارق حنيشي نسمع. هذه قهوة
0: زدنا شوي في الصوت.

0: خير خدمت نتيجة طلعت سالة سامي بنور
1: وبعد وبعد كي كبرت وليت معناتها فوق 18 فهمت اللي هي ماهيش قهوة جدور قهوة جدور كي وصلت في عمري ال 40 وقت العمر الواحد عرفت اللي هي قهوة
2: قهوجي
0: لا هذه كيما شويه فما زاد اللبس في اغنيه خالي بدلني هذيك زاد
2: خلي, خلي ولا خالي ولا
0: خالي هي دونك
1: فما اغنيه اخرى زاد فوق النخل فوق النخل هذيك فيها زادة كلمة غالطة
2: فوق النخل
1: فوالا فوق النخل مش فوق النخل
0: النخل فوق الفوق
1: وانا قاعد نبدأ صغير نقول كيفاش الخل اللي يحبه ولا اللي يحبه فوق النخل كيفاش طلعت في النخل
3: ما أبي فوق شجرة أنا كنت تظهر لي
2: بي نحيو زميلة منير اسماعيل شكرا على الاكستري يعني هو أعطانا الاكستري
3: دورمي غامو أم بيت سوصوار ناس مرسي سامي بن نور على
2: والله المعلومة. انا سمعتها مره نسيت وين سمعتها سمعتها واحد موسيقي قدم المعلومه ذي قال ما هيش يدور ما بيش يدور
0: هذا ابو حمد جبيلي زاد ساعاتي سنتي سغنيات ويعطيك تاريخه
2: يلا كمل الحكايه يقول وينستون تشرشل ركبت في سياره اجره متجه الى مكتب بي بي سي لاجراء انترفيو ووقت اللي وصلت طلبت من الشوفير انه يستناني 40 دقيقه مده الانترفيو حتى نرجع له اعتذر قائلا ما نجمش لاني لا اريد الذهاب الى المنزل لاستمع الى خطاب وينستون تشرشل كم الحكايه
1: قال له انا تشرشل شخصيا
0: لا مش هكاك ما قالوش يظهر لي فاستو اللي هو ستيل الاخي فرح بيان سور قال شو محلي يا اخي جوست زيدوا قالوا به وكي نعطيك مثلا زيدوا نكته فلوس قالوا لي وقتها اوكي
1: فليذهب فليذهب تشرشل الى الجحيم
2: يقول تشرشل ذهلت وفرحت للرجل الذي والاستماع الى حديث يحب معنا يسمعني فخرجت 10 جنيهات واعطيتها له من غير ما نقول له ديباوند قلت له من غير ما نقول له انا شكون وقت اللي راى المبلغ قال له
1: فليذهب تشرشل الى الجحيم
2: قال له سانتظرك لساعات حتى تعود يا سيدي وليذهب تشرشل الى الجحيم
1: الى الجحيم تذهل
2: يلا سماكم ليزكستري تقولوا لي شنو هو العمل المقطع الاول ظاهرة
4: الناس مش ممكن تعيش من غير عواطف العالم كله يتغير الكون نفسه يختلف
5: الناس تعيش أسوأ عيشة ها؟
4: انزع العاطفة من أي مخلوق خلقه ربنا وبعد كده توقع أنك تشوف كل حاجة وحشة
5: معدل الجريمة يزيد
4: طبعا
5: الناس تبطل شغل
4: بالتأكيد
5: الإرادة تموت
4: والرغبة في الحياة كمان
5: الإحساس
4: ميت
5: المشاعر
4: معدومة
5: القدرة على الفعل
4: مفيش
2: يلا
4: الأكل
1: عادل إمام
2: عادل إمام فيلم دونك
1: فيلم فيلم ظاهر
2: اخراج شريف عرفه تاليف وحيد حامد لو تريو عادل امام شريف عرفه
1: هذا نتاع التسعينات
2: التسعينات شكون الممثلين
1: يسرى
2: فما واحده ماتت بالكوفيد الله يرحمها
1: رجال عبد
2: دلال عبد العزيز وحتى الممثل هذا توفي الممثل هذا

0: المدينة وين يصاب الرجال بعجز جنسي
1: جنسي
2: الرقابة
0: لتزايد الإحباطات العامة والخاصة. يتابع العقيد مجدي الأحداث من واقع خدمته في الشرطة ويتنضم له صحفية نشطة لكنهم يواجهوا محاولة تعتيم من المسؤولين طبعا وتكذيب رسمي.
1: مش النوم في العسل
0: النوم في العسل. يلا الإكستري الثاني.
3: الله يرحمك يا كبتي خف عليك ترفقي مشيت انتي خليتني كركر فيها الدنيا هك تشوف فيها الدنيا تسمع فريق سويلنا يا مرهوب كيفو في كل بقعة حسان الشيفور زينب بدليدي تلاوزت لك المغبون اللي خليته
1: السيدة السيدة منى نور الدين
2: محلاها
0: وتحية ليها ما شفتوش جملة
2: ماكش نورمال لازم تشوفوا بربي راه سان تري بون فويتون ماك تحب علي الويت
0: هذا نعتبره احسن مسلسل تونسي
2: اما ما شفتوش
0: لا الخطاب على الباب ما شفتوش
2: هذا شفته سافا حتى خطاب على الباب ما ساش توضع شوفوا ان شاء الله تجي الفرصة يعاودوه نهار من نهارات
0: خاطر لا على يوتيوب
2: لا لا تيو كلك انت مين كي كيوف اليوم من غدوة ترجع الحلقة الأولى
1: الخطاب على الباب
2: اباوي انا
4: الخطاب على الباب وشوف لي حلقة
1: كبير يرتحوا يتعدى في العام برك
0: لا لا بعشرة
2: تحوك انا مرتي يوفى اليوم الحلقة يبدأ من غدوة الحلقة الأولى
0: منامة عروسية مسلسل فما درامي تونسي من 15 حلقة لحظة من 15 حلقة عرض في رمضان سنة 2000 على قناة تونس 7 وقتها هو من إنتاج مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية والأمبيا تأليف علي الويتي إخراج تحدين سيد الطاهر جيزاني عمل الموسيقى التصويرية بطولة منى نور الدين حسن خلصي خديجة بن عرفة وجاء جندوبي محمد جبالي فيصل بزين علي مصباح ممتاز بصراحة
1: قبل وإحنا صغار في القناة الإيطالية فما سيري تتعدى كل يوم بثلاث سنين ولا أربع سنين أنا وقتها نسخايب بالسيرية ذيك ما تتنحاش جملة اللي هي شنية اللي هي اسمها أمريكانية مدبلجة الإيطالية اللي هي هابي دايز
4: هابي دايز
1: اللي فيها فونزي اللي بيبدأ بالخلاص ويعملها لك أنا مش في بالي هذيك السيري بيسكو أنا كي وعيت للدنيا وليت نتفرج هي موجودة وصلت يمكن عمري 10-11 سنة موجودة مش في بالي عمرها ما توفى دونك اللي فما كيفي في وقتها توا عمرهم 7-8 يمشي في باله ملي الخطاب على الباب من أول الدنيا عايشين وعمره ما
0: وفى موسيقى تارجزيني زينة برشا

0: على الأنغام هذه اللي مشيوا لسنها في تونس.
1: أنتيبيوتيك
2: جوهرة FM.
1: الدنيا والمزيكا
2: جوهرة FM.
3: جوهرة FM.

0: الجمعة من 5 إلى 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جوهرة إف إم تي في. شوف أسمع وتمتع. وتمتع. صنع في تونس.
1: ليلة العيد في صنع في تونس نحكيه على العيد الكبير طبعا، على اللمة والفرحة والتحذيرات اللي بدأت منذ أيام. على الصغار يستنوا في نهار العيد بقلوب مليانة حماس وفرحة، وعلى الديار

0: اللي تتحضر باش تستقبل الفرحة هذه. في المنازل المندمجة في سوسة العيد الكبير يتعاش بحب كبير وتفاصيل تصنع ذكريات حلوة للصغيرات، من تحضير الدار للأجواء اللي فيها دفء ولمة كما هي عائلة تونسية. باش نحكي أكثر على التحضيرات هذه في ليلة العيد مع الأم السيدة هنيدة. مرحبا مدام هنيدة.
1: عسلامة، مرحبا
0: بكم، عسلامة الناس الكل. مرحبا بك. دونك تكلم فينا من سوسة، كيفاش التحضيرات العيد الكبير هذايا في المنازل المندمجة؟
1: والله احنا كما تعرفوا احنا قرى سويس كل الناس كلها خارج البرة، ديار مندمجة البرة. تحضيرات العيد احنا ما نبدوش من قبل العيد بنهار وبنهارين، نبدو
0: بقى
1: جمع كما اي صاحب كما الناس الكل، هاو نشرو سكينة، هاو نشرو بانو، هاو نشرو حاجة كيفنا كيكا للصغار.
0: صغيرات معاك يشاركوك القضيات
1: بطبيعة. انا وياهم ديما ايد بيد، معناها يعني ولادي معناها من قبل اللي هما صغار ديما نحسسهم انهم هما ديما معايا.
0: قداش عندك وليدات في الدار؟
1: عندي ستة صغار.
0: طريق. ستة صغار، تبارك الله. ولاد ولا بنات؟
1: زوز
0: ولاد
1: وأربع بنات.
0: زوز ولاد وأربع بنات، وتشاركهم الكل؟ لا ما تقولهمش أولاد ما يعملوا أقل من البنات ها الكل. كيف كيف
1: كل يجب أن يحسوا نفس الأحساس، يعطيك الصحة، يعرفوا الدنيا ويعرفوا كل،
0: يعطيك الصحة. بي دونك عندك علوش في الدار ولا الحم ولا شنو؟
1: لا لا، عنا علوش احنا الحمد لله عليك. يا ربي في قرى السويس معناها ديما ناس الخير متفكرتنا، وديما العباد معناها ما يحبوش، ديما يحبوا صغارنا يعايدوا.
0: خنحييو الناس مدام هنيدة. طبعا أيه. الناس والتوانسة وإحساسهم اللي يمشي ديما لقرى أطفال السويس ويمشي للصغيرات، ونعرفوا أنه السويس السنة خذيت المساهمات العينية والإعانات العينية إكسبسيونالمون بمناسبة، بصفة استثنائية بمناسبة عيد الأضحى، اللي الناس تبرعوا وأعطاوا وأهداوا العلوش هذايا للعائلات. نحييوهم الناس دوما، إن شاء الله ربي يعطيهم على قد قلوبهم. وطبعا الحاجات اللي فرحوا الصغيرات، شنو هو في العيد مدام هنيدة؟ يعني أسكو التحضيرات هذية طبعا نهار العيد يحضروا معاك الماكلة شوية المشوي
1: هم وغير. أكثر حاجة يحضروها، هم أكثر حاجة يفرحوا بها هو العلوش، تعرفوا خطر أني صار عندي صغار أربعة برسك فرد عمر 13 سنة هكا يفرحوا بيه العلوش، خطر يحبوا يا هم يزينوه، هم شروا له حاجة بشكلها، هم جابوا له الماء، هم لعبوا بيه شوية، خرجوه خطر يحبوا يدروا بيه في الحومة. احنا بحكم نسكن في الحومة معناها الكل، ديجاكي شافوا جيران شراوا العلوش امس مثلا، مازال ما وصل لهم شو معلوش، ما خطر يا اخي احنا يا اخي كي جاي العلوش والله زاهم تعرف وقت جاي خرجوا بيه، فرحوا بيه على الاخر الصغار معناها فرحت على الاخر بالعلوش، خاطر هما يحبوا يلعبوا بيه، يعرفوا ايش معناها عيد معناها ويستنوا فيه.
0: اي طبعا بياسور بياسور. انت شنو الاحساس نتاعك وقت الصغيرات يفرحوا هذوما؟ اكيد انت الام اللي تحب وتحس طبعا بالصغيرات هذوما، ولكن عندك احساس خاص بالفرحه هذه بتاع العيد.
1: اني اللي فرح اولادي بالحق حتى بحاجه، صدقني حتى بالضحكه، فهمت؟ يحسس صغيري انه يضحك في وجه صغيري، اني حاسس عندي الدنيا وما فيها،
0: فهمت؟ اكيد
1: بالحق، خاطر فرحته هو اني ترجع لي، حتى انا بالبوزيتيف ترجع لي بحاجه ايجابيه اني انا باش نجم نقدم.
0: انت غدوه باش تقيمهم هكا بكري في الحوسه نتاع العيد وصلاه العيد، وبعد يرجعوا للدار
1: فوالا ياخذوا علوشهم يشاركوني، حتى ريت حتى في العلوش، فهمت؟ من اللي يتذبح لين يتسخ معناها، يحاولوا حتى اني هكا نقول لهم راهو هكا يتسخ العلوش معناها، اني نبقى واقفه
0: معاهم توريهم كيفاش
1: كيفاش يفهموا الصغار هكاك والكل، ويعرفوا حتى كيفاش يغسلوا الدوارة وما يعرفوا كل شيء معناها. نحب يفهموا كل شيء.
0: أعمال كبيرة هذه صعيبة. باهي مدام هنيدة، شنو الطيب أنت غدوة مع صغيرات؟ شنو الطيب؟
1: والله احنا صباح نعبد
0: تعمل المشوي ذاك؟
1: نعمل مشوي ومن بعد ثاني نحب نعمل لها مقلاية معناها والكل، خاطر هم باش يفرحوا بالعيد ويعرفوا أنه لما
0: تعيد. ما تقوليش الخبز تعمله في الدار عاد.
1: اي
0: يعطيك صحة.
1: نعملوا ملاوي، اي نعملوا ملاوي صباح، اني عندي بنتي ما شاء الله معناها سالحة في الملاوي الكل، نبدا انا وياها صباح بعد ما تجي من واحد الكل تعمل ملاوي، تعمل الكل صغار خواتها
0: صح صح.
1: والعشية معناها هكا نقسموا الحمنا معناها والكل، واذا كان يحبوا معناها يعملوا عصبان، ولا ساعات نعملوا يوم غدوة انا عصبان ما نعملوش النهار كل النهار.
0: العصبان تعملوا وحدك عاد؟
1: اي علاش هما يبدو معايا
0: اي اكيد اكيد
1: كيفاش ما هذيك وكيفاش وديك علاش وديك عملت هذيك وعلاش
0: هكا. يعطيك الصحه مدام هنيده وان شاء الله ربي يفضلهم لك ويفضلك ليهم طبعا. وهذه هي الاجواء في المنازل نتاع اس او اس في هذه العائلات اللي هي طبعا تعيش فرحة العيد كيما التوانسة الكل. وطبعا هذا الكل بإحساس التوانسة وبداحهم. شكرا لجمعية قراءة فيل اس او اس. كل عام وانت بخير مدام هنيدة والصغيرات بخير.
1: نحب نقول لهم ان شاء الله عيدكم مبروك الناس الكل. وشكرا لكل من ساهم انه باش يجيب على صغارنا يفرحهم يا رب
0: يا رب. ان شاء الله ان شاء الله التوانسة الكل بخير طبعا بمناسبة العيد الكبير. كانت هذه صنعة في تونس.
2: صنعة في تونس.

اسمعوا من 5 ل 7 انتي بيوتيك مع

0: هيا بنا نلعب.
1: هيا بينا نلعب نكملوا مع الاكستري. تقولوا لي شنو العمل هذا؟ يلا الاكستري الثاني.
2: هو انت مسيو البوشي
3: كان دقك السميت حي وجبرتيه
2: نجبك. لا انت عندك فسحه ولا تكسيره؟
3: تكسيره في القلب وفسحه في الخاطر اللي كلك عسل يتقاتر.
2: يحطهم لك منظلتينك تقولش علي السكين.
3: انا الحم وانت السكين يا كحيل العين.
2: وفيتشي متلغبين اش مجايب غربتك لهالبر؟
3: كي ناديت لي من البلكون هاجت عليا لمحون وطلعت نجري في الدروج كي المجنون.
2: سيفري ناديت عليك ونسيت علاش ناديت.
3: خليقه وهذا شيء عمري ما نتيقع. وينسى اللي عمره ما نسى.
2: تسخايله العشاء مكروني
3: عشاء يا مزمزال عشاء وهي سبب العشاء.
1: يلا قديم كمان هذا
4: عزين بريكا.
1: عزين بريكا وي
4: وما طلعت صوت.
1: ايش ظاهر صوته شو؟
4: ما طلعتوا البنات انتم؟
5: يعني ما طلعتش.
1: ما طلعتش.
4: الزوج هاب ما طلعتش.
1: طلعتوا.
4: وانا جابوت
1: مش مكتوب قدامي.
4: وانت طلعتوا؟ وماكش تعيا قريت اسمه يوم انت
1: لا مش مكتوب قدامي.
6: حتى خذ الورقه. برافو سيدي. برافو سيدي. حتى تعاركيني تسالفي.
1: برافو سيدي. طيب بطولة شو العمل؟ شو اسمه؟ اخراج عبد الرزاق حمامي.
4: مش جانا الشناب.
1: لا. بطولة حسن خلصي عبدو. جايلة برهان عبدو. جايلة برهان دنيا.
4: شكوني دنيا؟
1: منجية طبوي. جايلة برهان.
2: دنيا وعبدو.
1: دنيا وعبدو.
4: دنيا وعبدو اسمه.
1: منجية طبوبي. غازي الإمام. بشير بجاوي. فاطمة البحري. منصف الأزعر. شافية رشدي. الحطاب الذيب.
6: بربي على ذكر سي حسن خالصي الله يرحمه.
1: الله يرحمه.
6: نهار توفاته كان في نفس العمارة.
1: 2007.
6: فوالا في نفس العمارة فما سي حسن الخلصي يلفظ أنفاسه الأخيرة وفي الطابق اللي لوطا ويفوق فما ولد خلف الله قاعد ينزيد له وليد سماه حسن. دونك نفس نهار وفاة حسن الخلصي تولد حسن الخلصي الصغير واللي سنة يعدي الباك. دونك شوف قديش العمر تعدى بعمره هو تعرف فوالا 2007 هذاك اش قال سامي تبارك الله عليك فوق التاريخ.
1: خاطر حسن الخلصي أنا ياسر نحبه الممثل. ياسر نعتبره واحد من
4: أهم.
1: لا لا
4: تربية وأخلاق والتمثيل والبرفورمانس
1: ونذكر واحدة من إن شاء الله ربي يطول في عمرها واحدة من الممثلات اللي هي موجودة في العمل هذا منجية طبوبي. كانت معايا مرة في نهار من نهارات عملنا حلقة على الروايات في الإذاعة التونسية. قلت لها شنو تستحضر وانت صغيرة وتسجل في الروايات؟ قالت لي عمري ما ننسى انه حسن خالصي قالت لي كان صعيب بدرجه ما تصورهاش صعيب في الخدمه.
4: هو يظهر
1: سهل هو جونتي وباهي وكل شيء في الخدمه. قالت لك احنا مثلا 9 بتاع الصباح نسجلوا 9 دراج سكر الباب مهما كان شكون باش يجي عاش يحل الباب. يعني شو هذيك السيده ذي
4: ما فماش بوتياج
6: و... صعيب في الخدمه
4: كان وما يخدمش هكا البول
1: ما يخدمش وعندي خدمه كملت منها مأخر وغيره. باهي
4: تخدم في شكون عندي في
1: الخدمه؟ ما نعرفش هاك قلت
4: لك شويه.
1: باهي ولكن احنا ذكرنا من نيمه تاع روسيا شوف الاداء تاع حسن خالصي في منتاع روسيا راه
6: وي
1: انا شوف
6: الليمور
1: نوار
6: اي ما تفهمش كيفاش
4: صح كازم
6: سي فري.
4: كان يزيد 10 سنين اخرين تمثيل على في اعلى مستوى كان ما مشيئه ربي هي مع 10 كان يعطي 10 سنين اخرين في في في عمر اخر اللي يبدع فيه كيما اليوم قاعده تبدع مثلا السيده منى نور الدين في العمر هذا كان ينجم يعملوا حسن
1: الله يرحمه ان شاء الله يطول ربي عمرها.
4: امين يا رب.
1: يلا اكستري.
7: انا بس مستغربه الواد جاب فيوش البلوبيف دي منين؟
8: بلوبيف بلوبيف بلوبيف يعني ايه بلوبيف؟
9: يعني لا
7: يعني ايه لحم؟
8: استني يا عيشه وهم اللي يقولوا على اللحمه كده.
9: ما انت غيران على اللحمه كده. لا يا معلم عادي انا لقيتها كده جبتها كده.
8: وانا عمال اقول المفتقه طعمها غريب ليه؟
9: ما تجيبها بره.
8: ليه هنا؟ ليه هنا؟
1: يلا
4: في تغزلي لين
1: نسى
4: الغزرة مهمة.
1: تفضل
4: هذوما الجدد ما نعرفهمش عارفوهم هم.
1: يتغير كل شيء في حياة عبد العزيز النص ويتحول مجرد نشال إلى بطل شعبي بعد تأسيس حركة مقاومة وطنية ضد الاحتلال الإنجليزي. وعلاش الاحتلال الإنجليزي؟ خاطر البولوبيف هذايا هو اللحم أون كونسير وقتها تعرف برشا
4: بقري
1: بقري فوالا. دونك وقت الإنجليز هما جابوا هذايا. ينضم لنا العديد من الأشخاص المختلفة أطياف المجتمع. إخراج حسام علي. تأليف شريف عبد الفتاح. بطولة أحمد أمين أسماء أبو اليزيد صدقي صخر عبد الرحمن محمد حمزة العيلي والتونسية سامية الطرابلسي.
4: ما نعرف حد منهم،
1: حتى ما نعرف حتى حد منهم.
5: التونسية ما نعرفهاش.
4: اللي
1: لا نعرفها هي.
4: اللي مزالت توفيت سنة في
1: الحادثة. لا لا لا توفيتش. لا لا لا. هذيك شو اسمها؟
4: اللي كانت مع أبو غنيم وقتها.
1: إي نسيتها الله يرحمها. إي.
5: بسمة.
4: سهامة.
1: سهام جريرة.
4: سهام جريرة فوالا.
1: هذا مسلسل النص.
4: في مصر ياك
1: سيدي. 2025. 2025. النص. نص معناها حاجة
4: تكسر. إي إي نعرف ما تنس.
1: يلا. Ace of Base, all that
4: Machi
1: she wants.
4: Machi Boys.
1: That's about to be a few.

0: جوهرة FM.
1: Publicité.
2: كيما كل عيد حنا باع البارك عنوان اللمة الفرحة الجو والتفريد عروض تنشيطية جو كونكور اي دي برومو كادو وعيد السنة كيما كل عيد حنا باع البارك مفتوح كامل ايام العيد تابعونا على لي ريزو سوسيو حنا باع البارك حنا باع البارك جمال الصغار ومتعة الكبار
0: جوهرة FM
1: بوبليسيتي
3: جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur Jawer FM.
4: برعاية مع أريدو في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير ألعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اللين ليجيك باغ إس إم إس اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة
5: أريدو طور عالمك جوهرة سبور
6: الستة مرحبا بكم في جوهرة سبور البداية بالمنتخب التونسي اللي وصل التربص التحضيري لكأس العالم 2026 بمدينة تبرقة بحضور 23 لاعب اليوم كان وصول سيباستيان تونكتي وحنا بال المجبري في انتظار وصول كل من حازم المستوري ريان اللومي وعلي العابدي اللي باش يلتحق غدوة بعد المباراة فريقه اليوم في

0: تيتين المقابلة تلعب 8-4 في ذهاب براج إليغوان. المنتخب التونسي باش يواصل التربص في تبرقة حتى لنهار السبت 30 ماي بعدها يسافر للنمسا وين باش يلعب مقابلة ودية نهار 2-1 جوان ضد منتخب النمسا 8-4 ونهار 3-2 جوان منتخبنا يسافر البلجيكيا وين باش يلعب آخر مقابلة ودية قبل كأس العالم نهار السبت 6 جوان ماضي ساعتين ضد منتخب بلجيكيا وبعد المنتخب التونسي باش يرجع لتونس وبعدها بيوم يتنقل لكأس العالم بالتحديد مكسيك وين باش يلعبوا 3 مقابلات أمام السويد اليابان وهولندا. أعلنت الكتابة العامة للنجم الساحلي في بلاغ صادر اليوم عن موعد جديد لعقد الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية يوم الجمعة 19 جوان 2026 5 العشية بنزل الفريق النجم الساحلي طريق القلعة الصغرى مع فتح باب الترشحات مرة أخرى بعد عدم تقديم أي طلب ترشح أمس. الموعد الجديد هو انطلاق من اليوم إلى غاية 2 جوان على الساعة 5 مساء كما قلت النجم الساحلي. وهذا البلاغ اللي أصدرته الكتابة العامة للفريق وموعد جديد للجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية لاكتمال المدة النيابية الحالية اللي هي انطلاقا من اليوم تقديم الترشحات إلى غاية 15 جوان 2026 والجلسة العامة الانتخابية بعد ما كانت نهار السبت 30 جوان وليت نهار الجمعة 19 جوان 15 العشية بنزل الفريق طريق القلعة الصغرى. 23,000 تذكرة في مباراة نهائي كأس تونس بين الترجي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي اللي باش تتلعب نهار الأحد 31 ماي 4 العشية بملعب حمد العقر برادس. 10,000 تذكرة لكل الفريقين و 3,000 تذكرة للجامعة التونسية لكرة القدم وهذوما باش يكونوا انفيتاسيونات للجامعة التونسية لكرة القدم. كيفاش باش يتم بيع التذاكر؟ الترجي الجرجيسي 7,000 تذكرة تباع في جرجيس و 3,000 تذكرة تباع إلكترونيا والترجي الرياضي التونسي كل التذاكر باش تكون إلكترونية وموعد البيع وأسعارها باش يكون غدوة ولا بعد غدوة موعد باش يقولوا فيها بيع التذاكر وأسعارها منتظر أنه باش تكون متوفرة على سيتسكيرتي.ان. كما قلت نهائي كأس تونس باش يكون الترجي الجرجيسي هو اللي يستقبل الترجي الرياضي التونسي في لقاء اللي باش تلعب نهار الأحد 31 ماي 4 العشية بملعب حمد العقربي بردس. في الرابطة الثانية تدار مباراة نهائي البطولة بين أمل حمام سوسة وتقدم سقيطة الدير يوم الجمعة 29 ماي 4 العشية بملعب مصفى بن جنات بالمنستير. نذكروا أنه حمام سوسة تصدر المجموعة الأولى وتقدم سقيطة الدير تصدر المجموعة الثانية. في انتظار أكثر تفاصيل بخصوص الحضور الجماهيري للعرس الكروي هذي باش نعرفوا شكون باش يتوج ببطولة الرابطة الثانية. نبقى مع الرابطة الثانية. تعيين مقابلة المرحلة الأخيرة للبراج الصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى ومرافقة أمل حمام سوسة وتقدم سقيطة الدير. المقابلة هذه بين الملعب الجيبسي اللي باش يكون هو المستضيف ونادي حمام الأنف ضيف للمقابلة وباش تلعب نهار السبت 4 العشية بملعب الأولمبي بسوسة. المقابلة باش تدور بدون حضور جمهور. نذكروا أنه حمام الأنف تأهل على حساب مستقبل القصرين بعد فاز عليه هدف لصفر والملعب الجيبسي تأهل على حساب اتحاد تطاوين هدفين لصفر واللقاء النهائي باش يكون نهار السبت 4 العشية بملعب الأولمبي بسوسة من أجل الورقة الثالثة للصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى ومرافقة أمل حمام سوسة وتقدم سقيط الدير. في المباريات الأوروبية ما عادش برشا مباريات أوروبية، مازال الفينال الكونفرنسي اللي باش يكون غدوة واليوم البراج في الدوري الفرنسي بين سونتيتيان أكثر ثاني فريق متوج بالدوري الفرنسي عنده 10 ألقاب يلعب ضد نيس فريق لعبنا تونسي علي العابدي. سونتيتيان اللي كان تأهل لنهائي بلايو في البراج في الليغ 2 باش يلعب من أجل الصعود للدوري الفرنسي ونيس اللي كان تحتل المركز 16 ويلعب من أجل ضمان البقاء. كما قلت اليوم 8-4 لقاء الذهب بين سونتيتيان اللي أكثر ثاني فريق متوج بالدوري الفرنسي وجه نيس فريق لعبنا تونسي علي العابدي وبعد المقابلة هذه علي العابدي يلتحق بتربص المنتخب التونسي. كانت هذه 13 رياضية، أكثر تفاصيل تلقاوها على استتانا جوهرة في بوانيت.
1: الجمعة من 5 للـ7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور.

خمسة لسبعة أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جمل اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: ستة وتسعة دقائق على جهرة فيلم وجهرة تي في. هذه ساعتنا الثانية في أنتيبيوتيك. نهار من نهارات
1: في نهار من نهارات.
2: يا توا نهارين حاجة هكا فما ولا في الجمعة هذه حسيلو فما ممثلة ولا مايش ممثلة هي من عاش يسميوها انتوكا اسمها كوكو مكمك هي لبنانية
3: ستاندابوز
2: شكرا ساوسن دوك ستاندابوز. أنا كنت نشوفها على الانستغرام ولا في فيسبوك ويسر ضحكني وتعجبني وماخذ الواحد اللي باني لاكسان كيفاش تعمل تقالدهمها تقالد حاجة
3: دوك لبنانية هي
2: دي. ليه نسخالها
0: هي لبنانية
2: هي لبنانية ليبانية
0: مش عندها حاجة
2: إضافة ساوس
3: ليه قلت ماخذ لاكسون ليباني
2: لاكسون ليباني تاع أمها وتاع مام تاع مش لاكسون مش كل مش هي تحكي لبناني معناتها مش كيما هي تحكي قالت في أمها كوكو مكمك في تونس جات باش تقدم عرضها بيك تايم. كوكو مكمك اللي باهي فيها سكو هي اون ليبانيز تعيش في باريس ولكن الاكتيفيتي نتاعها برينسيبال تقلد لي ليبانيز امها طانت دراشكونها وكل وتعمل دي بيرسوناج. هذا الكل مش مهم في موضوعي. المهم لي كوكو مكمك في زيارتها لتونس بالعرض هذايا عملت كي العاده كيما برشا كيجي وبنادنا كيما احلام كي جات مثلا في الصيف عملت بوب لتونس وهذه الحاجه ما نشوفوها كان مع بعض الشخصيات اللي يعرفوا يسلطوا ضوء على السياحه التونسيه كيف هي مثلا تمشي لسيدي بوسعيد البنبلوني وتبدا تشكر في التوانسه كيفاش يحسن الضيافه والاستقبال وتحكي على المعالم التاريخيه اللي عندنا ولا تقول فينا المهم مهم زياره الناس هكايا. الحاجه اللي لفتت انتباهي في هذا اللي هذا صار في ماي 2026 في نهار من نهارات في ماي في 1968 كان فما زاده انفلونسوز مهمه هي مغنيه كبيره كوكب الشرق ام كلثوم جات لتونس وكيف جات لتونس ام كلثوم صحيح عملت حفلتين مهمين ياسر في قبه المنزه وصحيح كان فما 5000 شخص حاضرين وصحيح كان فما 100000 ورده زينوا المسرح وغنيت رائعه بعيد عنك وعملت زيارات كبيره مشيت لنابل وحمامات كيما الرحله نعملوها احنا صغار
4: جمع زيتونه
2: جمع زيتونه هذاك الكل والمدينه وصورت مع المعجبين والمعجبات وياسر كانت زياره مهمه جدا ولكن اللي لفت انتباهي في الزياره هذه وبعد الزياره هذه مشيت بيان سور نابل دار العجائب وين تم استقبالها بالحرفيين وكل لكن اللي عجبني بعد هو اكيد التغطيه الاعلاميه دي صارت اثر هذه ولا عقب هذه الزياره مع المذيعه نجوى ابراهيم اللي هداو هما لتونس هالدوكيومونتير الكل وين نحب نفهم عنها من نهارات ونخليكم على فيديو مع نجوى ابراهيم وشوف كيفاش من 1968 تحكي لنا على شفما في تونس وشنو الحاجات اللي لفتت انتباههم. انا قبل ما ننهي قبل باش نخليكم على الفيديو باش نتكلم بعد وساصمت قليلا نحب نقول واحنا في ليله العيد تونس من 1968 ولا في 2026 تقريبا الحاجات اللي تعجب السياح والناس اللي يزورونا مش مستنسين ببلادنا تعجبهم نفس الحاجات تقريبا تونس اون فالور سور الحاجات هذوكم موجودين ونعمه من عند ربي دونك لازم نستحفظوا عليهم ونحافظوا عليهم وان شاء الله يا ربي بلادنا ان شاء الله تتطور وهذاك الكل اوكي ولكن ان شاء الله تقعد باقي اكل بلاد المزيانه اللي تعجب زوارها منين ما جاوا وين ما كانوا ام كلثوم ولا كوكو مكمك في الاخر فينالمون تبدلت الاجيال وتبدلت البلدان والزيارات ولكن تونس قعدت كما هي تقريبا اللي بتشوفوه في هذه الفيديو الصغيره هذوكم هما الحاجات اللي اليوم احنا نحبوهم ونشيخوا بهم وفخورين بهم ربي فضل بلادنا بخير وكل عام احنا حيين بالف خير.
5: نفس اليوم كانت أم كلثوم تتردد على أشهر مقهى في تونس اللي هو مقهى المرابط والمرابط زي الفشاوي عندنا بس متطور شوية. معجبت أم كلثوم بغناء المداحين وشربنا كلنا تاي بالبندق تاي يعني شاي والبندق مش بندق اللي احنا بنعرفه البندق زي ما بيقولوا السنيبر يعني شربنا شاي بالسنيبر وغنى المداحين

0: يلا رجعنا لكم.
1: سمعنا علي براق قاعد يرتل
0: صوت المميز
1: بالنا بالنا بالطبقات التونسية. جست انت شو اسمها اللي جاي كوكو شنو؟
2: مكمك.
1: كوكو مكمك. فما زاد ستاند ابر مصراوي جاي في تونس نهار 30 افريل 30 مين نهار جمعة اسمه مينا نادر. يضحك ذامر هو برشا. دخلت باش نشوف قلت لنقاشي حاجة هكا
0: سوا متسكر
1: اي ونهز المدام. تتفكر تذكرة متاع براين ادامس
0: متين
1: كيما
0: براين ادامس
1: كيما براين ادامس
0: وين هذا؟
1: ما نعرفش وين يعني. انا عملت هكا كريت سوم متسكر رجعت صبعي فهمتني وخبيت بطلت سيربريز.
2: انا باغ كونتخ سمعت فما حفله باش يعملوها فيلم جايبين رشا رزق اللي تغني الجينيريكات نتاع الواحد في مدينه الثقافه. ما مستدعينها باش تغني رشا رزق في مدينه الثقافه. والحقيقه نبهت انا معنا كيما لينا شميميان ولا هذيك معنا نبهت معنا في ازمه كيما هكا في وضعيه كيما اليوم احنا في تونس. معناتها اسكو عندنا زايده بزايد دوفيز معناها علينا باش نخلصوا. تشوف كوكو ماك مثلا اللي دون لاكتواليتي خرجت من لي ريزو سوسيو سيتي اون كرياتريس دو كونتوني
0: قبل ما تخرج من السينما همش بمئات الاف نتاع الدولارات.
2: شنو هو 4000 يورو مثلا و 4000 دولار ولا 5000 دولار بخلاف الاقامه ولا
0: اي ولكن سمح
2: هل نحن في حاجه الى مثل هذه؟
0: والله اذا كان فما جمهور يشري ويقبل على هذا يقول لك انا معليش ليه هو يعني التظاهرات الثقافيه ولا حفلات كبرى ولا حفلات مميزه مع اسامي كبيره
2: نعرفها هي سالي واللي تغني نعرفش اسكو الجمهور اليوم اللي جنزي
0: تعرف اليوم شوف
1: تفرجوا في الكويت ام كلثوم اختجت لتونس
0: 68 كيما قالت لك
1: 68 شنو
0: حرب ال
1: لا هذاك الحال على مستوى الاقليمي بعد النكسه في تونس عندنا 80
2: بعد الاستقلال
1: بعد سخير برشا
0: ايش عندنا من ناحية
1: في الوضع السياسي والاقتصادي من اصعب اخي بالفترات في تاريخ تونس هي فتره التعاضد
2: على كوكب الشرق راه في الوقت
1: اي ياما في اي
0: اولويات فما
1: ياما تعاضد معناتها تعاضد راه كي تمشي العطار انا يحكيوا لي الكبار كي تمشي العطار ما تلقى عنده شيء ما تشري الناس قتلت رواحها معناتها وجيت وقتها والناس دفعوا 20 دينار
0: تسكرة اصعب فترات تونس اقتصاديا
1: اي فتره تعاد 20 دينار تسكرة وقتها تعرف معناتها 20 دينار وقتها الشاري ما بين 7 و 14 دينار
2: ام كلثوم برشا رزق على
1: ما نعرفش
2: برشا رزق هذا بخاف
1: برشا كي تعرف
2: كل وقت ام كلثوم ولا كي تجيب اسم كبير ولا كيما
1: حتى
2: كيما براين ادامس تنجم معناها في ايطال كيما قلت فرح فما هذوما معناتها ناس معروفين وناس عندهم قامات معناها عندهم جمهور كبير في العالم وينجموا يعطيوك ان فيدباك مزيان برشا على بلادك كيما ام كلثوم اللي اليوم الصور اللي قاعدين نشوفوا فيها واللي جبتهم لنا فرح مشكوره.
0: لكن الثقافه لازم تكون موجوده راهو يعني فما
2: مغنيه بتاع جينيريكات كوميكات في الثمانينات
1: اي بو
2: جو سي با
0: شفت انت
2: اسمه قليلا كيما
0: شفت انت حفلات شو اسمه اللي جا الكارتاج وكل نتاع الموسيقى الكرتون
2: طارق توقان
0: طارق العربي طرقان
2: عنده جمهور هذاك على خاطر شكون يعرف سالي اليوم
0: حتى نشوفوا احنا
2: تنشوفوا اسبيرون احنا بيان سور احنا ما نحبوش معناتها
0: ربي شكون يعرف
2: نتمناو انها تدخل فلوس وتخلص الكاشي نتاعها وتربح فيها تونس
0: شكون يعرف محمد فاضل شيك شكون يعرف لولا ابوه يعني
1: شكون يعرف مينا نادر تعرف
2: هو يخدم بولده معناها ماهوش خفي الحكايه
1: تعرفوش مين النادر
2: مين النادر
1: تعرفوا مين النادر هاو تذكر 200 دينار 220 دينار معناتها مادام من الناس
0: 80 حتى 220
1: اي مادام الناس حتى تذكر 220 راه باش يجيو ناس باش يدفعوا 220
2: انا تعديت على كارتاج وقت هذاك محمد العربي توقان الدنيا باش تتهز معناها علاش على خاطر هو اسمه اقترن معناها فما
0: فتره معينه
2: بفتره معينه وبنوعيه جديده وقت طلوع المونغا معناها كي خرج المونغا
0: هذه زاده مقترنه بوقت معين
2: وقت ابحثوا عن امي وسالي وكل
0: يلا ميرسي بوكو فرح على نهار من نهارات فاصل نرجع لكم
3: في نهار من نهارات جوهر فرح

0: الجمعة من 5 ل 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع. هيا بينا نلعب.
1: السؤال طبعا أعلام البلدان فيها ألوان وفيها أشكال وفيها كذلك حيوانات موجودة على الأعلام. أعطيني الحيوانات الموجودة اللي تعرفوها على بعض الأعلام.
2: فماشي نسر.
3: نسر في مصر.
1: نسر, نسر موجود.
2: نسر الجمهورية.
1: نسر في مصر.
2: نسر الجمهورية.
1: نسر صلاح الدين يتسمى.
2: نسر الجمهورية في مصر. مصر.
1: هاي. فما مازلنا مع الطيور وفي افريقيا زاد
2: تبكي الطيور. فما
3: صقر.
1: فما الصقر. اي وين موجود الصقر؟ الصقر او النسر اخر.
3: نسر.
1: او احنا نسميه بالدارجه العقاب. العقاب.
2: العقاب.
1: العقاب عقاب السمك الافريقي في زامبيا. او طائر زيمبابوي على علم زيمبابوي. او الكركي المتوج الرمادي على علم اوغندا. والنسر زادة في مونتينيغرو العلم.
2: أي.
1: النسر ذهبي ذو رأسين والنسر أبيض ذو رأسين
2: ألبانيا.
1: في صربيا.
2: وفما ألبانيا زادة ظهر.
1: ألبانيا.
3: اسمع وي. فما نقب.
1: نسر ذو رأسين زادة.
2: ألبانيا.
3: فما نقب لبناني تزوج صديقتي. صديقتي برشا معناتها كنا فرد قناة نخدم كل وتزوج النقب ذي وتوا ما همش قاعدين في لبنان لازمهم يكونوا بعاد. طلع شو اسمه؟ عقاب صقر. ملا اسم يفالي الفاغ تلقى اسم العائلة صقر سماوه عقاب. عقاب صقر.
2: أنا فما بريود أخذ الحذر في الديوان بتاعي ما عاد باش نبدا فما حس نحط روتانا ولا حاجه. فما مغني كان
1: يسخفني
2: يظهر لي زوالي ويغني ولا يقول اسمه رابح صقر. يا اخي بعد سمعت اليوم من اغنى المغنيين في العالم.
3: هذيك قيمه فنيه كبيره. وين نتذكر ما كان عندي حكيت مع
2: كان يظهر لي زوالي يسخفني.
3: وقتها نحكي قلت له فتحي هداوي الله يرحمه قلت له تعرف مثلا انا يعجبني وياسر مغني خليجي اسمه رابح صقر. قال لي تحكي رابح صقر وفتحي هداوي يعرف يفهم في الموسيقى. قال لي راهو ذيك قيمه كبيره راهو مش شوف انت زعما انا بذولي خاطر سخفني وقت قلت خليني خليني نولي دعما نحبو يعجبني دعما طلع ليه
1: يبدا لبس موكيله سوم بلاص
2: يا ماما كان ضعيف شويه
3: سوم علوش
2: يقدر يسكن في المناطق المهمشه في السعوديه.
1: يلا المعزه فوق العلم الكرواتي. الصيد كذلك فوق العلم الكرواتي موجود زوز الحيوانات. البقرة في أندورا. النسر ذو الرأسين في ألبانيا كما قلنا ألبانيوي. حصان وتنين على العلم دولة ساحلية جزيرة سياحية فما برشا من لغتها من الدارجة التونسية.
3: مالتا.
1: مالتا.
2: شو موجود؟
1: حصان وتنين. تنين.
2: حصان تنين.
1: الأسد على العلم الإسباني. والتنين الأحمر على العلم الويلز. هذو بعض الحيوانات الموجودين.
2: مش حيوان أسطوري
1: معناتها. أسطوري بس الويقط حيوان كمان. حيوان على خاطر عنده معناها مغزى تاريخي تقصد.
2: أسطوري معناتها هما يقولوا يتكلم جملة.
1: أي فوالا أي ولكن الفيزيوال بتاعه هو حيوان. دراسة منشورة في مجلة لانسيت العالمية كشفت أنه تقريبا مليار و200 مليون شخص في العالم اي ما يقارب 15% ولا اكثر شوي من سكان الارض يعانيوا من
2: هذا حاجه كثيره برشا ما لازمش نسكتوا عليها.
1: يا هي شنو
3: الارق
1: سبريره
3: الارق
1: لا
3: القلق
4: سيت اون فوبي
2: الفلق
4: فوبي ولا ما قربنا فوبيا
3: الشبق
4: ما تفوبيا حاجه
2: زياده الوزن.
1: لا لا لا ماهيش جسديه بل
3: سيكولوجيه كما قالت فوبيا تشكون فوبيا ولا حاجه من
1: الاضطرابات العقليه بكل المعاني نتاعها والمظاهر نتاعها.
3: تخيلت اكثر تخيلت
1: دراسه اي برشا عباد يعرفوا
2: مليار و200 شويه
3: شويه ليه ما تخيلت
4: قديمه الدراسه تحس
3: والله
1: اشارت الدراسه
3: سامحني بربي جوست نقطه واحده انا خاطر قديش احنا في العالم
2: 8 مليارات وشويه
3: دونك شويه ياسر مليار فريمون شويه
2: وقال 15% من
3: الصحة. اي سي تري بو بالنسبه للشنو عايشين.
1: لا اي فوالا خاطر الصحه النفسيه راهو ما نعطيوهاش احنا الاهميه نتاع عبدك اللي عنده حاجه جسديه يداويها. بالنسبه لي النفسي اغلب الناس يقول لك مش مشكله معناها كبيره ولا هي تاثر بصفه كبيره على الانسان وعلى الجسد.
4: يقول لك وسع بالك وصلي عن النبي وبعد على ستريس تعتبر.
2: في سكتشات واحد من سكتشات نتاع مينا نادر هو يتحاور برشا مع جمهور. عاد واحد تونسي يحكي مع واحدة تونسية تقول له عرفت عبد ايه عرفت انتوا عندكم عبيد في تونس تقولوا ليه عبد راهو معناتها
1: انسان في الدرجة بتاعنا عبد هو لحظة برك
2: يقولها وعلى البلادش تقولوا عبدة قولوا ليه قولوا طفلة
1: احنا في درجة
2: يقولوا ما انتم رجال عبيد عندكم هي دونك
1: في الدرجة بتاعنا
2: يقولوا انسان
1: مستحسن بالنسبة ليك اما بالنسبة لل
2: ولا شخص
1: في الدرجة التونسية ولا يقولك عبد ولا واحد اسمه عبد الله شو معناه؟
2: لا عبد الله اسم
1: اي اسم يعني هو الانسان من صنع الله يعني
4: وانا ما ريتش الحقيقة مشارقة ولا شكون هكا يحبوا يهذبوا شوية لهجتهم ويقربوها لي نحن مثلا ولا للجزيرية ولا للمغاربة علاش باش نقعدوا باش
2: نهذبوا لا بيجوراتيف
4: اللهجة نتاعنا
2: بيجوراتيف عبد
1: من اضطرابات عقلية متفاوتة الدراسة ذي قالت أنه الفئة العمرية ما بين 15 و19 سنة تعد الأكثر تأثرا بالاضطرابات فيما كانت النساء النسبة الأكبر في معظم الحالات النفسية بينما سجل الرجال معدلات أعلى في اضطراب مثلا طيف التوحد وفرط الحركة وتشتت الانتباه هوني ترقى رجال أكثر ونساء بالاضطرابات النفسية في النسبة هما أكثر من الرجال في الفئة العمرية الأكثر هما المراهقين شفت قد إيه مهمة مثلا تعطي تريحة المراهق ولا حاجة ذيك أثر عليه حياته كاملة
4: احنا للأسف ما زلنا نراوها كنستهزئوا بيها معناها نشوف حتى الرياكسيون بتاع ذيك قالوا عنده فرط الحركة ذيك عنده ديسلكسيا عنده كأنه زلنا ما خلطناش معناتها باش نعتبروا أنه هذوما اضطرابات
1: حقيقية
4: ما توصلش لخطورة مثلا التوحد وإلا خطورة الشيزوفرينيا مثلا أما راهي تأثر معناها على السلوك تأثر على حياة الإنسان ما اي
1: التوحد
4: مش مرض ما
1: مش مرض
4: سي دي بروفيل معناتها
1: سكيزوفرينيا مرض نفسي ايوه هذا عنده تداعيات طبعا على الانسان وعلى حياته بعد طبعا
4: سلوكه وعلاقاته
1: وي وراء اسم سوبر ماريو فما قصة حقيقية
3: تعرف حقه الأمراض النفسية الكنام تنجم تاخذهم أو شارج
1: تاخذهم أو شارج
3: نعرف
2: حتى تراجع العضوية تراجع نفسية
3: ليه باسكو باسكو ليه باسكو النفسي أثر ياسر على المجتمع وعلى التطور وعلى الخدمة وعلى كل شيء بالحق وأنا جو بونس كان جاي مثلا الصندوق هذا ياخذ هذوما أون كونت بوتيتر الناس تتشجع باش يداويو أما أنت كي تشوف هذه الناس ما عندهمش يداويو حاجات أهم وتجي لهم شوفنا ما يمشيش البسي ويخلص قديش
1: 90 دينار
3: ولا ما يمشيش دوك يقعد بمرض ويزيد ويزيد يأثر على خاطر المريض يمرض خلق يمرض عائلة
1: قلت لك يعتبروا لوكس
3: اي دوك فوالا دوك خاطر
1: مخا كأنه عملية تجميلية معناها اسم سوبر ماريو قصة حقيقية كيفاش تسميت الشخصية الشهيرة دي سوبر ماريو؟
2: أنا نعرفها الحكاية
4: على أي سيت نوم دافير هو وقت هذا اللي هو اللي سميوها
1: عليه ماريو سيغالي رجل عمال
2: واحد اللي كري الباتيما المكسيكي الأصل من المكسيكي للجمال المجموعة نينتندو
1: هو رجل عمال وكانت شركة نينتندو تستأجر منه جراج في بداية الثمانينات وقتها كانت الشخصية تعرف باسم جامب مان في لعبة دانكي كونغ قبل ما يتغير اسمها لاحقا إلى سوبر ماريو وحسب الرواية الشهيرة جاء ماريو سيغالي لمقر الشركة باش يقول للناس اللي كارين عنده تعطيوني الكري وبعد مغادرته قرر المبتكرين
2: قاموا يضحكوا يا أخي نعملوا شخصية
1: اطلاق اسمه على الشخصية الشهيرة ومن المثير للاهتمام أنه الرجل ما كانش يحب الأضواء رغم ارتباط اسمه لاحقا بواحدة من أشهر شخصيات ألعاب الفيديو في التاريخ وأكثر الشخصيات اللي قاعدة تجيب فلوس طبعا
2: فما نكتة هي خرجت عليه على سوبر ماريو يقولك غريب اسمه طلياني وهو مكسيكي ويحب الفلوس كما طائفة أخرى ودوك كيف ويعيش في أمريكا دوك شخصية سوبر ماريو شخصية تجمع برشا
1: متناقضات
2: برشا ثقافات في شخصية
3: واحدة
2: ويشبه الأي ويشبه الهنداوي
1: يلا من مواليد 31 ديسمبر 1898 توفي في 27 مارس 1953 هو شاعر تخرج في من مدرسة الطب سنة 22 وتعين حين وقت تخرج طبيب بوزارة المواصلات ثم وزارة الصحة
4: مصري
1: وبعد عين مراقب القسم الطبي في وزارة الأوقاف
4: إبراهيم الناجي
1: إبراهيم الناجي صاحب
4: رائعة الأطلال
1: اللي لحن رياض الصنباطي مسيرته الشعرية بدأت 26 وانضم إلى جامعة أبولو 32 اللي أفرست نخبة من أهم الشعراء المصريين اللي حروا القصة العربية القصيدة عفوا العربية الحديثة من الأغلال الكلاسيكية والخيالات والإيقاعات القديمة. كان إبراهيم ناجي شاعر يميل للرومانسية اشتهر بشعره الوجداني وترجم الشعراء الأنجليز مثلا الشعر إبراهيم ناجي عن رواية الجريمة والعقاب وعن الإيطالية الموت في إجازة كما نشر دراسة عن شكسبير وألف الكثير من الكتب الأدبية مثل مدينة الأحلام وعالم الأسرة كما قام بإصدار مجلة حكيم البيت من عشر قصائده الأطلال غنتهم كلثوم ولقب بشاعر الأطلال والعديد من المؤلفات كذلك في الفن القصصي من دواوينه وراء الغمام ليالي القاهرة في معبد الليل الطائر الجريح.
4: أنا تعرف إيش قاعد يذكرني شو أقول لك يذول معش كنت تذكرها أنت
1: ولا حقيقية متاع
4: إبراهيم الناجي ذكرني في مرة أنت استدعيتني في برنامج وقتها جيتك أنفيتي في رمضان يظهر لي من الرمضانات وقت حكيت لك حكاية إبراهيم الناجي وكيفاش كتب الأطلال وكيفاش
1: جابش
4: يولد حبيبته يا أخي طلعت هي المرأة الطفلة اللي حبها قبل إتو وقتها ما زلنا حتى قبل غسين كاغي
2: قبل متعرف
4: قعدت في مخي توا إبراهيم الناجي ذكرني في الإميسيون هذيك اللي استدعاني فيها وقتها سامي
2: يا حسرة والله
3: ربي يسلم عليكم معز مهندس الصوت والمخرج في البرنامج خياتي وقالكم راهو نحس هذا ما عندي حتى علاقة به راه مش ناشن فرح
4: صياغتها فرح
1: خلحي المستمعين متاعنا شكرا لأمانيكم شكرا لسامي شكرا لحياة شكرا لليلى غنوشي تحياتنا لها عماد محمد أمين شكرا لكم على أمانيكم بعيد سعيد إن شاء الله الناس كل تعدي العيد كما قلت عيد سعيد مع الناس اللي يحبوهم طبعا نسبة توظيف خريجي الجامعات الجدد في اليابان 2026 بلغ
3: 80
4: في اليابان أكثر 98
2: 66.3
1: 98% المسح الحكومي
2: اللي قعد بطل ونص شكون
1: ما يحبش
4: ما مشاوش يعديوا هذوكم
1: الرستورانت تاع السوشي
4: ما نتصور عندهم القطاع على الدراسه ما نتصورش كمان
2: نتصور حاجه اخرى اللي يقول لك يوقف كل شيء عام ويمشي يعمل هكا تور دو موند يعمل جوله حول العالم ولا يمشي في هكا بقعه فقيره ويعاون الناس عندهم الحكايه
4: سمحت والله لا نتصور
2: ليه عندهم برشا شنو
1: ثقافه التطوع عند اليابانيين والكوريين
2: وانا نحكي لك
1: ياسر يقوموا بها هما بالاشتراك مع الغرف متاعهم خاصة الغرفة غرفة التعاون اليابانية وغرفة التعاون الكورية ناس مثلا ان اكسبير في الايكونومي اما مازال يخدم ولا روتريتي تقول له راو فما ليستا تقيد مثلا باش تمشي لكينيا باش تمشي لمصر باش تمشي لتونس فيجيو فما برشا ناس جاوا لتونس راهو حلقه خاصه هنا بالتطوع ياسر مزيانه فما واحد اثر فيا انا اللي هو خبير في لغه الصم والبكم وين مشى جاء من سيول باش يمشي الى ريف القيروان ويمشي الاسوسياسيون تونسية تعلم الصغيرات كيفاش يحسوا فما عندك عمل يظهر لي وطور حاجة باليد تفهم عدد الحركات يفهموا هما شنو الحروف اللي تقولهم يعني يخدموا خدمة وتطوع تخلص له المسكن ويعطيه شهرية بسيطة ويقعد 6 أشهر عام فمشكون نعرفها سمحني فمشكون نعرفها كورية جات متطوعة وبش تقري التوانسة في مدرسة سيدي دريف كل أسرار المطبخ الكوري جات 2008 اليوم حلت رستوران في تونس وعرست بتونسي
2: شو ربي سبحانه
1: والله وقعت تعيش في تونس جات متطوعة
2: فما هذية
3: سمحني عرفوها بسر العصبانة التونسية هي أسرار المطبخ الكوري
2: هذية المؤسسة الكورية للتعاون الخارجي اللي هي اسمها كويكا
1: كويكا وجيكا بالنسبة لليابانيين
2: وجايكا لليابانيين الكويكا 10 سنين تالي ما نعرفش قديش تعرف قديش الميزانية المرصودة باش يعاونوا البلدان النامية 2 مليار دولار معناتها بفلوسنا احنا 6000 مليار المشاريع موجوده حول العالم يما انت يلزمك تمشي تجيبها فما عده منظمات في العالم الكل
1: ويخدموا برشا
2: تجيب معناتها انت تقدم لها تقول لها راني عندي مثلا هكا
1: مشكل في الحاجه الفلانيه
2: بارك مثلا وفيه شكون يحب يخدم فيه ونحب نسيجوه ونحطوا فيه نوار وصغار يجوا يلعبوا فيه تجي تعمل لك هي معناتها وتشرف لك بالقسط بالقسط يما انت يلزمك تمشي معناتها فما دول قوية في الحاجات هذه الفلوس موجودة في العالم يما يلزمك تمشي تجيبها كيما الكويكا كيما جايكا كيما قاري
3: عملي فاتك أغرب ناس انت توا تطلب من دول هذية باش يمشي ويجيبوا هالفلوس المشكلة انا سمعت فما بعض حالات فما دول فكرت في حاجات تحب تعملها في بلادنا وهذا نحكي على مثلا طب العيون على خاطر أو نحكي حكاوي دي معناتها مختصة في هذية طبيبة تبكي بخيس قالت لي راهو وصلوا يحبوا يعطيونا ماكينات ما فما منهم حتى ماكينة في بلادنا وغراتويتمون ويلو فون خاطر هما مقتنعين بالكوز هذيا ويحبوا يدير شنو والإدارة التونسية ولا بيروقراسي وكل مشاكل خلاونا نتحرموا
1: فما دي بروجي سكروا ورجع البيدجي
3: من الحاجة هذه وهذيا كل واحد يحكي لك في الميدان نتاعو على حاجته هي خسارة
1: أما خنقولوا يعني
2: فما عندي صديق يعيش في اليابان يحكي لي على الثورة التونسية في اليابان ولقات ترويج في برشا منهم اليابان عادوا دوكيومونتير على ولاية جندوبة فقرر وقت الحزب الحاكم غادي حزب يساري وأنهم يعملوا مشاريع ضخمة في ولاية جندوب قال لي يا أخي كي جاوا معناتها الجانب التونسي ولا الإدارة التونسية قالوا لي
1: هذه قديمة
2: أي أي بعد 2001 في 2000 وبعد 2001
1: قالوا لي
2: لا قبل 2015
1: نذكرها بعد الثورة
2: بعد الثورة قالوا لي نفرقوا الفلوس الواحد على الولاية الكل يا ودي احنا نحبوا نعملوا نموذج نتاع واحد خنطوروا لكم هي واحد ونعطيكم نموذج فذعت وفي الاثنين شنو صار؟ طلع اليمين وهبط اليسار جا اليمين
1: قال
2: الفلوس هذا حشتنا بهم وين نعطيو فيهم الولايه من الولايه
1: جست خنقول حاجه تهم هذا جانب مذيء محلاه اون توكا حكينا على الكويكا احنا انه الكويكا طورت في تونس حاجه مع الشفافيه واللي هو انا شخصيا خدمت عليه لابيل دوفر للصفقات العمومية تونيبس تونيبس اليوم مثال كيما الموجود في الكوريا الجنوبية يعني أنت المشاريع اللي تطلبهم الدولة وفما ليزابيل دوفر مش كنا قبل عني ويقولك ذو معطاوهم الناس أصحابهم معطاو تونيبس شفاف 100%
3: محسوبية
2: هذيك الحكم الرشيدة
1: هذيك هما اللي طوروا وقعدوا يخدموا عليه سنوات مع مع رئيس الحكومة التونسية واليوم تونيبس اللي أكتيف واللي زابيل دوفر اللي تعاملوا في تونس راهم دي زابيل دوفر شفافين
2: يعطي صحة اللي جابهم لتونس
1: يلا انت المسح الحكومي ظهر انه معدل توظيف خارج الجامعات 98% في أفريل دون تغيير عن العام السابق وفي عام 2024 بلغ تقريبا نفس المعدل ووزير العدل أوينو كينيتشيرو ذكر في مؤتمر صحفي بأن الكثير من الشركات لا تزال تسعى جاهدة لتوظيف الناس ذوما الشبان المتخرجين وأنه يتوقع استمرار ما يسمى بفائض الوظائف وين يكون عدد الوظائف المتاحة أكبر من عدد الخريجين المؤهلين اليابان ساوسا عندك حاجة قولي
4: لا أنا
1: مشيت من مخك الحيوانات المذبوحة للحوم يوميا في العالم المرتبة الأولى بالمليون
2: لا المرتبة الأولى مش البقر الحلوف
1: لا
2: ثاني الحلوف
1: الحلوف
2: البولي 750 مليون في النهار
1: 202 مليون
2: 202
1: مليون هو يمثل حوالي 2300 دجاجة في الثانية
3: وهذا الكل وسأس ما خطتش على الجيجة
4: كملوا الجيجة الكل ماضي ساعة
3: حتى الحيح ما خطتش
4: لا الجيجة دي كرومي
1: الثاني
2: الاولاني
1: ما عندناش تقاليد كبيره احنا فيه، يعني ماهوش الخنزير،
3: مش دواجن،
1: الثالث الخنزير،
4: السمان
1: 3.8 مليون،
3: طيور، باقي طيور، دواجن،
4: السمان،
3: الحمام، الحمام المحشي،
2: شو اسمه الوز،
3: البط،
1: البط، البط 12 مليون.

0: بمناسبة العيد ولا بمناسبة الطقس الباهي ولا حاجة، مثلا الحوت موش غالي مثلا
1: بالحق،
2: ولا خير من الحمل النجمي.
0: أنا شخصيا شفته
1: مش غالي مثلا،
0: خاطر الناس تشريو علوش.
1: نعطيك مثلا عم ناول الكيلو دورات ب 18 دينار
0: سنة أكثر 23
1: توا سنة 23
2: حتى في دماغ راهو مش نحكي على المساحات الكبرى، معناها اللي تبيع بأسواق أخرى، أما كي تمشي للأسواق مثلا تنجم تلقى الكروفيت ب 27
0: 30
2: القرنيت ب 30
0: ب 20 دينار.
2: أنا بدي نمشي
0: في المارشي سون
2: فرانك، في المارشي أما قلت بعد نقول لك
0: 20 دينار
2: باش نقول عليها
0: تعال نشري لك المارشي
2: أنا نصرف فيها النار باش نعطي بون بلان.
1: أنت 4 كيلو كيلو كروفيت قد كيلو الحب فلنعود إلى
0: باهي.
3: اسمع زعما كل الحاجات اللي فيهم برشا بروتين ينجموا يعوضوا نهار هاللحم والحوت والدجاج، خاطر نهار مهارات باش نقصوا
0: من الدجاج اعلى بروتين
3: لا
0: اعلى من اللحوم الحمراء.
3: لا لا نحكي على حاجات اخرين
1: خو سردينه
2: عندك على ليجيميناز مثلا العدس
3: والفول نجموا نولي ونرجعوا نفهموا اللي هذوكم كان طيبوا بيهم بالحق، مش لازمنا راهو اللحم والحوت
1: مش فردناهم تاع بروتين
2: بالحق، مش نفس الانواع مش نفس الكاليتي ومش مش نفس اوبسيون اللي تصير
0: للسياره. اي ولكن مش هما بركه
3: انا نحب نعيش بيهم، انت في بالك والله
1: شيء نعيش
3: بيهم
1: هو لا محيسة ولا مجال انه باش نهربوا اللي باش ينقص البروتين في الكره الارضيه. على خاطر تعرف الحيوانات هذيا فما انبعاثات بتاع غاز خاصه البقر البوفان، فبداوا من مده كبيره من 10 سنين الى بروتين الترناتيف. ما نحكيوش عن نباتي، نحكيو على شنو هو
3: إزاسكت.
1: أي
2: إزاسكت
1: معناتها وكي يتعمل له ويتعمل كل شيء. لا ماهوش لا لا
3: بزوان باش يولي حاجة باش
1: مانيش نحكيو فيهم في آسيا
2: لا
1: نحكيو فيهم في أمريكا، بداوا في كاليفورنيا واحد ويقول لك عنده فرد مطعم وحتى غذائيا خير ويبدا همبرجر باللحم اللي هو جاي من ليزاسك.
3: انا عندي بنتي هي توا 3-4-5 سنين سيت في عام الباك نتاعها كانت في المدرسه الفرنسيه واستاذتها قدامهم اباغ اللي تحكي لهم على اللي باش تتبدل الدنيا ولازمنا نلتجيو جوستومون اون اوتر سورس دو بروتيين وكل عندها في ساكها حكه فيها جوستومون سي بروتيين اللي هما ديزانسيك تشريهم ويتباعوا في فرنسا هذول الكل وتبدا تاكل قدامهم. بنتي تقول لي ماما سي ريبونيون سي ديغوتون، قالها اما تاكل فيهم مش معناتها هي لاهي ازياتيك مثلا هما بطبيعتهم مستانسين بهم ولاهي تعمل فيه بروباغاندا تاكل هذيك استعملها اليوم
1: وفيها
3: تحل
1: وفيها منافع اللي ما فماش في اللحوم الحمراء.
2: ذكرتني في مقوله ما بعيد شويه على الموضوع، اما ذكرتني في مقوله ما نعرفش شكون قالها، كيف تحب كي تقتل الصرصار تقتله هكايا وتتخ كاينك بطل انت اللي قتلت الصرصار، اما كي تقتل الفراشه تخرج شرير وما عندكش دم
0: واحساس
2: كانه المعايير كانه معناتها المعايير الجماليه ديما هي حتى في هذا هي اللي ديما
1: نيتشه عندما تقوم بقتل الصرصار فانك شرير وعندما تقتل الفراشه فانك معناتها ان الفراشه انك شرير
2: وكي تقتل الصرصور
1: انت بطل
2: تصدمت من ايد الميزوجين وطلعت
1: معايير أخلاقية
2: كنت نحب وعامة الباك تو معك.
0: يلا السؤال، في جمهورية الكونغو اللي تعيش على وقع فيروس إيبولا وطبعا فيه مئات الكا ذي إن شاء الله يوقع احتواء الإبيديمية ذي متاع إيبولا.
1: ترامب خالم قبل ما تجي الكوب دي مون باش نعديكم على الماكينة الكل.
0: انا عندي احساس انه رضي ليديسيون ذي نتاع الكوب دي موند باش تكون من افشل ما فهم ما نعرفش علاش
3: سياسات
0: سياسات هذه سياسات
2: لا سي فري هو كي تسمع ديجا المهز للحاصله معناها الديبا اللي انا نراه مهز معناها على
0: اقل مشاعر باش تبدا
2: على ايران اسكو جويرت باش يشاركوا مش باش يشاركوا باش ساكنوا في المكسيك وفي الاخر تو باش ساكنوا في تيخوانا في المكسيك باش يشاركوا
0: فما جدل على ايران
2: عبث ما بعدوش عبث.
0: في جمهورية الكونغو طقوس الزواج التقليدي عندها طابع مميز ومختلف عن بقية ثقافات العالم، زعما شنو هو الغريب؟
1: المراه تاخذ برشا رجال.
0: لا لا تاخذ رجل واحد.
1: المراه غادي
3: عندها علاقه بجنس العريسين ولا لا؟ مثلا لا. الراجل هو اللي يدير
0: ان كومبورتمون، عندها علاقه بان كومبورتمون.
2: تضربوا واحد في
0: الاخر. لا
3: لا علاش؟ شفنا مره هكا ناس
2: في عوايدنا،
3: مش حتى في عوايدنا، مره حكينا على السيدي يعطيها تريحه تريحه تريحه، وقتها ينجموا يتزوج ولا عادات بعض الشغل.
2: مش كان احنا عندنا عقليه يضربني خاطر يحبني.

0: اللي اللي يحبك
1: هذا جيني
2: ملا عندها علاقة بالعائلة نتاعهم ولا وحدهم بيناتهم
1: بالمصروف بالعروس
0: عندها علاقة هما كتراهم
1: لبسين لبسة غريبة
0: ولا
2: لبسين كيف كيف
1: لا هي تلبس كوستيوم هو يلبس روبة
0: مش باللبسة
1: بالمشطة بالمكياج باللاتيتود بالوجه
0: لا لاتيتود الوجه
2: يدهن وجوههم
0: لا
1: يغطي وجوههم
0: لا
1: يبكيو
2: لا ماسك
0: من أبرز العادات
1: تحسبا لكل حاجة تنجم تقع في الحياة الزوجية
0: العروس والعروسة يمنعان تماما
1: يشوفوا بعضهم
0: لا نهارة الزفاف بدءا من لحظة عقد القران حتى نهاية مراسم الاحتفال
2: ما يشوفوش
1: ما يبوسوش بعضهم
0: لا لا لا موجودين هما بحضة بعضهم
1: ما يغزوش الضيفين
3: ما يشدوش الدين بعضهم
0: ما يضحكوش
2: ضحك خايف
0: رغم أنه الزواج هو مناسبة مفرحة في معظم الثقافات لأنه العادة ذي في الكونغو تعبر عن نظرة مختلفة وين ينظر إلى الابتسام أو الضحك خلال اليوم المقدس ذي على أنه علامة من علامات قلة الجدية أو عدم إدراك المسؤولية اللي تستنى فيها فالاتحاد بين الزوجين
3: والله هما فهموها
0: يعد أمر بالغ الأهمية ويجب أن يؤخذ بمنتهى الرصانة والاحترام والاتزان لا سيما في لحظة يعتبر فيها كل تصرف دليل على مدى التزام كل طرف
3: نتصور لسبب الطلاق منخفضه جدا
0: كل بلاد ورطالها
1: تضحك يا سي شباب حتى تشوف غيغا بيان كي غيغا لو ديرني ولي والاخرى كان هما يقول لك ابتسم صوره حلوه تطلع صوره حلوه ساعات واحد كي يتبسم مش حلو معناتها دونك خير كي يبدا عامل روحه اكل وهره في التصويره زعما متغشش هكا دونك بور لو بريستيج بور لا اون بيل فوتو ما هذه طلعت فما فاشله كامله تبع علاش
3: نكره جو ديتيست بوزي نكره الفوتو جو ديتيست بو بروندر فوتو هذاك هكا تراني ما نعملش شوتينغ عمرك ما تراني عامله شوتينغ خدمة ما عندها حتى علاقه بالكاميرا
0: علاش
1: في جي
3: خاطر على خاطر ديما يقولوا لي شويه اضحك شويه ورينا شويه سنين ورينا شويه درا شنو ورينا جو تخوف سا سوبرفيسيال معناها ماهيش حاجه طبيعيه
2: قبيله صديق فيسبوك مهبط وهذا عيد اضحى اخر بدون زوجه يا اخي فما 100 واحد دار لي معارس كبير واحمد ربي احمد ربي احمد ربي كل احمد ربي
0: علاش
2: وين عارف عليهم وين عارف عليهم
1: وخاطر سنه تسمع دوك ديما لازم
3: انا ضحكوني يا كليت
0: نحبش التعميم
1: المدام في الاستماع ان كلان دوي فوالا وعيد غدوه
3: انا ضحكوني كي تجي تصير هي تو ما عادش الحمد لله ما عادش فما فهموا رواحهم تلقاه شعره بالقومينه هكايا ولبس مريول بودي وكل يقول وين باش نلقاها اللي تغسل الدوارة وين تقولوا انت تعرف تسلخ ديجا ما وصلش للذبيحه خليني سيلش قول مش لازم الذبيحه تعرف تسلخ انت علوش وتعلقه
0: انا
3: لا مش انت ما هذا اللي يحب على مراته
2: وشمره
3: وما ذريع وتعرف تعمل الدوارة
0: ما عنديش علاقة قوية برشا بالعيد ذا ان شاء الله مبروك يا ان شاء الله مبروك
3: الجيل نتاع سامي
1: واللي بيع العليلش الكل نتاع الرحبة نتاعهم توا قال لك دبروا روسكم
2: يبيع العلوش ويضحك على شريك
1: لا فوالا
0: هاي شازام هاي طلعونا شنو الاغنيات وشكون المغني او المغنية تفضل

0: شازام.
1: حاضرين حاضرين
2: وي
1: حاضرين
2: وي.
1: الاغنيه الاولى
2: ملح بركات. موعدنا ارضك موعدنا أرضك
1: موعدنا أرضك
3: ملح بركات.
1: أي ما هي عندها إجابة صحيحة.
2: موعدنا أرضك 0.5
1: 1-05-05
3: حتى فرح قلبي.
1: تنسل أيام نعرف راه نعرف
3: تنسل أيام
2: على حبك.
1: كي بالك انا توا يا كلكو زاني اكتشفت انا اغنيه ملح بركات
4: بالحق. امينه
2: بصراحه مش خاطر بنت انا اما طيرتها هزتها في حته ثانيه يقولوا خالص يقولوا
1: اي ثانيه.
2: مادونا لايك براير.
3: برافو مادونا لايك براير.
4: انا عندي مادونا لايك براير.
3: نسالنا نزيدوا اربعه عام 1989
1: انا ما طلبتش
3: العالم
4: نقصوا من النص.
3: تزيد الكليب باين الكليب وين مصور هاي
4: في ايطاليا
1: في كنيسه
3: في كنيسه تتحرك
2: بالله ميساج مين اللي تعيد لي تعيداتي النقطه نتاع مادونا عطيها لنا
3: في نبراسكا
1: ثالث
3: هشام سلام هشام سلام
1: هاي وشكون اخر جيو
3: انا نعرف هشام سلام
1: وهو جيو
3: اي
1: عطيني اربعه هشام سلام وحسام الدين يا ظنايا 2008
3: يا وليدي
1: يا ظنايا
3: انا كتبت يا وليدي ها
2: لا يا وليدي نتاع حسن
3: اعطيني هشام سلام تعرف هشام سلام تاعك
1: 025
4: انا صفر سيدي هذه لا هذه العنوان
1: الرابع
2: اللي نعمه
3: سعدة نعمه
1: لحظه
4: اهلين نعمه
2: الليل اهيا ليل نعمة
3: السيدة نعمة الليل اهيا ليل
2: زاد السيدة هو
3: اي سيدة
4: خود عليها زي زي هو
2: يخدم في مخه على زيرو
1: خمسة
4: انا هنا ساصمت هنا وحتى الباقي كمان
2: وانا نصمت مع زميلتي
3: ملحم زينة
1: وي ما تحبوش ملحم زين
4: والله حتي تخطف
1: جلبي تو جاك يعني
3: تعرف عليه مكتوب ملحم بركات شكون قلت ملحم زين
1: ملحم زين ضلت حكي 2017 زينة برشا
3: اعطيني اشتر
2: بوي جورج كارما كاميليون
3: لا كولتر كلوب
2: كولتر كلوب كارما كاميليون اي بون خاطر اي هو سي لو جروب نتاع بوي جورج
3: حضرت له في كونسير عملناه في روما
1: صح عليك
2: هكاك الناس لبس عليها كل
3: ايه ولا بليش
2: صح
3: ريت بليش غادي مفتوح للعموم
1: علاش انت تبرر هو بليش ولا ليش
2: قول الحمد لله خدمت على روحي كونت لبس عليا
3: وجبت الصغار وكسبت الديار والاراضي
1: الحمد لله الحمد لله خايف
2: انت كان شكون هزنا معاك المره الجايه ولا خلص علينا
4: صحيح هو الوضع يخوف لو ماذا بيه واحد الحيط الحيط وما عملش وما مشيتش وما ريتش طب ما عنديش
3: تبويض كونسيرت
1: الفائز
4: انا اسمي مالك
3: انت وين الريز
2: انت وين الريز
1: انت المعالج
2: انا نسحب ونهدي بما انها ليله عيد ونهار واقفه نهدي المرتبه الاولى لزميلي انا
3: سنه قد يعطيتي من نقطه
2: الله يلا ريتها مالا نهديها لزميلتي فرحتي
4: ناخذ انا ناخذ
1: يلا ان شاء الله كل عام وانتم بخير مستمعين
3: قد ايه سنه قد ايه من نقطه
1: اربعه أربع نقاط
3: هاي فما شكون أكثر من أربعة
1: فما هي 4-25
3: بسم الله أنا 25 ما ديتش
1: ولا 4-50
2: 4-50
1: ميرسي بوكو شكرا لكم مستمعينا
4: مبروك سين دايما
1: إن شاء الله كل عام وأنتم بخير هذه ذكرى تغني ليلة العيد نرجع لكم إحنا نهار الجمعة في حلقة جديدة كل عام وأنتم حيين بخير إلى اللقاء.

0: كل عيد حنا مع البارك، عنوان اللمة، الفرحة، الجو والتفرهيد، عروض تنشيطية، جو كونكور اي دي برومو كادو، وعيد سناك كيما كل عيد حنا مع البارك مفتوح كامل ايام العيد. تابعونا على لي ريزو سوسيو حنا مع البارك. حنا مع البارك، جمال الصغار ومتعة الكبار. صيف سناك كالعادة رجعت لكم جو ماي كود بسامر اكاديمي، كي كل عام اللي توفر لكم دي زوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون، اي اي جينيراتيف، ديفلوبمون جو فيديو، ديفلوبمون ويب، سيبر سيكوريتي اي سوشيال ميديا في ثلاثة جمعات اكاو. ما تفوتش اول سيسيون اللي تبدا لو 8 جوان. تلقاونا في جو ماي كود ساهل وتسوسة، ولا كلمونا على 39 143 900. اكثر معلومات
1: جوهرة
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
3: حياة طيبة وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية المسائية، وهذه أبرز عناوينها. ينال إفراج عن النائب أحمد السعيداني بموجب عفو خاص. بعد الوقوف بعرفات حجاج بيت الله الحرام يبدأون النفير إلى مزدلفة. في تفاصيل أخبارنا، أكد المحامي حسام عطية في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم أنه تم الإفراج عن منوبه النائب مجلس نواب الشعب أحمد السعيداني في إطار عفو خاص. يشار إلى أنه تم إيقاف السعيداني يوم 4 فبراير الماضي على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات الذي يجرم الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات، وتم بتاريخ 6 فبراير إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق السعيداني مع حالته على إنذار المجلس الجناحي بحالة إيقاف. وقضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس في حق السعيداني يوم 19 فبراير الماضي بالسجن 8 أشهر من أجل الإساءة للغير عبر شبكات العمومية للاتصالات، وفق ما أكده مصدر قضائي أيضا لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. هذا وكان الرئيس الجمهورية قيس سعيد أصدر أمس بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك عفوا رئيسيا أفضى إلى الإفراج عن 1187 سجينا، مسديا تعليماته أيضا بتمتيع 187 سجينا إضافيا بالسراح الشرطي، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الجمهورية يوم أمس. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أنه بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذا العام تم وضع قائمة اسمية لأطباء بياطرة من القطاعين العام والخاص على ذمة المواطنين بكامل ولايات الجمهورية، وذلك للإجابة عن استفساراتهم وتقديم النصح والإرشاد عند ملاحظة أي تغيرات أو علامات غير عادية على مستوى لحوم الأضاحي أو الأعضاء والأحشاء. كما تدعو الوزارة المواطنين إلى حسن احترام قواعد حفظ الصحة أثناء عملية الذبح والتصرف السليم في الفضلات الحيوانية حفاظا على الصحة العامة وسلامة المحيط والبيئة. تجدون القائمة الإسمية للأطباء البياطرة مفصلة على موقع وزارة الصحة وعلى موقعنا جوهرة.net. قال رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية سيدي ولدتاه اليوم في برازافيل إن إفريقيا لا تعوزها الأفكار، غير أن غالبية المشاريع لا ترتقي إلى مستوى القابلية للتمويل البنكي، إذ لا ينجح سوى مشروع واحد من كل 10 في النفاذ إلى وصول أو الإغلاق المالي. وشدد ولدتاه خلال مشاركته في جلسة نقاش رئاسية نظمت على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية والتي تتواصل أشغالها إلى غاية 29 مايو الحالي، شدد على ضرورة تحويل محافظ المشاريع هذه إلى أصول قابلة للاستثمار. وأشار أيضا إلى أن العديد من المقاولات الصغيرة والمتوسطة الإفريقية ما زالت عالقة فيما يعرف بالحلقة المفقودة، أي أنها أكبر من أن تستفيد من التمويلات الصغرى، وفي الآن ذاته هي أصغر أو أنها محفوفة بالمخاطر بالنسبة للأنظمة البنكية التجارية. بدأ حجاج بيت الله الحرام النفير إلى مزدلفة بعد الوقوف بجبل عرفات، حيث يؤدون صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا ويبيتون فيها ويجمعون الجمرات. ويتوجه الحجاج إلى منى في أول أيام عيد الأضحى يوم غد لرمي جمرة العقبة الكبرى، يلي ذلك الحلق أو التقصير للتحلل الأصغر، قبل أن يتوجه إلى بيت الله العتيق لأداء طواف الإفاضة والسعي، وبذلك يتم التحلل الأكبر. من أبرز أخبار منطقة الشرق الأوسط، أعلن رئيس وزراء كيان الاحتلال الصهيوني نتنياهو أن الكيان قرر تعميق العمليات العسكرية الدائرة في لبنان. هذا فيما قال الدفاع المدني في جنوب لبنان إن 15 شخصا استشهدوا في حصيلة أولية لغارات إسرائيلية على بلدات معركة وحبوش وشرناي بجنوب لبنان. أركان جيش الاحتلال إيال زميرة النائبة العسكرية التي سربت فيديو لاعتداء جنود إسرائيليين على أسير فلسطيني في معتقل سديه تيمان بصحراء النقب. بعد إعادة تشغيل الأنترنت الدولي أعلن في إيران عن استئناف الرحلات عبر مطار بهشتي في أصفهان بعد توقف دام 84 يوما. هذا فيما من المنتظر إعادة فتح مطار تبريز ليستأنف رحلاته يوم غد. ختام هذه النشرة الإخبارية بفكرة عن أحوال الطقس، حيث يتوقع تشكل خلايا رعدية محلية بالمناطق الغربية للوسط والجنوب مصحوبة بأمطار متفرقة بداية من هذه الليلة، لتسود سحب قليلة بأغلب المناطق وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، وتهب الرياح من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب أثناء ظهور السحب الرعدية حيث تتجاوز 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. درجات الحرارة تتراوح ليلا عامة بين 17 و23 درجة وتصل إلى 25 درجة بمناطق الجنوب الغربي. شكرا وإلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net وسنين دايما عالدنيا وما فيها.

72 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000. نهار 3 8 9 دونتي.

0: متى متى متى برعاية أحلى بونس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونس أريد تربحك 300% بونس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم الدقيقة 190 مليون
1: أريد طور عالمك.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا وما كنتم موجودين، مرحبا بكم على جوهرة اف ام. نتقابل معكم في ليلة مفتجة كما ليلة اليوم، ليلة الوقوف على عرفة. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، وإن شاء الله عيدكم مبروك وسنين دايما لكل المستمعين وين ما كانوا موجودين. وتحياتنا وتهنينا بالعيد الحارة لكل الأمة العربية والإسلامية.

0: تك دوم تك.
1: مازلنا معكم في دوم تك على جوهر فام، ومازلنا نتابعوا في اخبار مشغلي شبكات الاتصال في تونس، ونحكيوا على شريكنا اريد تونس، ونستقبل وزير الصحه نهار 22 ماي الرئيس التنفيذي لشركه اريد تونس مرفوق باعضاء فريق الاداره، وهذا في اطار لقاء مخصص لتهيئه وزاره الصحه اثر الانجاز الدولي الاخير اللي حققته تونس بحصولها على شهاده منظمه الصحه العالميه اللي تعلن تونس خالية من مرض الرمد، وهو أحدث أبرز أسباب فقدان البصر القابل للوقاية في العالم. وبالفعل تسلم وزير الصحة الشهادة هذه بجنيف من المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تكريما لسنوات طويلة من العمل المتواصل اللي قادته الكفاءات الصحية التونسية والإطارات الطبية والشبه الطبية والفرق الميدانية بمختلف جهات الجمهورية. وخلال اللقاء عبر شركة أريد على اعتزازها بالتتويج الوطني هذا ليعكس التزام تونس التاريخي بالوقاية وتعزيز النفاذ العادل للعلاج ودعم الصحة العمومية وحماية كرامة المواطن وجودة حياته. ومثل اللقاء بالفعل فرصة لبحث آفاق التعاون المستقبلي بين أريد وبين وزارة الصحة في مجال دعم المبادرات الصحية الوطنية ذات الأثر المجتمعي، إلى جانب تعزيز مشاريع الصحة الرقمية والابتكار في القطاع الصحي. وفي الإطار هذايا أعلنت شركة أريد على دعم المبادرة الوطنية لجراحة المياه البيضاء والمنظمة تحت إشراف وزارة الصحة بالشراكة مع جامعة وان داي إن تايم، واللي تهدف لتمكين المرضى المعوزين من استعادة البصر ومكافحة العمى القابل للعلاج بمختلف ولايات الجمهورية. ومن خلال هذا الالتزام على 3 سنوات ضمن برنامج المجتمعي تونس تعيش، بتدعم شركة أريدو البادرة الوطنية لجراحة المياه البيضاء بالشراكة مع وزارة الصحة وجمعية وان داي وان تايم في خطوة تهدف لتعزيز النفاذ إلى العلاج والمساهمة في مكافحة العمى القابل للعلاج. وبالمناسبة هذه تأكد شركة أريدو دورها الفعال من خلال برنامجها المجتمعي تونس تعيش.

0: دومتك.
1: أهلا معكم في دومتك على جوهر اف ام، ونحكيو على مجلس الأمن السبرياني لدولة الإمارات العربية المتحدة وشركة واي أنت الإماراتية اللي أعلنوا مؤخرا عن إطلاق منصة الإمارات للذكاء الاصطناعي للبنية التحتية الوطنية واسعة النطاق، وهي مبادرة تهدف لتوفير قدرات الذكاء الاصطناعي الآمنة للقطاعات الحيوية والأمن السبرياني والبنية التحتية والجهات الحكومية ذات البيئات المصنفة والحساسة. وجرى الإعلان عن إطلاق المنصة خلال فعالية معرض آيسنير 2026 في إمارة أبوظبي، مع إتاحة بدء الانضمام للمنصة اعتبارا من هذا التاريخ. وتمكن المنصة كل المؤسسات من نشر وتشغيل تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة بما فيها الذكاء الاصطناعي التوليدي ونماذج اللغوية الكبيرة ووكلاء الذكاء الاصطناعي، وأيضا تحليلات المتقدمة وسير العمل الذاتية ضمن بنية تحتية خاضعة بالكامل للسيادة المحلية والمصممة باش تلبي أعلى معايير الأمان والمرونة والامتثال التنظيمي. ويشكل بالفعل إطار الأمن السيادي للذكاء الاصطناعي الأساس اللي تقوم عليه المنصة، وين باش توفر آليات تتحقق من النماذج ومن الوكلاء ومن التطبيقات وأيضا من سير العمل إلى جانب الحوكمة وأيضا مراقبتها قبل نشرها خاصة في البيئات الحساسة. وتم تصميم الإطار لمعالجة التحديات الأمنية الناشئة المرتبطة بتبني الذكاء الاصطناعي بما يشمل سلامة النماذج وحكمتها، العزل التشغيلي، المرونة السبريانية، سيادة البيانات، التنفيذ السيادي للذكاء الاصطناعي، العمليات الآمنة للذكاء الاصطناعي، التشغيل الآمن لأعباء العمل المصنفة الخاصة بالذكاء الاصطناعي. وأيضا باش تكون المبادرة هذه إطار هام للغاية يجمع ما بين أطر الحوكمة الوطنية والمرونة السبريانية التابعة لمجلس الأمن السبرياني في الإمارات، وأيضا البنية التحتية الرقمية الوطنية والاتصال الآمن من خلال آيند الإماراتية ومنصة تنسيق الذكاء الاصطناعي والحزمة التقنية الشاملة لأوبن إنوفيشن. وتم بالفعل تصميم وهندسة وبناء المنصة بالكامل داخل الإمارات بما يشمل تنسيق وحدات معالجة الرسومات وإدارة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ونشر النماذج والوكلاء الخاصة بالذكاء الاصطناعي واستبدال الأمان والضوابط التشغيلية. وتصممت المنصة خصيصا لقطاعات تتطلب بيئات ذكاء اصطناعي معزولة وآمنة كما الأمن الوطني والقطاعات الحيوية والعمليات الاستخباراتية والسبريانية والاستجابة للطوارئ والبنية التحتية الحيوية والحكم الذاتية والصناعات الاستراتيجية المنظمة. ويجي هذا التعاون امتدادا لاستراتيجية آيند الإماراتية الأوسع في مجال الذكاء الاصطناعي وجهودها المستمرة مع الشركاء الوطنيين بشدعم التحول الرقمي الآمن وتعزيز المرونة وتطوير التقنيات خلال الاستعمالات المتعددة في هذا النطاق.

مازلنا معكم في دوبلك نحكيو على التحولات الطقسية والمناخية في العالم. وكما تعرفوا في السنوات الأخرى تسببت الظواهر الحيوية القاسية بما فيها العواصف والأعاصير في حدوث فيضانات وأضرار جسيمة بالبنية التحتية في أجزاء كبيرة من القارة الإفريقية، الشيء اللي أسفر عن وفيات ونزوح آلاف الأشخاص إلى مناطق آمن. ونظرا لأن ملايين الأشخاص في المناطق هذه يتعرضوا لظواهر جوية مضطرفة كل عام، فإن الحاجة إلى بيانات جوية دقيقة في الوقت هذا تعد بالغة الأهمية. هذاك علاش تعمل هيئة الإرصاد الجوية بدعم من برنامج تحسين تنبؤات قصيرة المدى في مختلف المعاهد لتبع أحوال الطقس على الصعيد الإفريقي، والمعروفة باسم التنبؤات الفورية، شيء اللي يخليها أكثر موثوقية وأكثر توافق مع المخاطر الإقليمية والأوليات الوطنية، شيء اللي يساهم من خلال هذه الآليات في مبادرة الأمم المتحدة للإنذار المبكر للجميع وبرنامج الاتحاد الإفريقي للإنذار المبكر بالفيضانات والفيضانات الخطيرة بالأساس، الشيء اللي بشي عزز أنظمة الإنذار المبكر المتعددة المخاطر في جميع أنحاء القارة الإفريقية. هذاك علاش تعمل مختلف الدول الإفريقية على تدعيم التقنيات حتى تقرأ مسبقا كل مجال التنبؤات الجوية بشكل تام، ومن خلال تطوير منتجات الأقمار الصناعية المصممة خصيصا لتلبية الاحتياجات المحلية تساهم في بناء القدرة على مواجهة الظواهر الحيوية والجوية المضطرفة وتعزيز التنمية المستدامة في جميع أنحاء القارة. هذاك علاش يعمل المشرفين على هذا المجال على تركيز الشبكة من مراكز التنبؤات الجوية الإقليمية في إفريقيا، وباش تغطي المراكز المجتمعة هذه غرب وشرق ووسط وجنوب القارة، الشيء اللي باش يساهم من خلاله المركز الإفريقي لتطبيقات الأرصاد الجوية من أجل التنمية ومقر النيجر في تطوير هذه الشبكة، وباستخدام بيانات من الأقمار الصناعية ميتيوسات من الجيل الثالث باش توفر مراكز التنبؤات الجوية لدعم اتخاذ القرارات في الوقت المناسب على المستوى الإفريقي، وباش يمتلك كل من مركز هذا بنية تحتية محلية وسحابية باش تعالج وتستفيد من برنامج شامل لبناء القدرات من قبل مفوضية الاتحاد الإفريقي في إطار مشروع ممول من الاتحاد، وباش يعزز أنظمة الإنذار المبكر في إفريقيا، وهو جزء من البرنامج الشراكة الفضائية ما بين إفريقيا والاتحاد الأوروبي والتابع للمفوضية الأوروبية، وباش يتنفذ المشروع بشكل مشترك من قبل المنظمة الأوروبية لاستغلال الأقمار الصناعية ومفوضية الاتحاد الإفريقي للأرصاد الجوية والمركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى، وباش يتوفر في السياق هذا عدد كبير من البيانات والوصول أهم لكل التفاصيل في جميع أنحاء القارة، لا سيما من خلال زيادة سعة نظام نشر البيانات التشغيلي، وباش يتضمن زادة توفير أكبر لبيانات لهيئة الأرصاد حتى يطلعوا على كيفية مساعدة آلية تطبيقات الأقمار الصناعية للأرصاد الجوية الإفريقية جديدة لخدمات الأرصاد الجوية وتسخير الإمكانيات لتنبؤات آنية وإنذار مبكر. فمنذ عام 1980 تقوم الوكالة الأوروبية للأرصاد الجوية عبر الأقمار برصد الأحوال الجوية والمناخ في الفضاء، ويقع مقرها الرئيسي في دارمشتات الألمانية، وتشغل الأقمار الصناعية لمراقبة نظام الأرض وتزود الدول الأعضاء 30 ببيانات وصور آنية، الشيء اللي يساهم في حماية السكان ودعم القطاعات الحيوية، وتراقب 4 أقمار صناعية ثابتة بالنسبة للأرض من طراز ميتيوسات باستمرار الظواهر الجوية سريعة التغيير، بينما يدعم قمران صناعيان قطبيين من طراز ميوتوب التنبؤات الجوية لمدة توصل 10 أيام مقدمة، وتدعم سياسات السيادة الأوروبية وتقدم خدماتها ضمن برنامج أوميتسات كوبرنيكوس، وتقود تطوير وإدارة مستودع البيانات الموجهة إلى الأرض.

0: متى متى متى متى متى برعاية أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم الدقيقة 190 ملي
1: أريدو طور عالم.
2: مازلنا معكم في دمتك على جوهرة فام ونقول لكم كل عام وانتم حين بخير وعيدكم مبارك سعيد يا ربي وين ما كنتوا موجودين. وقيت اعتقد الان باش نستقبلوا من جديد مدام ياي اللي تعطينا فكره على اخر الاخبار المتعلقه بقطاع الذكاء الاصطناعي وشنو علاقتها خلينا نقولوا بالعيد الكبير. الفقره هذه من اعداد زميلنا بلال عروه. مرحبا مدام ياي.
3: يا جماعة الـ AI الجمعة هذه شعلت فيه النار. غوغل في مؤتمرها I.O. 2026 دمرت الساحة. هبطت جيميناي 3.5 فلاش أسرع بأربع مرات والأمني فلاش لعمل الفيديوهات بالصوت والصورة ومعاهم العميل الذكي سبارك اللي يقضي قضاياك 24 ساعة. وفي المحاكم قضية ماسك وآلتمان طاحت في الماء وتسكر الملف خطر فاتت الأجيال. وبما أننا في ليلة وقفة عرفة وداخلين على عطلة العيد الكبير ما تفوتوش الفرصة باش تعيدوا على حبيبكم وتعملوا فيديوهات وتهاني هبيل بتشات جي بي تي إيميجز 2.0 وجربوا الجوجل فلو جديد للتحريك السريع. الاي اي ولا يجري جري. عيدكم مبروك وسنين دايما.

ما زلنا معكم في دومتك على جوهر اف ام، وما زلنا نعيش مع بعضنا وقع سهره العيد المبارك، وما زلنا مع اخبارنا الوطنيه. وين اعلن المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد التابع لوزاره الدفاع الوطنيه التونسيه عن البدء الرسمي في تطوير اول قمر صناعي حكومي وعسكري في تاريخ البلاد التونسيه من طراز كيوبسات والمخصص بالكامل لمهمات رصد الارض. ويمثل المشروع هذايا اللي يعتبر سيادي المدار تحت الإشراف والمراقبة المباشرة لجيش الطيران التونسي، يمثل تحول جذري ينقل الدولة من طور المشاريع الفضائية التجارية والخاصة المحدودة كما القمر الصناعي تحدي واحد اللي أطلقته مجمع تلنات التونسي في عام 2021 إلى فضاء السيادة الوطنية الشاملة. وخلينا نقول كونه استندت وزارة الدفاع التونسية في اختياراتها لشركة صينية خاصة باش تكون الشريك الفني واللوجستي في هذا المشروع الفضائي إلى اعتبارات استراتيجية عميقة تتعلق بامتلاك الصين لتكنولوجيا متقدمة وموثوقة للغاية في مجال مستغلات الأقمار الصناعية، إلى جانب وجود أرضية صلبة مسبقة للتعاون التكنولوجي ما بين البلدين. وإن تحتضن تونس منذ عام 2018 مركز بيدو الصيني للملاحة عبر أقمار الصناعية، وهو المركز الأول من نوعه اللي تقيمه بكين خارج حدودها. وتقدم الشركة الصينية بموجب التعاون ذي دعم هندسي وتكنولوجي محوري يشمل تزويد المشروع بأنظمة الاستشعار والتصوير المتقدمة والمساعدة على عمليات دمج المكونات، إلى جانب نقل المعرفة وبناء القدرات المحلية وعقد دورات تدريبية متقدمة للمهندسين التوانسة بشكل قدرة الكفاءات الوطنية على إدارة المنظومة الخاصة بالعمل الفضائي بشكل كامل في المستقبل. بينما بشتظل كافة العمليات الخاصة بإدارة المشروع والتحكم المطلق في البيانات والتوجيه العملياتي والأمني تحت سيادة عسكرية تونسية خالصة 100% لضمان عدم تسريب المعلومات السيادية الحساسة لأي طرف أجنبي. وتقول التقارير الفنية لمنصات صناعة الفضاء إلى أن القمر هذايا الصناعي الحكومي التونسي يمر حاليا بمرحلة التصنيع الفعلي وتطوير البنية البرمجية والميكانيكية بعد استكمال كافة الدراسات الهيكلية وتحديد الاحتياجات الجيوميكانيكية الدقيقة، وباش تجري تحديد نافذة للإطلاق الرسمي والإعلان على تاريخ جاهزية التامة لهذا القمر فور الانتهاء الشامل من اختبارات المحاكاة البيئية والدمج التقني للتأكد من سلامة كافة الأنظمة قبل إرساله للمدار. ويؤكد المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد أن الأهمية التطبيقية البالغة لهذا القمر تتجلى في تحقيق التنمية المستدامة وحفظ الأمن القومي التونسي من خلال تلبية احتياجات حيوية متعددة في مجالات المسح الجيوميكانيكي، حيث توفر صور وبيانات واستشعارات عالية الدقة تتيح لجيش الطيران تعزيز منظومة حماية ومراقبة الحدود الوطنية التونسية والسواحل البحرية بكفاءة عالية. هذا إلى جانب دور المدني المفصلي في تطوير القطاع الفلاحي عبر المسح الدوري للأراضي الزراعية وتوقيع الإنتاجية وإدارة أزمة شح الموارد المائية، إلى جانب رصد التغيرات المناخية والبيئية والتنبؤ المبكر بالكوارث الطبيعية والحرائق الخاصة بالغابات، الشيء اللي باش يمنح تونس استقلالية تكنولوجية تامة وتغنيها عن التبعية لشبكات

كان وصلوا لي اخر لقاءنا من دوم تاك على جوهرة فهم مبقى لي كامش نقول لكم خليكم معنا، مازال لقاء متواصل معاكم مع خواطر، وبعدها سهرة ايضا موسيقية فنية نستقبل فيها تهنيكم بعيد الاضحى المبارك مرة اخرى. ان شاء الله عيدكم مبروك وسنين دايمة وكل عام وانتم حيين بألف خير.

0: وتمتع وتمتع وتمتع برعاية أحلى بونس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونس. أريد تربحك 300% بونس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
1: أريد طور عالمك. حب روحك ألفاز. حب تفهم العلة وبنت العلة. حب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة. حب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر FM. جوهر FM. الدنيا وما فيها. آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر FM. أشرف بن عبد السلام.
2: مرحبا بكم. منعت رابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بلاغ لها مساء اليوم الحقوقي جمال عبد الناصر مسلم الرئيس السابق للرابطة الذي وافته المنية عشية اليوم. وقالت إن الفقيد الذي شغل منصب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من سنة 2016 إلى غاية 2022 كرس جانبا هاما من مسيرته النضالية لخدمة قضايا حقوق الإنسان والدفاع عن قيم الحرية والكرامة والعدالة، وساهم من خلال مسؤولياته داخل الرابطة في تعزيز دورها الوطني وترسيخ استقلاليتها وحضورها في مختلف المحطات النضالية دفاعا عن الحقوق والحريات. كما عرف الفقيد أيضا بمواقفه المبدئية والتزامه الثابت بقيم الديمقراطية ودولة القانون واحترام حقوق الإنسان حسب بلاغ الرابطة التي اعتبرت أن برحيله تفقد الحركة الحقوقية التونسية أحد أبرز مناضليها وشخصية تركت بصمة واضحة في مسار الدفاع عن الحقوق والحريات وفي مسيرة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان على امتداد سنوات من العمل والعطاء. عقد وفد تونسي ترأسه سفير تونس ببولونيا جلسة عمل بمقر رئاسة الجمهورية البولونية مع السفير والممثل الخاص لرئيس جمهورية بولونيا لتطوير التعاون التجاري الدولي ودعم الاستثمارات البولونية في الخارج في إطار المساعي الهادفة إلى تعزيز التواصل مع المسؤولين البولونيين المعنيين بالمجال الاقتصادي. وتم خلال جلسة العمل التأكيد على علاقات الصداقة والتعاون المتميزة التي تجمع بين البلدين وأهمية تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك وخاصة في المجالين الاستثماري والتجاري، حيث استعرض الوفد التونسي أهم الفرص الاستثمارية المتاحة في تونس في مجالات مختلفة وفق بلاغ نشرته وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. ختاما في اخبارنا العالميه، اعلن رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان مشترك مع وزير دفاع الكيان ان جيش الاحتلال شن غاره في قطاع غزه استهدفت محمد عوده الذي وصفه البيان بالقائد الجديد لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركه المقاومه الاسلاميه حماس. شكرا على المتابعه والى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار
3: www.jawharfm.net

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: ربي شاكي ترفع لكن هي واقعية تم فتح يا ربي في العلاش وقالك نسانا في العيد وقتاش مش نربح من الناس الكوليكي كما كل واحد عاد الموسم تاعه يعملك علوش تعمل مليون ومئتين بيعه بزوز ملايين مليون وتسعمية بالاخر يودي في طولك في عرضك الشيء قال يودي خلي الزبو يعملك يبيع الكتب من ربي بعد صورك الصفير ديت ومش قالك عندك الزيتون مش مش نعم فيه قضية باش نطلع له شات ملكية واحدة وكل مش المحامي يلقى المحامي شيء ما عنده العلوش مش هذا من مليون ومئتين بحوالي زوز ملايين القضية انت زوز منين اعطيني 3 مليون قلت لك كيفاش خلي زوز منين قلت لك المرة لا انت ما رحمنيش في العلوش انا ما رحمكش في القضية عندي البنية مش يقراها زادة مش يزن الفوي هاش قايدة في الفوي يبقى صاحب الفوي مش يسكن فيه بنته بقالوا علوش دي وقتها غير الراجل جدة فيه قالوا طيح له قالوا لا قالوا ايش شهر مش 250 ب 400 البنتك يودي كيفاش قلت لي 250 لا انت شفت ما رحمتنيش في العلوش لذا احنا بكلنا ناكل في بعضنا كل واحد عنده موسم يضرب فيه يضرب فيه ضربته
2: بالله باش نحكي على موضوع مش العيد والقدره الشرائيه للمواطن اللي ما عادش ينجم يكبش وما عادش ينجم يشري معناتها كبش العيد معناتها يقول صحيح هو كما يقول بعض الخبراء معناتها يقول لك ما عادش فما قطيع معناتها كافي في تونس وكل نقص كبير في القطيع وبرشا ناس ما عادش تربي معناتها الحيوانات وكل انا مش عارف رايي كمواطنه معناها باش نقول احنا قبل نتفكر في اواخر الثمانينات بدايه التسعينات كان كما نقول جار وجار والناس كل تبدا مربيه العلاش وليس لحوم الشعبية معناتها تلقى عنده دار مثلا دار عربي تلقى عنده حشاكم يقولوا زريبة كما يقولوا في الساحل معناتها يربي فيها معناتها شوية شيء وكي الجار ياخذ معه الجار ومعناتها بشوية بشوية مثلا بالصبر ولا يخلي عنده كالعلوش وكل مرة شوية الأسوأ متاع العلاش كانت رخيصة مش كما تو معناتها غالية برشا وكانوا الناس معناتها أنا متزنزية ياخذوا كما يقولوا معند الناس هذوك معند الفلاح هذوك جيرانهم الكل تو في وقتنا تو برشا الناس ما عادش يحبوا الروايح حشاكم هذيك نتاع الشيخ يقول لك لا روايح كريهة عندنا جارنا كانت عنده معناتها بقعة بحد داره وهو في منطقة سكنية مشاو عملوا به تقرير البلدية هاك الراجل مسكين اضطر باعك الشيخ هذوك ما قال ما حاجتيش أنا باش نقعد كل مرة وأنا في الشرطة البلدية وحالتي تكرم عمل لك شيخ راجل الخارج
3: خلي هذا علوش دوريجي شو معناته هو مارو يعني تسمى الافريكا تطبعهم تونس وتطبعهم ليبيا شو معناته علوش دوريجي قالوا زمان وكذا 100 و200 وكذا 100 و500 يا معلم رانا التوانسة منافقين
4: ربي نداء المراقبين الأشعة وينكم المراقبين تشوفوا في سيدي بوعلي محمد قداس الزوالي ما عادش خارج حتى على شيء ربي فين المسؤولين وين الزوالي لا خارج على خضرة على غلة على الحمل هذا الحمل شموه شمان كل عام وشوفوا شو من 55 الفوق وصل 75 ربي كيفاش العيش
0: عبر وزيد عبر تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 وإلى 29 100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك تسمعوا خواطر من 9 للـ10 ليلا مع زهير الجيز خواطر رحلة في عمق الفنان
5: مساء الخير اهلا وسهلا مرحبا خاطره جديده خاطره اليوم ليله العيد يوم الوقفه نهار عرفه اليوم الثلاثاء 26 ماي 2026 الموافق ل 9 ذو الحجه 1447 هجري وضيف الليله يقدم عرض هو عنوانه حضرة ولكن فيه الكثير من الأنماط ولكن يطغى عليه الطابع الصوفي تطغى عليه اللي افتقدوه التوانسة وتوحشوه الفن الجميل فن الأجداد والتراث والأجيال اللي تعدت الكل في تصويرة أخرى اليوم الحقيقة بدأت الفرقة والحضرة في حد ذاتها تعمل نجاح مميز وليلة عيد ما نجمش نختار خير من ضيف الليلة محمد علي جليلي اللي بش يكون موجود معنا في حوار إنساني فني حتى للعشرة متاع الليل حلقة الليلة تتواصل معاكم إن شاء الله حتى للعشرة متاع الليل كما قلت أهلا وسهلا مرحبا بعد المقطع الأول مع حضرة جليلي نبدأ الحوار

0: كما قلت حضيف الليلة محمد علي جلالي، أهلا وسهلا في خواطر، مرحبا ليلة العيد.
1: مرحبا بخوي العزيز، مرحبا مستمعين جوهر فام الكل، وهذه بالعكس فرحان برشا على خاطر كل ما ندخل جوهر فام نحس أني داري وفضل بعد ربي أني جوهر فام، وديما نقولها ونستعرف ونجم نقول كان نشكر خوي على الاستضافة ويحصل لي شرف أنك بهذا خوي زويت.
0: هو الليلة راهو مسؤولية خاطر تعرف برشا عبيد في كرهبها، نسبة الاستماع باش تكون عالية برشا لأنه برشا ناس شادين الطريق، إن شاء الله واحدة واحدة ربي يوصلكم سالمين ليلة عيد وكل عام وأنتم حيين بخير. شنعديو برشا فن مع حضرة جلالي. ما قبل، شكون محمد علي جلالي قبل الفن؟ شنو نجمو نعرفو على محمد علي جلالي؟
1: مواطن تونسي أصيل مدينة سوسة، مواليد 87، طفل متكون من عينة معناتها وسطى الحمد لله يا ربي، ولد حومة شعبية. الحاجة اللي حبيتها تخدمت من يعني صغير مع الجو الصوفي وفي الجو العيساوية، هي معناتها بصفة عامة كانت عنا قبل ما تكون تولي هكا وتولي طورناها بصفة عامة نحن برشا في رق في سوسة والجهة الكل. الحمد لله ربي تو معناتها قعدنا نخدم بشوي بشوية. نشكر برشا زادة أولاد فرقتي اللي آمنوا بيا اللي خدموا معايا من 2011، معناتها فما عباد من 2011 لتو بدلتني معناتها ويخدموا معايا وإخواتي، والحمد لله إن شاء الله ديما نكونوا منورين الجهة وتونس الكل. كنا نخدموا كان على الجهة برك، نتذكر أني العوام الأولى ب 2012 في 13 مع جوهرة شو ومع برشا بلاين وصلنا نمشيو لصفاق في بلايص الكل. نحن في جوهرة فيها ما شاء الله عليه، علاش قلت لك ديما كي ندخل البلاصه هذه ولا حتى كي كانت في شارع
0: تتذكر البدايات؟
1: لا بصراحه بالعكس فضل كبير. نتذكر اني اول مره جيت لجوهرة فيها مشيت وحدي معناتها هاز جروب في المولد وقت، نتذكر كيما تو مشينا شارع البرتقال قالوا لي راه جوهرة فيها، مشيت للغادي تصور الراديو يخدم مع بيت تخدم روحي بالهمش يلقاو يقارب 50 عنصر 50 عنصر بالجبايب وبسنات. وقتها اول مره تعرفت على اخويا عثمان نقدم له تحيه، هو اللي وقتها زاد بصراحه معناتها خذا المسؤوليه على عاتقه وامن فيا. وقتها مش سهل راه تجيك فرقه نتذكر يغزلوا لي من فوق ما يقارب يقول لك 50 عنصر بس نجق وجبايب وشارع برتقال والمقر. وقتها نتذكر الاذاعه صغيره.
0: كيفاش جات الفكره التشكيل الحضره هذه؟
1: والله يعني قلت لك يعني خدمت قبل في العيساوية، خدمت قاعد وما ديما نغزل لك جماعة اللي تفرجنا في التلفزة النوبة وكل العباد اللي قدم مني العباد ديما حبيت نغزل نقول إن شاء الله يجي وقت ونولي كي من هكا ولا نولي خير من هكا. مع طموح مع 2013 طلعت الزيارة زادة ما نكتبش فكرة محلوة وعاولتنا وكل كي بالعكس برشا ديما يعني كي نقول راه حد يقول لك ماري وما تكون حسود، راه حد عمل حاجة باهية في الدومين متاعي بالعكس نشكره ونتبع ونعمل ونطور عليها باش تولي حاجة مزيانة إن شاء الله.
0: وقال حضرة ولاد جلالي نسخة من زيارة بطريقة أخرى.
1: خاطر أني تعرف شو نقول أخويا، نقول أني نخدم كوميرسيال. شنو هو الكوميرسيال؟ أني نخدم للعباد، العباد شنو تحب في روحاتها يعني مربي جايبيننا معناتها عباد تستنى في فرحته مقيد قبل بعام وقبل بعامين، آمن بينا جابنا يقول لك يطلع مرة أني نخدم ما شاء الله ونخدم الحمد لله. ما شنو سبحان الله كان جيت تشوف تو ما فماش عرس تدخل له دار فرح ما تجمش تغنيش أم الزين، ما تخليش تجمش تخلي الكبة الحمراء، ما تجمش تغني اللي جيتك بتخير نغارة الجو هذاك الغناء الكل، الغناء هذاك الكل كي حكم بتبيع وتوزيع وكل كي هو من لولو موجود بالأمانة. أما شنو اللي طورته الزيارة وزعته ولات من بزارة البني قردين مسارح وي. احنا تو كان جيت تقول لي اخدم في مسرح ما نجمش على خاطري نخدم عروسات نبدا كيما نقولوا مسيف كامل ما عنديش ما تكلموني قصدي يعني مهرجان خاطرني نلقاني مقيد مع تعامل عقود قبل بعامين مع افراح
0: ديجا عندك لي
1: ريزيرفاسيون معناها ما نجمش يعني والله كي تعطيني حتى ترقديش ما نجمش نحرم اني انسان مقيد عندي عنده عامين فرحته ولا فرحه ولده ولا طهور ولده ولا عرسه وين يجيني فرصه يكلمني مهرجان ولا يكلمني حاجه في تدخل عزيز. بعد ذاك علاش اني ما نخدم ساعات مش
0: ما تخليش تواريخ بارغه بذمه المهرجانات والمهرجانات المرزمه يتكلموا خير لحظه.
1: هو المشكله هذيك هي المشكله كي يجيك ما يعطيوناش حتى مثلا كان يجي يقول لك خلي لي ثلاثه ايام هذوما في اوت ثلاثه ايام هذوما في جويده خليهم نحن ما مشكله ما عندناش حتى فكره. بعد ما تجمش اني زاده ما نخدمش ومعايا عناصر ومعايا جروب ما شاء الله ما يقرب 45 عنصر معناتها نخليهم ما يخدموش اني والعباد تحبنا معناتها حتى عند ربي يقول له واحد جاي قسمك نقول له لا ديزولي راني نستنى في مهرجان شي يكلموني ما نعرفش وقتاش هذاك علاش.
0: الحضره في حد ذاتها مشروع والا مجموعه نتاع غنيات مع بعضها وكهو؟ توا الزياره نحكيو على بروجي كامل. دكتور سامي النجمي كان ضيفي الجمعة اللي فاتت على الخميس وحكينا كيفاش تولد المشروع ودراسة كاملة علمية موسيقية إلى آخره. أنت اليوم تخدم على مشروع كامل وإلا هذاك هو الحضرة لميت غنيات عملت ليكيب الجبايب للوان العلمات والافراح والمناسبات؟
1: والله فاهم الزوز فاهم الزوز خاطرني كان جيت نتبع ستيل برك ما تلقانيش نخدم وليت نخرج حتى في كرنفالات البرة مشيت حاجه عينيك خمسه مرات الكرنفال برونزفايك في المانيا وصلوا ولاو هما يطلبونا بالسنه مثلا طلبوني في مهرجان مراكش غير قلت له نخدم اوكي قال لي باهي جيست حتى سبعه من الناس رانا معناتها كل عام نكلموك كل سنة. السنة وافقت سبعة من الناس كان معناتها مش حكاية كبيرة جست معناتها النجم في مهرجان كبير زادة في المغرب في جويلية نمشيو على 4 أيام. فما حاجات قلت لك معناتها نطورها نعمل ريشيرش نثبت نشوف شنو العباد تحب شنو العباد ما تحبش شنو يعني خاطر اسمعني راه فما صناعية وفما فرق أكبر منا ونقدم لهم تحية راهم خدموا في ستيل نتاع نقولوا نوب الرزاني ما تشطحهاش يعني اما كي تسمعها بسم الله ما شاء الله اما العباد ما تعاش تحب عباد تحب على ليماسيون على الجو كل ليلة عمري يعني جايب حضرة سوسة حب النحي غمة على قلب والله يقسم بالله يوصلوا يكلمونا جماعة يعيشوا لبرا تقول لك اني نستنى في فرحة ولدي هذه راني نتبع فيكم على الانستغرام وعلى الباج فيسبوك واللي كي راني نستنى في الفرحة هذه ما هذا مسؤولية يعني كاني عروسة نحسبها أختي وكان عروس نحسب أخويا ديما كيك نمشي دار الفرح تقاني عندي العقيدة هذه
0: والمسؤولية زادة تخليك قدام معادلة صعيبة بين الجمهور عايز كده وبين أنا زادة يلزم نعطي كده
1: صحيح
0: معناتها أنت وين من الجمهور عايز كده معناتها مش بالضرورة الفنان ينجم كان يقول على خاطر الجمهور هكا يلزمني نعمل هكا أوكي مهمتك أنك تفرح الناس ولكن فما رسالة أيضا وفما مسؤولية تراث وفما مسؤولية أغاني صوفية ومسؤولية كبيرة قدام الشيء اللي تعمل فيه
1: صدقني خويا زوير راني في رمضان عندي قدش من عام عوام كل عام نقول نحب رمضان ما نتلمش لا مينا حبك خاطر نحن الفنانين ما نتلموش برشا مع العيلة ما نتلموش برشا مع تكتو معناتها كان جيت تشوف تقاني من بسيف كامل ما نتعشاش مع صغاري مع داري مع الوالدة مع نبدا نقول شهر رمضان ديما نحب نحاول وما نجمتش علاش حكم المهرجانات الكل الحمد لله ولو يكلموني يعرفوني في الصيف من كي يكلموني في مرات خدمنا في سبيت لك نفهم سوسة خدمنا في انفيذا من دوبيت الثقافة متاع مستيم من دوبيت الثقافة متاع سوسة متاع القصرين الحمد لله يحبونا ولو يكلموني في الشهر الفضيل حاول لي ماكسيمو باش نفرحك الجمهور اللي ما نجمش يراني في الصيف يراني في رمضان
0: دونك انت في المعادلة دي ما تختار انه عطيني الجمهور فرحان
1: عطيني الجمهور فرحان بالحق ساعات أني نحب نعمل حاجة
0: وساعات الجمهور راهو قاسي على الفنان بمنطق أنه الجمهور يحب الكوميرسيال يحب الشتيح يحب التفرهيد ميهموش في الرسالة ميهموش في الكلمات ميهموش في التحضير الكل والتخمير الكل بقدر ما يهمه هو يخرج الديجاج يمكن برشا ستريس برشا غش عايشه في حياته ويحب يجي يفرق
1: نحن ساعات نبدأ نبرف ونقعدوا بثلاثة شهور نبرف على غنية نعمل فيها دروم ميلانج بالتوزيع حاجة جديدة كلمات وحاجة حلوة برشا كي نبدأ نبرف على ثلاثة شهور وبعد جيد خدمها في دار الفرح بسم الله ما شاء الله تحس العباد هاي قاعدة تصنط وبر معناتها مرة اثنين نين نجي للجروب ونقول لهم كملنا جمعة دي مع 10 خدمة يودي علاش محليها ومحليها وما شاء الله وشوك الموزيكا وشو دخلنا فيها آلات جدد ودخلنا فيها الكليون شي يحب المواطن قاعد على كاسي نغزل له في عينيه يحب يشتع يحب فرحان يحب يحب عنده حاجة يعني فهم كيما قبل كنت غير تو ما عادش النجم حكم كيما قلت لك في رمضان كنا نخدموا في القهاوي كنا في القهاوي ندوروهم الكل شهر رمضان من قهوة القهوة نتاع سوسة الكل قدموا تحية الناس الكل خدمنا فيهم ونجي ونحكم على مول
0: ثم موازنة صعيبة بين القداسة وقدوسية اللي تقدم فيه وبين الفرجة فرجة المسرحية وبين الترفيه والمتعة لأنه أنت في الأخر فما ذكر
1: بتبيع
0: في الحضرة
1: بتبيع أنا كي نمشي ونخدم في بلايس ساعات أنا قبل كانوا يجيبوه نمشي ونخدم في قصرين في بلايس ما كانوش يعرف ما يجيبوش ما ليش هما جايبين حضرة ما عندهم مش عندهم كل قدم تحية البصلي وجماعة ذوكم والفنانين والشاب فلان والشاب فلان والشاب فلان يقول لك هذوما كي مشينا خدمنا لقاو حاجة أخرى ميلون منش سلامية منش حضرة كهو منش
0: مش عيسوية
1: منش عملنا ووزعنا ما توني كان جي في دار الفرح أخوي زوية تلقى ما يقارب شطر السهرة حضرة وسيستيم والليمير وإضاءة وحاجة مزيانة وشتيح ورديعة وجو ومن بعد تلقى تدريجة أنيماسيون طبيلة قرقنا كل في التونسي راه ومن بعد تلقى الأفريكان الأفريكان بالتونيات تاع توانسة وجو ومن بعد تلقى بالدنجري الربوخ التونسي نتاعنا مع عدد اللي ما يعرفناش يمشي في باله ساعات جايب 4 فرق أنا جيت 5 دقائق نهبطوا كي نطلعوا حاجة أخرى
0: شنو نسألك سؤال والإجابة بعد الفاصل هل تعرضت لاتهامات باستغلال الدين باعتماد الحضرة محمد علي جليلي بعد الفاصل نتواصل

0: نرجو معكم. كنا نسمع في حضرة إجلالي. أهلا وسهلا مرحبا بك محمد علي. سألتك هل تعرضت لاتهامات باستغلال الدين من خلال الحضرة؟ أما ناس يقولك يستغلوا في أغاني صوفية ودينية، وناس تستغل في الدين هاو في رمضان هاو ليلة راس عام هاو كذا، وهم عاملين شطح باطح. معناتها شو ردك على الاتهامات هذه؟ ساعة أولا جاتك الاتهامات
1: ولا؟ جات وديما تجي معناتها.
0: شو ردك على الاتهامات هذه؟
1: حتى على الغناء، حتى على الغناء. ساعات تقاها نوبة من السفينة، عملنا عليها روشيرش جايبينها تقانا معناتها خادمينها معناتها كيما هي، عملنا لها توزيع، بدلنا لها الفيريسيون الجديدة اللي يحبها المواطن 2026 2025. تلقى العباد تقول لك شبيك تقول لي لا جيتك بخير، ولا قول يا رب يهودي راهي هي نوبة، هي غناية، هي عباد معناتها مش أني عملتها ولا أكثر حاجة بالحق اللي يجي يقول لك شرك بالله، لا إله إلا الله محمد صلى الله. بالعكس نحن عباد نخافوا ربي ومن عينا محافظة وكربي يشهد، معناتها ما عنديش حتى كان جيت نخمم في واحد مين نشرك بالله ما نخدموش الدومين هذا وكل كي. اسمعني، والفنان راهو متعرض خاصة نحن في جو السوق، خاصة في رمضان. في رمضان تقعنا نخدموا ونطبخوا
0: في رمضان، نعملوا في حاجات في المولد،
1: في المولد يعطيك الصحة،
0: المناسبات الدينية عموما
1: صحيح. فما العباد اللي تحبوا على كي نمشيو مثلا المولد اللهم صلي على النبي، نعملوه في ساحة الفنون في بو جعفر كيما يعملوا هما في قروين وفي بلاي سبلاي، قدموا لهم تحية الناس الكل ما شاء الله مهرجان. بعد إجا عملت الله وشوف العباد، فما تنجمش ترضي الناس الكل، سبحان الله. فما عبد يغزل لك،
0: فما نيران صديقة وفما نيران زاد عدو. أنت شكون أكثر جهة حاربت الحضرة؟
1: والله ايش اقول لك، معناتها مش حكايه، هي مش حكايه مربوطه
0: في بداياتها، حاربتها حتى لا تنجح، حطت العراقيل يا خويا بروجي جديد هذا ما يلزموش يقدم اكثر من هكا.
1: برشا ما عنديش فكره،
0: موجوده
1: تلقى شكون، ما عنديش بالضبط شكون، ولكن ما تلقى شكون اللي معناتها هو في اي واحد، في اي تلقاه واحد ناجح في اي حاجه راهو يلزمك تحمل مسؤوليتك، يقول لك تاخذ ضرب في ظهرك معناتها. ساعات عباد تلقى تضحك معاك وكل كي، وبعد تلقاه مثلا يحكيوا عليك ولا تصير لك موضوع ولا يمشيوا يكامبيونك في حكايه ولا موضوع، وانت تلقاك ما عندك حتى نيه انك اني من نوع عندي جروب بسم الله ما شاء الله، عندي 45 عنصر نخدم على روحي، مسكر وذنية نطمح باش نعمل مخير، نطمح باش نحضر كما قلت لك الفاست المهرجانات، يعني نتمنى بالعكس بالبحث ذاك انت نوصل صوتي، نتمنى يولي يكلمونا على بكري، نتمنى إدارة المهرجانات في تونس الكل كي يولي يعطيونا على بكري، قبل اخويا قبل باربع شهور، قبل مثلا رمضان جينا في مارس من رمضان يحضرونا بروجرام تاع الصيف. اما نحن يجيونا قبل بشهر يا لو على السلامه، عندك بالاعتقاد نطمح باش نعمل مهرجانات حاجه. نفرح كي نخرج لبرا، قاعد نحس روحي مانيش ماشي حضره سوسه، والله العظيم والله كي نمشي نخدم يعني حتى في لبنان درم تاعي، كي نمشي برا تلقاني حد ضرب تونس، مش حد ضرب سوسه ولا ضرب
0: يعني مثل بليد
1: ماشي مثل المثل اللي كنشوف العباد كيفاش يبداو نبداو نمشيو يراو في ريحه البخور ويراو في الجبه والبنادر في المانيا ولا في برونشفايك ولا في المغرب، راهو عندهم حاجه كبيره راه
0: هي ما لهنا. يقول الانسان في عصر كيما اليوم التكنولوجيا والانستغرام وتيك توك وفيسبوك وهيب هوب ودنيا مقلوبه كذا، شنو اللي يخلي الشباب يحضر برشا للحضرة الإنشاد الطقس الصوفي هذا؟ علاش هروب إلى الله وإلا هروب من واقع صعيب؟
1: والله الخطر حاجة تحسها متاعنا، حاجة تمسنا، حاجة مثما حتى واحد ما ترباش وما سمعش هكا في التلفزة ولا سمعش الحضرة ما سمعش سبحان الله، راه فما حاجات مني نحن صغار نحبوا حتى ما نعرفوهاش ما نفهموهاش. مع كيما قلت لك راهي التطور عندنا دور، موسيقى جديدة، الريتم تبدل، الغناء حلوة من الريتم اللي يحبوه الشباب، الفرق معناتها في الميزان في الإيقاع، الإيقاع معناتها ولا سخون معناتها تحبوا العباد، ريتميك مش مثلا كيما نقولوا كنت تخدم.
0: فما حنين للماضي بتطوير
1: بالطبيعة
0: تتماشى مع عصر اليوم.
1: مش انت وانت كان جيت تحط لي غنية متاع مثلا نوبة ام الزين كيما كانوا يخدموا فيهم في الثمانينات وقدم لهم تحية
0: بريتم باتي
1: مع العباد بدا قاعدة هيك تتصنط وحتى يديها كيما تو ريتم ما غير ما تشعر، يعني انا نخدم نبدا نخدم في بلايص يقول لي والله في كرسي نبدا نحب نقوم نحب نشتغل غير نحشم، يقول لي ساعات رجال معناتها كبار.
0: اي سر التخمير هذيك فيها حاجة، فما ناس تقوم كريمون بالراس تجذب وكذا وتتخمر تدخل في عالم اخر.
1: صحيح والله.
0: هذاك شنو هو سحر الخلطة السحرية بتاعها؟
1: أنا قلت لك الخدمة
0: توصل ناس تعيش معاكم اللحظة الصوفية.
1: صدقني تجيني ساعات حالات نبدأ نخدم وكي تجيني مرأة تقول لي عايش ولدي إجاني بربي راهي بنتي، ولدي ما تعيش أقول لك عايش أمي، نحن نخدم في جو ونخدم في حاجة صوفي، نخدم في موسيقى لنا نطلع في جنون، لا نعمل في حاجك ولا نجم نكذب عليك ونقول لك نجي
0: نفسية
1: نحن نخدم في حاجة هي بنتك الله سيبها تتقاعد تقول كيفاش ترجع عادي هي تريد ما تسخنت في الجو هذاك ما شاء الله، حاجة متاع الجدود ريتم قوي شطحت سبحان الله يا دخل
0: محمد علي. أنا في العادة نبدأ بفقرة اسمها

0: في حضرة الصراحة توا بالذات نحبك تكون صريح، الحضرة مشروع مربح ماديا؟
1: الحمد لله لاباس. أما
0: صرفت عليه برشا فلوس ورجع فلوسه وإلا صرفت عليه أكثر من اللي قاعد يدخل؟
1: كل واحد وكيفاش يحب يختار. التو تقني اللي ندخل حاولي ماكسيمو نصرف، اللي ندخل حاولي ماكسيمو نصرف في الأسياف في الإضاءة
0: ممن أنه يلزم
1: من جروبي زاد الجروب لدى الكل يعني من فرق اللي معناتها جروبي نخلص معناتها عباد تخدم معايا عباد رجال نقول لا من حسباش الروحي ولا حاجة. ودي ما عنا التوزيع وعنا حتى جدد تينيات كل عام ما فماش راو صدقني ورس خوي بتحقرش تينيات لزي ساعات ياسر عباد يجيك يقول لك والله يصح لي يخدم بك المبلغ المولين والله العظيم لا يعرف انه عنا ترانسبور وعنا نكريو في الصونو ونكريو في الإضاءة في المير وعندك 45 عنصر وكي. أما ديما نقول الحمد لله مش نتشك أما معناتها راني بالحق نصرفه بالقدير الفناني.
0: ولكن كم مشروع
1: الحمد لله. اللي يعرف يحب يستحفظ على روحه.
0: المشروع هذا قلت لي بدأ 2011 معناتها نحكيه على 15 سنة. في ال 15 سنة ما خممتش لحظة تقولي يزي نتعدى المشروع واحد آخر؟
1: والله قسما بالله وانت قلت لي حال صراحة ديما نقولها من الارهاق من حتى شيء كان من التعب من الارهاق راهو صدقوني راهو نرقدوا معناتها نحن الريتم نتاعنا نرقدوا كان الخمسة تاع الصباح راهو ما كملنا سهريه ما روحنا ما هزينا رجعنا ماتريال الناس ونور لميير مشينا من هنا ركحنا هبطنا الماتريال لقى روحنا صاي تلقى روحك كان فما اللي يروح فما اللي تعدى يصلي الصبح ويروح معناتها هذيك حاجه ولينا معناتها
0: ارهاق كبير
1: ونقص في عيلتك.
0: شو نذكرك في لحظات في 2011 تليفون هذا بنمره كذا محمد علي جلالي وتو 2026 تليفونات كيف ولا
1: لا مش كيف لا
2: تبدلت المعطيات
1: مش كيف
2: اللي تتحط سيلونسيت الموج على
0: الشهرة. ماذا غيرت في محمد علي جلالي وفرقة الحضرة في حد ذاتها؟ الشهرة تغير ولا متغير؟
1: والله يسمع
0: ولا تكشف الإنسان على حقيقته كي تشهر؟
1: يا انت كان ماكش مشهور حط تليفونك جنبك ما عادش يكلمك هذا حد كان لا قارب منك ولا صاحبك يخوف ولا حكم بطبيعتك انك انت تخدم ومعروف والحمد لله حتى كي تبدا يكلموك حتى اللي يبدا عنده عرس صاحب وعرس خوه يحب يتوسط يحب واحد او الاخر يعرف حضره سوسه الاخر يعرف محمد علي جلالي الاخر معناتها الشهره باهيه ومش باهيه. والله يقول لك سهيل باش تطلع القمه مو سهيل باش تقعد فيها. انا يعني عندي هذا برنسي من كلهم حتى العناصر نتاعي الكل نقول لهم سهيل نطلع نوصلوا نخدموا نوصلوا للتوب ونخدموا ما شاء الله والعباد تحبنا والعباد تقدرنا والسلطه تقدرنا والعباد خاطرنا نضاف وما شاء الله نمثلوا معناتها صورة مزيانة السوسة والتونس. أما رانا ديما نخاف ديما يزمنا نكونوا في المستوى نكونوا في يعني عندي يعني الكليون روا بصفة عام ولا يعني هون نتعامل مع مندوبية الثقافة مندوبية السياحة والله يا صدقني إن شاء الله يجيو بحذاك ويرسلوا الكل يحبوني بالعكس كي خوهم خاطر ريت مثلا منظم في وقتي منظم في ديسبليني في كلمتي في بالضبط
0: لم تتغير. هاي باش نعطيك كلمات وأول إحساس يجيك تسمع الكلمات هذه جاوب بيه. نبدأ بالشهرة بيدها الشهرة
1: حد شيء
0: التصوف
1: كيف
0: تونس
1: هذيك بلادي روح
0: الخيانة
1: ما حاجة مش عنا.
0: تعرضت إلى خيانة صديق أو قريب أو من الوسط الفني؟
1: سير ما صارت فما شكون حتى ليه وصلت هزيته مثلا يعني بيدي هاي معليش هاو مهرجين فولين هاو اكس من هنين ودخلته كي بعد تسمع بيك انا من دول العباد الكل كان اني اللي حكى علي من ربي يهدي عادي.
0: اكثر شخص قريب لك اليوم محمد علي شكون؟
1: امي
0: الوالدة. لو تتوجه لها برسالة اليوم بين محمد علي اللي مازال كيبدأ ونصور رايجاتك الجملة السحرية نتاع كل ام تحب ولدها كمشي تعمل صنعة تنفعك خير لك وبين اليوم وهذا النجاح
1: الحمد لله انا نحس روحي اني حاجات اللي حبتهم امي وحاجتهم الحمد لله قاعد نحقق فيهم ولو بشويه يعني والله تواني معرس وعندي ثلاثه صغار صدقني كان جيت تحكي لي مثلا نقول لك امي في اي وقت قبل مرتي وقبل صغاري وقبل الدنيا الكل سبحان الله
0: ربي يفضل
1: عيشك اشكرك
0: ونعملوا له ديديكاسي سبيسيال
1: عيشك.
0: اخر فقره باش نحطك قدام محمد علي جلالي صغرون عمره 6-7-8 سنين مازال هكا يبربش على الدنيا وكذا عنده برشا أحلام وطموح. هل محمد علي جلالي متاع اليوم يعتذر من محمد علي جلالي الصغرون هذاك لأنه لم يحقق له كل أحلامه وإلا حقق له أحلامه بل أكثر من أحلامه؟ لو تتوجه له برسالة تقول له تعتذر منه وإلا تقول له هو يشكرك؟
1: بالعكس، ما نعتذرش، بالعكس هسه روحي كما قلت هو يشكرني. فما بالعكس يعني الحمد لله، كما قلت لك راهو العابد كي يتربى في فيها يعني أمي، معناتها علاش ديما نقول لك نحب أمي برشا، يعني أمي خدمت فوم دو ميناج في ليسي، نقدم لها تحية تو متقاعدة، ربيتني من يعني بابا متوفي، ربيتنا معناتها الحمد لله، يعني واختي معناتها اختي الحمد لله بلاصتها، يعني الحمد لله ما نذكرش روحي عمري شربت ولا تكيفت ولا عملت، كل احتراماتي الناس اللي تشرب وتكيف كل واحد وخصوصياته، معناتها تربيت في حاجه حبيت نوصل لها صوره اني يعني اللي هي حلمت بيه ان شاء الله نكون اني في المستوى. معناتها
0: سعيد محمد علي جلالي؟
1: الحمد لله، لا الحمد لله سعيد،
0: وصلتي تعيش صراع داخلي ولا
1: لا؟ الحمد لله معناتها كدار كمراه كصغار الحمد لله، ربي ربي اعطاني اكثر.
0: شنو الحاجه اللي تخوفك اليوم؟
1: والله نحس روحي عندي مسؤوليه، معناتها نحس نخاف على صحتي، نخاف مع الستريس مع الواحد، الواحدك تشوف كل مره معناتها الصحه تقني حكم اني يعني نحس روحي مسؤول على امي، مسؤول على اختي، مسؤول على خالتي هذيك امي، مسؤول على صغاري، مسؤول على مرتي، مسؤول من نحس روحي.
0: تعديت بفتره شك وقلت قدراتي بدات تتزعزع يزي فيه البركه، خممت انك تبعد؟
1: والله خممت قلت طيب يزي كهو الحمد لله،
0: خدمت
1: لي بيه. والله نرجع نقول لك هو الضغط، الستريس، قلة النوم، راك تمشي تخدم كما قلت لك ترقد وقتاش يزمك كوبليكاتوار، تقوم لك ليونات، فما كليونات راهو تجيك 9 تاع الصباح جايتك مثلا من بنزرت ولا بعد ليه، مش حتى تحط لها شكون تقول لك نحب نقابل محمد علي، هو نحب سبحان الله يعني جايته من نحب، معناتها قلة النوم قلة الوام يعني، هو حتى كنت عدى في كرنفالات ولا حاجة صدقني معناتها هو نقدم له تحية أخونا وليد الكرنفال وسه وعيدك بيه مثل كي كلمني عليه، مثلا كنت عدى مثلا يقول لي 25 تقاني ما يقارب 50 عنصر نعدي معناتها فوا دو، يقول لي محمد مش قلت يا ودي، يقول له متسالش حباني كيكا جيها متين حب ديما نوه.
0: بعد 5 سنين و10 سنين وين ترى روحك؟ وين ترى مشروع الحضرة؟
1: إن شاء الله نقعد حاجة ذكرى باهية، إن شاء الله نقعد إن شاء الله نكون عملت حاجة مزيانة معناتها، بالعكس يعني طول الله نفرح كي نسمع في هالفنانين وهالقانون الجديد اللي معناتها ضمنهم حقهم وكل كيف اللي طول نسمع فيه في الدستور صادق عليه، ما إن شاء الله تراني تسمع لي كان البيه خويا زوري، إن شاء الله تسمع لي كان البيه، هذا نوعدك به إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله نشوفك في أعلى المراتب خويا، ومن نجاح إلى نجاح وفي تطوير لهالمشروع. شكرا لك محمد علي جلالي، نعطيك كلمة الختام ليلة عيد
1: إن شاء الله، عيد مبروك على الأمة الإسلامية الكل وعلى التوانسة، الحمد لله عليلش شوية من عليلش سنية الحمد لله، والله العظيم والله صحيت والله الحمد لله، والله
0: قلت لك على كم شن شفت البارح واحد بربع ملايين و200 وما حبش يبيع، قال لك والله لا ربي ربح ربع ملايين و200 عطوه وما حبش،
1: والله صحيح والله تو قبل ما كنت اسمع بهم يقول لك 3 و6 و3 و7،
0: لا إله إلا الله
1: خويا، ان شاء الله عيدكم مبروك الناس الكل، وعاود نقدم تحيه لخويا العزيز كل عاده، نقول لك راه يحصل لي شرف اني نجي لدارنا جغرافيه هذه نسميها دارنا، وقدامك انت خويا راك زهير معناتها بالعكس ديما نقولها ونعاود نقولها، يحصل لي شرف اني نتكلم مش بالسهر راك تقعد تجاوب على زهير راك.
0: شكرا لك خويا وان شاء الله ما تعبتكش في الحوار هذا. شكرا لعثمان بشيخ، وشكرا لكل اللي تبعونا على جوهرة فهم، تمنى لكم عيد سعيدة، بقاوا مع أجواء الحضرة، حضرة جلالي، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير وعيدكم مبروك، إلى اللقاء.

0: إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 102.5 على 102.5.
1: جوهرة اف ام.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. أفادت رئاسة الحكومة بأن المقاومين الذين لديهم صفة مقاوم يتمتعون بمنحة شهرية وبطاقة علاج مجانية تخول لهم ولأولي الحق منهم الإيواء والتداوي لدى المستشفيات العسكرية وجميع الهياكل الصحية العمومية، وذلك في ردها على سؤال كتابي للنائب مجلس النواب الشعب منير الكموني تعلق بالعناية بالمقاومين وعائلتهم. وبخصوص تحين منحهم حسب قيمة الأجور، أوضحت رئاسة الحكومة في ردها الذي نشره البرلمان على موقعه الرسمي أنه تم الترفيع في المنحة سنة 2018 حسب الأمر الحكومي المتعلق بإلحاق اللجنة الوطنية للمقاومين بالهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية والترفيع في مقدار الجراية الممنوحة للمقاومين وأولي الحق منهم. وفي ردها على سؤال حول توفر قاعدة بيانات تضم من ثبت مشاركته في الحرب ضد الاستعمار، أكدت رئاسة الحكومة وجود قاعدة بيانات لجميع المقاومين وأولي الحق منهم الذين يتمتعون بمنحة مقاوم وبطاقة علاج مجاني لدى الصندوق الوطني للتقاعد والحطاء الاجتماعية. بحث سفير تونس بالكويت محمد كريم بودالي مع وزير التربية الكويتي جلال الطبطبائي أهمية تعزيز التعاون بين الهياكل والمؤسسات التربوية التونسية والكويتية والاستفادة من تجارب البلدين في المجالات التربوية والبيداغوجية وسبل توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيات المعلومات في المنظومات التعليمية. في إطار التعاون العلمي والتقنية التونسية الصيني بين المعهد الوطني للتراث والمركز الوطني للبحوث الأثرية بالصين، تسلمت تونس خلال شهر مايو الحالي معدات وتجهيزات في شكل هبة من الجانب الصيني مخصصة لتهيئة وتثمين الموقع الأثري بن عروسة. ووفق ما أفاد به الباحث بالمعهد الوطني للتراث نزار بن سليمان في تصريح لوكالة تونس أفريق الأنباء، فإن هذه الهبة تأتي في إطار استكمال مراحل مشروع التعاون الثنائي بين المعهد الوطني للتراث ومركز المركز الوطني للبحوث الأثرية الصينية والمتعلق بالموقع الأثري ببن عروس بعد الإمضاء على اتفاقية تعاون في الغرض بين الجانبين نهاية شهر جوان من سنة 2023. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: Jawara Sport. Avec l'équipe Sport sur Jawara FM.
1: برعاية
2: مع أريدو في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اليان ليجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
0: أريدو طور عالمك جوهر سبور.
3: السلام ومرحبا بكم في آخر نشراتنا الرياضية لليوم، البداية بالمنتخب التونسي اللي وصل التربص التحضيري لكأس العالم 2026 بمدينة تبرقة بحضور 23 لاعب، واليوم كما تعرفوا كان وصل سيباستيان تونكتي وحنا بال المجبري في انتظار وصول كل من حازم المستوري ريان اللومي ولاعب نيس علي الحبتي. المنتخب التونسي باش يواصل التربص في تبرقة حتى لنهار الجمعة 29 ماي، ونهار السبت 30 ماي باش يسافر للنمسا وين باش يلعب مقابلة ودية الأولى نهار 2/1 جوان ضد منتخب النمسا 8:15 نتاع الليل، ونهار 3/2 جوان باش يسافر البلجيكا وين باش يلعب منتخبنا آخر مقابلة ودية اللي باش تكون نهار السبت 6 جوان ماضي ساعتين ضد منتخب بلجيكا، وبعد المنتخب التونسي باش يرجع لتونس وبعد بيوم باش يتحول للمكسيك وين باش يلعب زوز مقابلات الأولى في مجموعته، وبعدها يرجع لأمريكا ويلعب المقابلة الثالثة أمام كل من السويد اليابان وهولندا. كما تعرفوا في كأس العالم منتخبنا موجود في المجموعة السادسة. أعلنت الكتابة العامة للنجم الساحلي في بلاغ صادر اليوم عن موعد جديد لعقد جلسة عامة انتخابية استثنائية يوم الجمعة 19 جوان 2026. الخمسة العشية بنزل الفريق مع فتح باب الترشحات مرة أخرى بعد عدم تقديم أي طلب ترشح أمس الاثنين 25 ماي، وموعد جديد لوضع ترشحات لإدارة النجم الرياضي الساحلي تنطلق اليوم وإلى غاية الاثنين 15 جوان على الساعة 17:00 مساء. 23 ألف تذكرة في مباراة نهائي كأس تونس بين الترجي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي اللي باش تلعب نهار الأحد 31 ماي 4 تاع العشية بملعب محمد العقربي برادس. 10 ألف تذكرة لكل فريق و 3000 للجامعة التونسية لكرة القدم. كيفاش باش يتم بيع التذاكر؟ الترجي الجرجيسي 7 ألف تذكرة تباع في شبابيك في جرجيس، و 3000 تذكرة باش تباع إلكترونيا والأقرب على سيت سكيورتي بوانتي إن. وفي الترجي الرياضي التونسي التذاكر كلها باش تكون إلكترونية في انتظار تحديد موعد وبيع تذاكر مقابلة نهائي كأس تونس بين الترجي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي. في الرابطة الثانية تدار مباراة نهائي البطولة بين أمل حمام سوسة الصعد من المجموعة الأولى إلى الرابطة المحترفة الأولى، وتقدم سقيطة الدير اللي تصدر المجموعة الثانية وصعود للرابطة المحترفة الأولى. المقابلة باش تلعب نهار الجمعة 29 ماي 4 تاع العشية بملعب مصفى بن جنات بالمونستير في انتظار أنه المقابلة باش تدور بحضور الجمهور أو دون حضور جمهور. أكثر تفاصيل نعرفوها في الأيام القليلة القادمة، وباش نعرفوا شكون باش يتوج بلقب بطولة الرابطة المحترفة الثانية. ونذكروا أنه زوز فرق كانوا صعدوا للرابطة المحترفة الأولى، ولقاء شاكلي لمعرفة من سيكون بطل الرابطة المحترفة الثانية لموسم 2025-2026. نبقى مع الرابطة المحترفة الثانية ومقابلة المرحلة الأخيرة للبراج للصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى ومرافقة أمل حمام سوسة وتقدم سقيط الدير. المقابلة بين الملعب الجيبسي ونادي حمام الأنف باش تلعب نهار السبت 30 ماي 4 تاع العشية بملعب الأولمبي بسوسة، والمقابلة الدور دون حضور جمهور. كانت هذه آخر نشراتنا الرياضية، أكثر تفاصيل تلقاوها على استتانا جوهرة فام بوانيت، وإن شاء الله عيدكم مبروك الناس كلها.
0: C'était Jawara Sport avec l'équipe Sport.

0: كامل فريق جوهر اف ام يتمنى لكم عيد اضحى مبارك. جوهر اف ام.
1: العشرة واحدة عشر دقيقة في استوديو جوهر اف ام، عيدي وسنين دايما، كل عام وانتم حيين بألف ألف خير، ربي يحييكم الأمثال. سهرية سبيسيال، سهرية العيد، تسمعونا تتابعونا، تلقاونا في كل ولاية من ولايات الجمهورية وخارج أرض الوطن. برمجة خاصة كما قلنا، برمجة فيها الكادوات، فيها التليفونات والإهداءات. أمين، عيدك مبروك
2: بالمسابق. سنين دايما بالمسابق، نعيد على الناس كل بتبيع في سهرية جديدة ترافقكم حتى الماضي ساعة اليوم، فيها برشا ما يتحكي، باش نهنيو بعضنا، باش تابعونا، باش نحكيو فن، باش نغنيو ان شاء الله، وهذا الكل ان شاء الله في ثلاثة سوايع كاملين في سهرية العيد.
1: ليكيب الكل معكم، من ميلادي غازي خليل في الاعداد والتقديم، سامي دويري في الاخراج، عبد الحميد بالعجوزة في الديجيتال. مرحبا بالتليفونات على 73 275 800 ولا 36 300. تلف زاد معنا الفنانين يكونوا حاضرين بعدنا، تو نستقبلوهم تباعا في استوديو هكا ونحكيو معهم شويه على جو العيد، اذا فما انتاجات خاصه، اذا فما جديد، سينو باش نبداو توت سويت مع الزياره.

0: مريم نور الدين في غالي، هذا جديدها واغنيه مزيانه برشا في سهريتنا الليله. عيادي وسنين دايما، رحبوا بكم الكل. سلموا على هاجر سياره معنا لقيت هذا، سلموا على كيف كيف ديليريوم، على شهله، على صابرينا اللي هكا متونسه بينا مع الموسيقى ومع الغنيات. نسلموا عليكم الكل، محزيه غاليه كيف كيف. ولقيت هذا باش نستقبلوا فنان تونسي نحبه برشا، صوت تونسي ممتاز، منشد ولا اروع، متحصل على عديد الجوائز في مسابقاتنا الوطنيه في مهرجان الاغنيه التونسيه زاده. كيف كيف قاعد يلوج، قاعد يخدم، قاعد ينتج، واليوم باش يجينا تيتر سبيسيال العيد، وحسيته اما خرج بيه على الستيل اللي عرفناه بيه. حمدي الشرغمي، اهلا وسهلا، عيد مبروك.
1: اهلا بيك خويا غازي، وان شاء الله عيدنا وعيدك مبروك، وان شاء الله عيد جوهرة فام مبروك، اذاعتنا العزيزه ومستمعي جوهرة فام نقول لهم عيدكم مبروك.
0: يعيشك يا حمدي، كل عام وانت حي بخير. زاده ما تجيش وحدك، يجي معك مخرج الكليب مهدي بن يزه. اهلا وسهلا،
2: اهلا بك سي غازي، تحيه ليك والمستمعين اذاعه جوهرة فام،
0: المخرجين الشبان. ان شاء الله معنا،
1: ما شاء الله ما شاء الله عليه،
0: المستقبل الواعد نقول احنا ان شاء الله يا مهدي.
1: ما شاء الله عطشان خويا مهدي، عطشان بالخدمه، وباذن الله جايه برشا خدمه مع بعضنا، وان شاء الله ربي يوفقنا
0: ان شاء الله. نحكيو على ورده بعد شويه، الكليب الجديد كما قلنا، ما خلينا نحكيو شويه على جو العيد، جو هكا عيادي وسنين دايما. في العاده مهدي معناها حمدي بلوتو هكا نعرفوك معناها في الاجواء هذيا، ما تريدش معناها ديما في جو الحفلات، في جو هكا اللمه هذيا، خاصه لمه العوامريه.
1: اي اليوم هو نورمالمون نكون موجود في سيدي عامر، في ولي الولي صالح سيدي عامر، كي كل عام كل ليله العيد
0: اي
1: نكونوا موجودين مع فرقه عوامريه المقدم بقياده المرحوم الشيخ علي المقدم، بما انه
0: الله يرحمه
1: عيد ولول قلنا ما نجمناش نطلعوا.
0: مش كل عام معناها
1: اي هو كل يعني. هو كل عام لانه هو يحييها السهره
0: أي.
1: وهو ركيزه نتاع السهره ونتاع النهار كامل، خاطر هو من الصباح للطيح شيخ، خاطر هو مش كان السهره نتاع، مش سهره نتاع الحضره
0: أي.
1: من نهار فما ذبيحه وعد في سيدي عامر، وفما يعني هو واقف على كل شيء، فما نصب ناس تخدم وتجاره والدور، فما حركيه في البلاد الدور، وهو الركيزه نتاعها الشيخ، هو خاطر عمده البلاد، هو يعني فهمتني، هو اللي يقوم بالشيء هذا الكل، هو اللي اطر، هو اللي يجيبه، هو اللي يصرف.
0: اي السنه شنو صار؟
1: بما انه هو عام ولول ومازال معناها تسمى مازلنا حزين عليه وبناته واحنا ولاده نسميه، قلنا باش نتعذروا ماناش باش نكونوا موجودين.
0: فما شفنا عوامريه المقدم،
1: لا هذيك ماهيش عوامريه المقدم، معناها ما عندها حتى علاقه بعوامريه المقدم. عوامريه المقدم هي عوامريه المرحوم علي المقدم، عنده اولاده يقوموا على العوامريه هذه، وعندها فرقه، عندها محبيها، وعندها ناس تحبها، وعندها ناس ديفان نتاعها، والاخرين حبوا يعني
0: خذوا الاسم،
1: ما خذوش الاسم،
0: مال
1: ما خذوش الاسم، يعني اش باش نقول لك، ربي يهدي مخلق، ربي يهدي مخلق، ما انا ناس حبوا، ناس غابت وغيب يا قط، ما انا سامحني في الكلمه اش نقول لك، ما انا ربي يهدي، هو علي المقدم يحبوه الناس كل سيدي عامر كامل تحبوا، احنا حبينا نتعذروا باش ما ناش نكونوا موجودين، فما عباد اخرى لا علاقه لها بالصنعه ولا علاقه معناها بالعوامريه، وكل طلعت ربي معهم، نشوفهم بعد شو باش ينورونا بفنهم وينورونا ان شاء الله بخدمتهم.
0: خلينا نحكيو على ورده.
1: توا ورده اخي،
0: ورده توا
1: انا سؤال اخويا سالته لي، فجينا باش نفهم.
0: بالنسبه للورده تيتر جديد هذا، حسينا حمدي كما قلنا خرج على اللي عرفناه به في الغنيات اللولاني في الاناشيد الصوفيه، مره هذه مشينا هكا للتونسي للهنك بتاعنا.
1: ورده هي غنيه مشينا في الجو الكوميرسيال المفخم،
0: هاي
1: مخرجناش على هيك يريد فيها فيها معناها الوتري فيها المزود فيها في الوسط باش نوري قدراتي الصوتية اللي هو الارتجال.
0: هاي
1: مخرجتش على النسق هذاك ولكن غنية كوميرسيال مزيانة ما شاء الله. الحان سي خالد سلامة ما شاء الله اني ديما نتعامل مع
0: صحيح.
1: عندي اسبري دو جروب يعني توا عندي ثلاثة اغاني في اليوتيوب ثلاثة كليبات وشيء معناها وعندي اغاني
0: كلمات
1: اخرى
0: مولدي حسين
1: كلمات مولدي الحان خالد سلامة نكمل لك كلمات سي مولدي حسين
0: توزيع محمد
1: وتوزيع احمد خالد كلبوسي واخراج خويا مهدي بن يزة
0: بارك الله التشكيله مزيان
1: واخرج لي كليب رمضان وقتها
0: هاي
2: اهلالك
1: اهلالك بشر
0: مهدي كيفاش خذيتها ورده معناتها خاطر حمدي تعرف قبل لكن ورده لازم تخرجوا في حاجه جديده مغامره ولا مش مغامره صح
2: والله والحق كانت مغامره هو اني على باز معناها مخرج سينمائي معناها توجهي سينمائي بحت معناها
0: هاي
2: هذاك علاش انا اخترت في الخدمه مع في كليب حمد يعني ما نخرجش شويه على التوجه هذا وحبيت نستغل يعني الطابع معناها نتاع الموسيقى نتاعو في معناها نستغل معناها صوره سينمائيه تتحط في الكليب نتاعو هذاك علاش حاولت نجمع معناها في الفكره مزيج معناها بين الضحكه بين الحب بين الديكور مزيان بين اجواء صيفيه
0: بين طبيعه حمدي شي حاجه تمشي معاه
2: وزاد احتراما للكلمات كلمات سي المولدي
0: صحيح
2: وكاو والحاجه الباهيه انه حمدي قدم لي معناها الاغنيه قبل تقريبا شهرين معناها ملي صورنا معناها كان الوقت باش خممت فيها وتخيلناها وكتبناها بالسين بالسين التصوير كان كله في هرقلة صورنا في هرقلة وإن شاء الله تكون تجربة باهية
0: يتعب حمدي في التصوير ولا
2: لا هو حمدي ما يتعبش في التصوير أما احنا نصور
1: اللي معايا
0: الظروف اللي صورته فيها
2: الحاجة الباهية في حمدي يسمك يوسع باله يعطي فيك ثقة معناها لدرجة انه انت تاخذ المسؤولية على الحاجة هذيك ما عندكش ولا في البلاتو معناها يمشي يعطيك ثقة للنظرة متاعك وين تحب توصل اما نهار التصوير كان نهار سخون برشا هي كانت حاجه باهيه وحاجه خايبه حاجه باهيه انه حاشنا بالصيف احنا في الاخر حاجه خايبه انه لابسين هما انا كساوي ودنيا وشمس كاو يعطيهم صحة هما الناس كل اللي خدموا معانا الممثله رؤية زاد صورت دولة ليكيب تكنيك اللي معايا حكيم
0: حتى انت مهدي يعطيك الصحة برافو زاد على التجربة هذه اكيد اللي مازال تجرب اكيد اللي باش يكون فما تعاملات اخرى زاد مع حمدي الشلغمي باش خليك الكلمة الاخرى هكا على شكون زاد تحب تسلم على شكون تحب تعيد بما ان احنا في جو العيد
2: ما جست نحب نقول انه الكليب هذا انتاج تورنوفيز اوديو فيزيال ونعيد على عائلتي بطبيعة الحال على اصحابي على الناس الكل وعلى مستمعين الاذاعة وعليك سي حمدي
0: يعيش يا
2: حمدي
0: حمدي
1: سيدي
0: بعد الكليب

0: نغنيهم، ولكن حان الوقت باش نغني أغانية. معناها سيدي جا الفنان راهو إنتاجات حبه ولا نكره.
1: نكتفي بالقدر هذا، احنا عندنا موعد ان شاء الله في جوار الشو نهار السبت باش تغني وباش نزيدو نحكيو اكثر على وردة.
0: ان شاء الله.
1: برنامج غدوة شنو هو برنامجك نهار العيد؟ شنو تعمل
0: نهار العيد؟ بيان سور انا العلوش نذبحو نفرحو نتلموا العيد.
1: تذبح انت ولا
0: احنا؟ رانا السواحلية نذبحو. اني الوالد هو اللي يذبح، ربي يطول
1: في عمره، يطول في عمره ربي يفضله،
0: يحبه هو ديما بصحته، وهو ديما يذبح، وهو ديما يحب الجو هذا،
1: الجو هذاك،
0: واحنا نعاونوه بيان سور
1: ان شاء الله.
0: ربي يخليك اخوي.
1: اعطينا توا ديديكاس على شكون باش تسلم حمدي.
0: اولا ديديكاس الناس اللي تحبنا، ونقول لهم اسمعوا وردة ان شاء الله تكون عجبتكم، وان شاء الله اللي يسمع مره اخرى تعجبه. ديديكاس لبنتي اولا لسا لارين الشلغمي، ديديكاس لمرتي اللي هي معايا توا مصاحبتني البرا،
1: اكيد،
0: ولامي ولامها اللي هي نسيبتي كيف امي ربي فضلها، اللي هي قائمه بينا في الدار، امي ربي يطول في عمرها زاده، والبابا وربي يديه الصحه، وغدوه ربي يعطيه الصحه،
1: ربي يفضل
0: يذبح.
1: اي مال.
0: وان شاء الله نعيدوا على اخواتي واصحابي، وعلي كنتي وعلى اخويا مهدي واصحابي كل.
1: يعطيك صحه. شكرا لك حمدي، ميرسي بوكو كما قلنا، ونتلاقاو ان شاء الله في عشويه السبت زاده
0: ان شاء الله،
1: باش نزيدوا نسمعوك في المباشر في اللايف في عشويه تم 66 كيف زاده عيادي وسين. دائما كل عام وانت حي بخير. هذه ورده حمدي الشرغمي، خليكم معنا، احنا مازلنا حتى الماضي ساعه.

0: اف ام. ان شاء الله عيدكم مبروك.
1: انا مرا قويه ومرا بالفراجه وما تتعديش عليا. انا صنديده مرا حربيه ويقفل روحي. ايوه.

0: 73 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك. دعت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه كافة حرفائها الكرام إلى المساهمة في حسن تصرف الموارد المائية وترشيد الاستهلاك، وذلك عبر تأجيل بعض الاستعمالات الثانوية للمياه إلى ما بعد الساعة 6 مساء، بما يساعد على ضمان التزويد المنتظم بالماء لفائدة جميع المواطنين. الديوان الوطني للتطهير المواطنين للمحافظة على سلامة شبكة التطهير خلال فترة عيد الأضحى، وذلك من خلال الامتناع عن إلقاء فضلات الأضاحي داخل قنوات الصرف الصحي لما تسببه من أضرار بيئية وتقنية. التقى اليوم وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي بمقر الوزارة برئيس مجلس العمل التونسي الإفريقي أنيس الجزيري، الذي أطلعه على مخرجات الدورة 9 للمؤتمر الدولي حول تمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا. ونظمت هذه الدورة بتونس وتوجت بالتوقيع على جملة من اتفاقيات الشراكة مع عدد من الهياكل والمؤسسات والهيئات الإفريقية والدولية، إلى جانب التوقيع على مشاريع استراتيجية كبرى في قطاعات النسيج والتنمية الحضرية والابتكار التكنولوجي وفق بلاغ صادر عن الوزارة. اجتمعت سفيرة تونس بفنلندا نبيها حجاجي مع المدير المكلف بالاقتصاد دائري صلب وزارة الشؤون الخارجية الفنلندية في إطار تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية ومتابعة نتائج الاجتماعات الثنائية بين تونس وفنلندا، حسب ما نشرته المنصة الإعلامية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية. وتناول اللقاء إمكانيات التعاون المتاحة في مجال الاقتصاد الدائري مع استعراض التجربة الفنلندية الرائدة في هذا المجال، والتأكيد على أهمية الاستثمار فيها والاستفادة منها من خلال إرساء حوار ثنائي حول الاقتصاد الدائري وآلياته الاقتصادية وأبعاده البيئية والاجتماعية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. عيادي وسنين دايمة عالدنيا وما فيها.

0: وليد الصالحي دالا بدالا، مازلنا معكم في جو العيد. كل عام وانتم حيين بألف خير. 73 275 800 ولا 36 300 ألف. جونا حفالي عيدي وسنين دايما. تليفوناتكم باش توصلوا، ديديكاساتكم باش تسلموا علينا ونسلموا عليكم في المباشر. إذا عندكم هكا شكون تخموا فيه زادة نجموا توصلوا له سلامكم.
1: الانطلاقة مع صبحي. مرحبا يا صبحي.
2: الو، السلامة.
1: الله يسلمك، شنو احوالك يا صبحي؟
2: اهلا، ان شاء الله كل عام حي بخير. سي غازي
1: يعيشك، يعطيك الصحة.
0: سي امين
2: يعيشك. سي امين،
1: ما يسالش.
2: مرحبا بكم.
1: تكلم فينا يا صبحي.
2: نعم،
1: منين تكلم فينا يا صبحي؟
2: انا نتكلم فيك من سوسة.
1: من سوسة، اهلا وسهلا. السهرية، حكينا على السهرية، كيفاش معدي السهرية؟
2: والله سهرية عائلية، انا وزوجتي وابنائي. وبالمناسبة هذه نحب نقدم لهم بأحر التهاني بمناسبة عيد الأضحى، وتمنياتي بالنجاح لبنتي اللي باش تتخرج إن شاء الله في المدرسة العليا للهندسة بالقيروان، وابني قصي أيضا في البكالوريا، وتمنياتي بالنجاح في العمل لبنتي فاطمة فرحات ومحمد أشرف فرحات.
1: إن شاء الله موافقين. ما شاء الله، يعني عام سنة، عام حافل، عندك باك، عندك تخرج. إن شاء الله ديما فرحان سي صبحي.
2: إن شاء الله. إن شاء الله.
1: شنو البروغرام نهار غدوة في العادة عندك هكا؟
2: والله كالعادة
1: تقاليد ولا كيتوانس الكل؟
2: نعم،
1: قلت لك في العادة فما عادات وتقاليد ولا كيتوانس الكل؟
2: والله كيتوانس الكل، هي نفس التقاليد فريسك فريسك. نمشيو لصلاة العيد وبعدين نتلهيو بالعلوش والذبيحة، ثم في العشية التهاني للعائلة. أنا ممكن باش نتحول لتونس باش نكمل نهني أخواتي الأخرين بالمناسبة هذه. أخويا شكري فرحات، أمال فرحات، ويوسف فرحات، ومنعم وعبد المنعم فرحات اللي موجود بموريال في كندا.
1: سلموا عليهم الكل. سينو ان شاء الله ما نسيت حتى حد. اذا كان عندك شكون تحب تسلم عليه هكا قبل نهايه؟
2: والله كان نحب نسلم على خالي محمد علي حمدي اللي هو موجود بالبقاع المقدسه لفريضه الحج. وعمي عبد الحكيم فرحات اللي زاد قاعد يقوم بفريضه الحج، ونتمنى لهم العودة في أحسن الظروف إلى بلادنا
1: إن شاء الله يا رب. إن شاء الله.
2: عايش.
1: سلام عليك برشا سي صبحي. إن شاء الله
2: كل عام يعطيك الصحة، وإن شاء الله كل عام حيين بخير، وإن شاء الله التونس الكل بخير، وإن شاء الله عام الجاي العلوش يكون أرخص من السنة برشا
1: إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك.
2: خاطر ولا يضرب النار.
1: يسر يسر يسر. صحيح صحيح. إن شاء الله
2: يوم العشية ومازال نفس الحكاية.
1: شكرا لك. نمشيو مع كريمة.
0: كريمة، اي معنا كريمة في التليفون. سينو زاد صابرين تسلم برشا على مجدي يقرأ في كندا وقرأ معها، تقول له ان شاء الله ربي نشحك وتهنيها بالعيد. ديديكاس خالت لأولاي تقرأ معها يعيش في كندا اسمه مجدي، تقول له عيدك مبروك وسلم عليه برشا. زاد نسلموا على نزار ياسر معنا توا. ما كريمة معنا في التليفون. كريمة عيدك مبروك.
3: عيدك مبروك عسلامة. مرحبا بكم.
0: أحلى كريمة، شحوالك؟
3: الحمد لله. عايشك لاباس انتوما؟
0: الحمد لله. ديما تكلمنا كريمة.
3: طلعتكم مبروك.
0: سين دايما كل لا. العيد تكلمنا عايز. كريمة ديما حاضرة معنا.
3: عايشك ان شاء الله. مرحبا بكم. عايشك.
0: يا عايشك. قاعدة حاضرة سفا الغدوة، نهار كبير غدوة عاد كفا.
3: ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. عايز.
0: ان شاء الله. ان شاء الله.
3: ان شاء الله مبروك علينا.
0: شنو برنامجك غدوة؟ شنو مش تعمل؟
3: هاتي كنعاون الدار، نقعد شوية نخلص بالحومة، نعيدوا على بعضنا.
0: نعي
3: حيث
0: تكلم شكون هكا من الأصحاب من الأحباب تحرك شوية في الدار؟ شنو تعمل كريم؟
3: ولكن كنعاونهم شوية، نتكلم خالتي، عندي خالتي في السوسة نتكلم عليهم بالمناسبة، نقولهم تكلموني زيد.
0: اي فيش تتلاها خالي؟ تتلاها في المشوي؟ تتلاها فيش هكا في سلطة المشوية؟ شنو تعمل؟ شنو تحضر معه؟
3: سلطة ومشوية
0: هكا شوية المعون. شنو قلنا؟
3: نقص المعونة.
0: هكا ويعطيك الصحة. قولي على شكون باش تسلم كريمة؟
3: سلم على دارنا، على عائلتي، على اخواتي.
0: أي
3: خالتي قولوا معدكم مبروك سيست
0: إن شاء الله سنتي ما يعطيك صحة يا كريمة. مرسي بوكو زادة تحضرنا روحك الغدوة وتعود تكلمنا زادة بعد ما تكمل الحوسة دي الكل ونعودوا ديديكاس أخرى باي كريمة. يلا قولوا لها على خير كريمة تحياتنا لها. أمينة فاخت عجبين عصابة تونسي زادة اليوم زادة برشا غنيات تونسية ما فماش عيد هكا من غير تونسي راهو لازم التونسي يكون حاضر. عنا فايزة المحرسي زادة بعد شوية عزيزة علومة من غنيات المزيانة. خليكم معنا تكلمونا وتشاركوا معنا في المباشر 73 275 800 ولا 36 300 ألف.

0: تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر FM، جوهر FM الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الخبري وبداية بالعناوين. السونات تدعو إلى ترشيد استهلاك المياه خلال عيد الأضحى. حجاج بيت الله الحرام يستقرون في مشعر مزدلفة بعد الانتهاء من مشعر الوقوف على صعيد عرفات وأداء الركن الأعظم من الحج. والاحتلال يؤكد استهداف محمد عودة القائد الجديد لكتائب عز الدين القسام في غارة على قطاع غزة. في تفاصيل أخبارنا، نشرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري قائمة اسمية للأطباء البياطرة من القطاعين العمومي والخاصة لفائدة المواطنين بكامل ولايات الجمهورية، وسيتولى الأطباء البياطرة الإجابة عن استفسارات المواطنين وتقديم النصح والإرشاد عند ملاحظة أي تغيرات أو علامات غير عادية على مستوى لحوم الأضاحي أو الأعضاء والأحشاء. ودعت الوزارة في بلاغ أصدرته المواطنين إلى احترام قواعد حفظ الصحة أثناء عملية الذبح والتصرف السليم في الفضلات الحيوانية حفاظا على الصحة العامة وسلامة المحيط والبيئة. ويمكن الاطلاع على قائمة الأطباء البياطرة المتطوعين لعيد الأضحى على الصفحة الرسمية للوزارة. بمناسبة عيد الأضحى المبارك، دعت أيضا الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه كافة حرفائها إلى المساهمة في حسن تصرف الموارد المائية وترشيد الاستهلاك، وذلك عبر تأجيل بعض الاستعمالات الثانوية للمياه إلى ما بعد الساعة 6 مساء، بما يساعد على ضمان التزويد المنتظم بالماء لفائدة جميع المواطنين. دعا ديوان الوطني التطهير المواطنين للمحافظة على سلامة شبكة التطهير خلال فترة عيد الأضحى من خلال الامتناع عن إلقاء فضلات الأضاحي داخل قنوات الصرف الصحي لما تسببه من أضرار بيئية وتقنية. وأوضح الديوان في حملة توعوية أن التخلص العشوائي من مخلفات الأضاحي داخل الشبكة يؤدي إلى انسداد القنوات وتعطلها، إضافة إلى انبعاث روائح كريهة والتسبب في تلوث بيئي. أفادت رئاسة والحكومة بأن المقاومين الذين لديهم صفة مقاوم يتمتعون بمنحة شهرية وبطاقة علاج مجاني تخول لهم ولأولي الحق منهم الإيواء والتداوي لدى المستشفيات العسكرية وجميع الهياكل الصحية العمومية، وذلك في ردها على سؤال كتابي للنائب بمجلس نواب الشعب منير الكموني تعلق بالعناية بالمقاومين وعائلاتهم. استقر حجاج بيت الله الحرام سأمس في مشعر مزدلفة بعد الانتهاء من مشعر الوقوف على صعيد عرفات وأداء الركن الأعظم من الحج. وأدى الحجاج فور وصولهم إلى مشعر مزدلفة صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا اقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيما يبيت ضيوف الرحمن هذه الليلة في المشعر قبل توجه فجر يوم عيد الأضحى إلى مشعر منى لرمي جمرة العقبة الكبرى ونحر الهدي واستكمال مناسك الحج. في أبرز أخبارنا العالمية، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد 31 شخصا بينهم أطفال ونساء وإصابة 40 آخرين إثر سلسلة غارات الاحتلال استهدفت عدة مناطق بجنوب لبنان. أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير الدفاع الكيان في بيان مشترك أن جيش الاحتلال شن غارة في قطاع غزة استهدفت محمد عودة الذي وصفه البيان بالقائد الجديد لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس. ختاما، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور مقتضب أنه بسبب سوء الأحوال الجوية سينقل اجتماع مجلس الوزراء المقرر اليوم الأربعاء من منتجع كامب ديفيد إلى البيت الأبيض. وحسب صحيفة نيويورك بوست، كان متوقعا أن يناقش الاجتماع في كامب ديفيد ملفات داخلية وخارجية أهمها المفاوضات مع إيران عقب الغارات الأمريكية على جنوب إيران يوم الاثنين الماضي. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net عيادي وسنين دايمة عالدنيا وما فيها.

0: هذه صوفيا في الجو التونسي، راني حرت معاه. مازلنا معكم، مازلنا مع تليفوناتكم. السلام عليكم الكل، نسلم على عائشه، نسلم على هرمس، فنانة التونسي اللي نحبه برشا بيان سور، صوت مزيان برشا. سلموا على صابرينا، ونسلموا على كيوبس اللي سايرين معنا الوقيت هذا، وقيت التليفونات معنا. خلود،
1: خلود خوخه، مرحبا. عسلامة
2: خويا غازي، وان شاء الله عيدك
0: سين دايما.
2: عيدك مبروك خويا امين، وعيدك مبروك خويا غازي، يعطيكم الصحه مانسينا، بارك الله عليكم في بلونوي جو اخر بستار نيوز وجديد الموزيكا وبنت الموزيكا والفقرات الكل.
1: يلا يظهر لي احنا بعد العيد باش نزيد عنصر ثالث للبرنامج اللي هي خلود، ما شاء الله عليه، حافظ الكوندكتور، حافظ الفقرات، برافو، صفق لك
0: خلود. خلود وفي الموسيقى مالا خلود ديما معنا، راهو تسمع البرامج الكل، اوكسجين وكل طبعا،
1: ما شاء الله عليه خلود.
0: ماوي
1: سما خلود، العيد عيد الكبير، ان شاء الله عيد مبارك سعيد. انا عيد يعني تفضلوا اكثر الحقيقه، العيد الصغير ولا العيد الكبير؟
0: صغير ولا الكبير؟ انا واللي يعجبك فيه.
2: الحقيقه عيد الاضحى، عيد الاضحى فيه لما اكثر وكيف كيف زاد فيه الحجيجه نتاعنا، اللي ان شاء الله يا ربي الحج مقبول، واللي صاموا اليوم ان شاء الله صوم مقبول. نعرفوا اللي اليوم ثم اللي صايمين، والحجيجه نتاعنا ان شاء الله ربي يعينهم. ونذكر اللي يعني الحجيج نتاعنا في صحة جيدة، وربي يفضلهم لنا وربي يعينهم إن شاء الله.
1: أمين إن شاء الله، ربي يتقبل إن شاء الله.
2: أمين
1: وإن شاء الله ربي ينوب على الناس كل بحجة،
0: إن شاء الله ربي يكتب حجة
1: ولا
0: إن شاء الله يا ربي. والله ونبدأ برامر نسيرش اللي
1: كل قدير وقادره، كل قدير وقادره
2: أكيد. تحية ليك أنت يا خويا أمين، تحية للتقني اللي معاك، تحية لخويا مروان، وحبيت ندلل عليك في أغنية، حبيت نسمع إيناز صوتك كان موجودة.
1: اسمع الأغنية؟
2: صوتك كان موجودة إيناز، وإلا
1: إيناز
0: صوتك
1: وإلا
2: وإلا سينو شيرين تذاعا
0: تبعان جديدة لي على فاش خلود، شفت
1: وي
0: متبعتهم حتى الفنانين كي خرجوا اغنيه تلقى هي من الاولانيين اللي تعرف معنا.
1: يلا اذا كان نقاوم نعديو الاغنيه بتبيعها علاش لا، تدلل لي خلود. اي خلود خوخ، على شكون تسلم وعلى شكون تعيد؟
2: نسلم على ليكيب الكل نتاع جوهر السام، ليكيب تكنيك، ليكيب الكل، تحيه لصديقتي ايمان، تحيه للدكتور نتاعي دكتور رياحي، وتحيه للناس الكل، الجنود الابيض، الاطباء، وحمايه مدنيه، وامن وامن وطني، تحيه ليهم، وتحيه ليكم انتم جوهر السام اللي ساهرين معنا، واللي هكا توصلونا في اصواتنا، لو ما جيتوش انتم راهو اصواتنا ما توصلش الحقيقه.
1: مشكورة جدا يا خلود، يعطيك الصحة، وكلهم نتصور يسلموا عليك مادام تفكرتهم، دونك نجمو كان يحييوك، سورتو الناس اللي تخدم في الأعياد وفي المناسبات وديما واقفين للبلاد، تحية كبيرة لهم. شكرا لك يا خلود، إن شاء الله كل عام وأنت حي بألف ألف خير.
0: أهلا، سمعوا شوية أخرى إيناز على صوتك، أغنية مزيانة زادة، باش عندها شهر من اللي خرجت الأغنية هذيا، وعاملة قريب 5.7 مليون فيو، باش تسمعها معنا. تباعا شيرين موجودة، نسلموا على الأمنين الكل اللي ساهرين الوقت هذا وقاعدين يخدموا في البلاد، ساهرين على حمايتنا، ساهرين على سلامتنا، تحية اليوم الكل. نحب نسلم على سي عز الدين اللي بتبيعته، يسلم على العائلة الكل، نسلم على سي آدم زادة يخدموا مع بعضهم في سوسة، تحية لهم وربي يجيبهم في السواب وربي يوفقهم، حبة كبيرة وربي يثبتهم. شيرين تباعا في ساري الليلة، خليكم معنا ديما في برمجة خاصة بعيد الأضحى المبارك، برمجة تتواصل شوية أخرى دايوغ مع أحمد الحباسي حتى المطلثة، وتتواصل حتى على يامات العيد الكل، برشا موسيقى وبرشا كادوات ومفاجآت تستنى فيكم.

ماضي وسنين دايمة.

0: ليليا داميني يا ملعوينة الزرقاء في النوبة هكا الجو هذايا اللي تحبوه أنتم. نوصل ليلو 52 دقيقة نوصلوا هكا باش نكملوا سهريتنا ليلة. ما المشوار يتواصل مع أحمد الحباسي في برمجة خاصة بعيدا الحل المبارك. قال لكم أني جيت حتى المطلات كلموه كلموه كلموه برشا تليفونات ماكس تليفونات أي فوالا 73 275 800 ولا 36 300 ألف. ونكمل الرونديفو الليلة. أمين.
1: شكرا لك غازي, عيد مبارك بالمسابق. شكرا سامي, شكرا عبدو, كما قلت أحمد الحباسي. إن شاء الله بعد شوية نسلم علي زادة أبو حميد. ما زلت سهرة متواصلة, ما زلت الكادوات زادة عنه كادوات. يلا
0: يلا ما تحيت ريكيب الكل من ميلادي وغادي خليل في الأعداد والتقديم, في الإخراج سامي دويهري, عبد الحميد بالعجوزة في الديجيتال, مروان سعد في التليفونات, وما زال سير معكم مروان زادة. بقيت متابعة طيبة لبقيت البرامج. ردوا بالكم على رويحكم, ليلتكم زينة وعلى خير. باي باي.
2: يا غالي يا ولو كان يجيبوهولي وحطه في قلبي وعيوني.